النور، نهاركم زين، مرحبا بكم. هذه موزايكا فام وهذا احلى صباح في صبحيه جديده اليوم الاربعاء 19 اوت 2026. معكم حتى لحداش مع فقرات اكتواليتي، متابعات اخبار وبرشا محتوى اللي فيه تلقاو المعلومات، تلقاو زادا كيف لافورماسيون اللي حاجتكم بها شويه اخر استني، ولا ميتيو مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي، الحظ مع فاطمه، الربح في خربش تربح، صبح تربح، الو كوندكتور، وغيرهم من الفقرات والمتابعات والاخبار. في الميكرو معكم ليندا حالي، صالح شارقي في الإخراج، غسان العيدي في التنسيق والعمل الصحفي، نصر ديمبو ترعى في الإخراج الرقمي، وشكر في استقبال تليفونكم في ستوندار. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم زين، وميرسي لي اخترتوا أحلى صباح ومزيكا فهم.

0: يبدا سباحك باحلى سباح.
1: صباح النور، نهاركم زين، مرحبا بكم. هذه موزايكا فام وهذه أحلى صباح. أهم التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 19 أوت 2026. الطقس عموما يكون مسحب شوية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر مضطرب بالشمال، قليل الاضطراب إلى متموج في بقية السواحل، والحرارة عموما في استقرار، نحافظ على نفس درجات الحرارة نتاع البارح اللي تتراوح قصوى بين 31 و36 درجة في المناطق الساحلية مرتفعات وبين 37 و43 في بقية الجهات. هذه أهم التوقعات. ناخذ آخر تحين بعد شوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة. مرحبا بكم في أحلى صباح.
0: ميديو ميديو ابدأ صباحك

0: وتبدأ سباحك بأحلى سباح.
1: صباح النور من جديد، مرحبا بكم ونهاركم زين. هذه أحلى صباح على موزاي كافيه مقيد. نتابعوا الأبراج في دقيقة حظ مع فاطمة، ومن بعد نرجع نواصل معكم في أحلى صباح. صباحنا يبدأ من الستة ويتواصل معكم حتى للأحداش، وياخر متابعات أخبار أكتواليتي هذه دقيقة حظ وراجعين.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير والحظ مويتيكم لليوم 19 أوت. أول أخبارنا باش تكون للحمل، نهارك فيه الحركة، فيه زادة برشا فرص. حاول ما تسرعش في القرارات، خاصة هوني نحكيو في الخدمة وإلا زادة في الفلوس. الثور نهار مناسب باش ترتاح شوية وتبعد زادة على التوتر، فما خبير به ينجم يفرحك. الجوزاء راهو التواصل متاعك قوي وتنجم تقنع الناس بأفكارك في الحب، رد بالك من سوء تفاهم. وإنت يا برج السرطان ركز على صحتك وخذ وقتك، هوني نحكي وانك لازمك تاخذ وقت لروحك حتى ماديا، حاول ما تصرفش على حاجات مش ضروريه. الى اسد نهار ممتاز باش تبادر وتحقق تقدم، فما شخص باش يقدر مجهودك اكثر من قبل. الى عذراء ممكن تلقى روحك قدام قرار مهم، اسمع لحدسك ويفضلك ما تستعجلش الامور. وانت يا برج الجوزاء الاجواء ايجابيه، هوني نحكي مع العائله مع الاصحاب، فما فرصة باهية باش تصلح علاقة قديمة. إلى عقرب فما تحديات صغار، أما بالصبر تنجم تتجاوزهم. والقوس النهار هذا ينجم يجيب لك فرصة جديدة في الخدمة وإلا مشروع، كيف كيف زيدا نحبك تكون متفائل يا قوس. إلى جدي خدمتك باش تعطي ثمارها، أما حاول توازن بين الخدمة والراحة. الدلو راهو الإبداع متاعك في أعلى مستوى، استغل الفرصة باش تبدأ حاجة جديدة. ونكملوا مع برج الحوت، الحمد لله يا ربي مشاعره ويا ممكن يلقى دعم من شخص قريب ليك، مثال شراهو كان تثق في روحك شوية.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: بقي حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. خربش تربح خربش تربح.
1: الستة وخمسة وخمسين دقيقة في أحلى سباح. نهاركم زين ومرحبا بكم. خربش تربح كاردو رشاش كل يوم لقيت هذية ليكم مستمعينا اللي تفيقوا معنا بكري. بيسور نبدأ معكم مصباحنا بالربح. تحطوا الكود رشاش متاع الأوبيراتور متاعكم ونعطيكم نمر الكارتة كل يوم نبدلوا أوبيراتور جديد وكل حد وزهر وسيرتو كيكون الأسرع. رقم الكارتة متاع اليوم هو 06-85-1247-0019-16. مبروك للي خلاتي شارجي الكارت دو ريشارج متاعنا اليوم ومرحبا بكم معنا في أحلى سباح. تخربش تربح
0: تخربش تربح تخربش تربح. ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: وزيدا كانت صبح تربح شوية. خير سؤالي ربحكم على لود برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. تقعدوا معنا في الاستماع وتكلموا على 71-100 وصلوا التشنل. فتحية لكل مستمعينا 9-7 على موزايكا في موعد أخبار شوية خير مع زملائنا من قسم الأخبار في الكولينز. Another day in paradise. ورجعين

0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
2: يقول لك أعطيني وين؟
0: أكثر أخبار
1: مصادر مطلع لي مزيكة
0: أكثر تحليل.
2: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
0: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط
0: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.

مستمعي إذاعة موزايكا فم، صباح الخير. إقرار الانطلاق الفوري في أعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار، وذلك في ختام جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. ومن جهتها رئيسة الحكومة تؤكد أن العمل جار حاليا على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية بالاستناد إلى التقييم والتشخيص الدقيق والدراسات الفنية التي تم إنجازها، في الغرض على أن يتم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى بتدرج والانطلاق في الإجراءات العاجلة، ثم الإصلاحات على المدى القريب والمتوسط بما يضمن وضوح مسارات تنفيذ وملائمتها مع التحولات التي تشهدها منظومة الشغل والحماية الاجتماعية والصحة وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة. انطلاق عملية التسجيل عن بعد لفائدة أطفال الأقسام التحضيرية مواليد العام 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وذلك عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn استعدادا للسنة الدراسية 2026-2027. ووزارة التربية والأسرة والشؤون الدينية تفيد في بلاغ مشترك بأن عمليات التسجيل تتواصل إلى غاية الجمعة الموافق للثامن والعشرين من أوت الجاري، داعية الأولياء المعنيين إلى استكمال عملية التسجيل خلال الأجال المحددة. تحرير 194 محضرا اقتصاديا و213 مخالفة صحية بعد الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية وفق بلاغ نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمية. في تطورات الشأن الدولية، الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية تفيد بأن القوات الإسرائيلية نفذت الليلة الماضية سلسلة من التفجيرات وقصفت عدة بلدات جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي عبر منصة تروث سوشال وجود أي مفاوضات مجدولة مع طهران، مكررا نشر خريطة تظهر مضيق هرمز كأرض أمريكية ومؤكدا استمرار الحصار البحري. في المقابل، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يشدد على أن واشنطن هي من تستجدي تفاوض، مؤكدا التوصل لاتفاق ملاحي نهائي مع سلطنة عمان حول أحداثيات المرورة. تركيا ترفض مزاعم إسرائيلية تفيد بأن أنقرة تشكل تهديدا على أمنها من خلال الاستعداد لنشر قوات في مطار عسكري في سوريا تعرض لضربة حملت الولايات المتحدة الكيان الصهيوني مسؤولية سحا. وفي الختام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه علق لمدة 3 أيام فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على السلع الكندية والتي كان من المقرر أن يبدأ تطبيقها اليوم الأربعاء، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: عزيزة تتمني لكم مولد مبارك، تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولدكم مبروك.
2: امشي لعزيزة.
3: سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم لميتيو، أهم توقعات الجوية لنهار اليوم الأربعاء 19 أوت 2026. باش نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي، معنا أنيس الساتوري الأكثر معطيات جوية. نهارك زين أنيس.
4: صباح الفل والياسمين ليندا، تحية ليك والأوفية إذاعة مزيك.
3: يعيشك، مرحبا بك. أهم توقعات لنهار اليوم مقارنة بالليمه الفيتة، فما تغيرات ولا لا؟
4: نولي في الحقيقة اليوم النجم نقولوا استقرار تقريب في كامل العناصر الجوية، إذا ما استثنينا الريح اللي تتقلص الفاعلية متاعها. درجات الحرارة اليوم القصوى باش تكون بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 37 و 41 درجة في بقية الجهات، توصل حتى 43 درجة في توزر مع ظهور الشهيدي محليا. بالنسبة لتونس العاصمة يعني تقريب كما يوم أمس ننتظر 36-37 درجة كحرارة قصوى. الريح كما قلت لك معناها منزلت متواصلة شمالية في الشمال والوسط، شرقية بالجنوب قلصت الفاعلية متاعها مقارنة بيوم أمس، لكن تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل خاصة الشمالية، بالتالي البحر باش يكون مضطرب في الشمال، قليل الاضطراب الى متموج ببقيه السواحل. السماء عموما باش تكون صافيه الى قليله السحب. ليلا يتواصل معناها الارتفاع نسبيا في

0: في الرطوبة درجة الحرارة ليلا، ولا الدنيا تكون بين 26 و 30 درجة، عامة تنخفض حتى 22 أو 23 درجة في المرتفعات الغربية. يوم الغد يتواصل طقس عامة قليل السحب، التيارات والريح باش تنتقل من القطاع الشرقي، تكون حتى جنوبية شرقية في جهات الشمال والوسط، تتقاوم نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، بالتالي البحر يوم الغد باش يكون قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، يصبح متموج في السواحل الشرقية في فترات ما بعد الظهر. درجة الحرارة مع تنقل الطيارات يعني من القطاع الشرقي ولا جنوبي شرقي يكون فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خاصة في جهة الشمال الغربي يوم الغد، باش تكون في استقرار في بقية المناطق. ثم يومي الجمعة والسبت يرجع الوضع الجوي مجددا ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار، الريح باش تكون جنوبية على كامل البلاد، البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب في عطلة نهاية الأسبوع مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، يعني كل يوم باش نحسوا ارتفاع درجة إلى درجتين. الارتفاع هذا باش يكون ملحوظ يوم السبت.
1: واضحة جدا، تقريبا هذه أهم المعطيات من هوني للآخر الجمعة، وديما احنا نحينوا أكيد المعلومة في غمزيوخ كل يوم في الميتيو. نشكرك برشا أنيسة ساتوري، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، كانت هذه الميتيو.
2: تتمني لكم مولد مبارك، تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد، إن شاء الله مولدكم مبروك. امشي العزيزة
3: انت سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
1: 27 دقيقة أحلى سباح، متواصل معكم، شخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع الربح. الربح في سبح تربح 71,113,000 ألو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار للربح، راجعين تو دو سويت.
4: برشا يقولولك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش، هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسكلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 76 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
5: بيكو بلو دايز بداو بور لا بروميير فوا ان تونيزي، ديما ربح مع بيكو.
6: امشي لاقرب ماغازان بارتيسيبان، دي رميز اكسيبسيونيل سور لي ريفريجيراتور لي ماشين ا لافي اي لي زوتر الكترو انكاسترابل بيكو، بلان دو كادو ا غاني دوران توت لا دوري دي بلو دايز.
5: واو، وين نلقاو لي بوان دو فونت؟
6: تبعنا على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
5: يلا امشي على بكري قبل ما توفى.
6: بيكو نيميرو 1 ان اوروب دو غروز الكتروميناجي.
7: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
8: والله نحب نشري فريجيدير، القديمة هرتني ذو.
7: قداش انتوما في العائلة؟
9: العائلة؟ شمدخل العائلة في الفريجيدير؟
7: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ذو زايد في الاستهلاك.
8: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
7: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة. بعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
8: يعطيك الصحة خويا،
10: أكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
11: جمهور بوغرنيل، أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
12: صحاك الشوق بنومك وبقلبي تعكف في نومك.
11: نهار الجمعة 21 أود بمسرح الهواء الطلق بحمام لمب، إلهمها ما تغني، سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51 92 92 88. ما تفلتوا. وشعر والهمهمة تغني نهار الجمعة 21 أوت بمسرح بوغرنيل.
3: انت سباحك

0: وابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه، اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.
2: صباح تربح، صباح تربح على مزيكا فيم. 7:33 دقيقة كلمتونا على 71-13000. نبدأ نهارنا بالربحة معاكم، وفي التيراج سور تخرجوا معنا زينة خراتي من تونس للمشاركة في صباح تربح لليوم. زينة نهارك زين، مرحبا بيك.
3: السلامة،
2: شحوالك زينة؟ مرحبا.
3: صباح لديس الحمد لله.
2: يعيشك لله، مرحبا بيك. شتعرف الدنيا زينة؟
3: في الدار نعمل شو؟
2: في الدار، لي في الدار نعمل برشا حاجات راهو. ان شاء الله ربي معك لله. تحيه ليك زينة. دونك زينة احنا في صباح تربح كي العاده سؤال يخص معلومه تعديت معنا في الاميسيون، ان شاء الله تكون عندك الاجابه صحيحه، ولكن احنا اللي يحصل كلام لازم يربح، دونك نعاونوك في الاجابه الصحيحه. حاضر السؤال زينة؟ السؤال، البارح كنت خذيت معايا دكتورة مروة طريقي، أستاذة مساعدة في قسم الطب الوقائي في المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة صفاقس. قامت هي ومجموعة من الأطباء بدراسة حول السجائر الإلكترونية، وخرجوا برقم صادم في علاقة بالمستهلكين متاع السجائر الإلكترونية من المراهقين. قديش النسبة متاعهم تقريبا يا زينة؟
3: 33%.
2: اكزاكتومون 33.7% بالضبط هي الإجابة الصحيحة. مبروك عليك يا زينة، تربح لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. مبروك، تحية ليك لله. ميرسي بوكو، ان شاء الله نهارك زين، وان شاء الله ديما في الاستماع لينا. وكانت حذرت من المخاطر سورتو نتاع السجائر الإلكترونية اللي برشا معناتها ما يعطيوهاش قيمة كبيرة، برشا يسخلوها بديل للسجائر الكلاسيكية. ثم كيفاش برشا من المراهقين للأسف عمره ما معناها دخن، ولكن ديريكتومون يتعداو للسجائر الالكترونيه اللي هو رقم مرتفع نسبيا. على كل نجمو تعاودوا تسمعوا المداخله كامله البارح على الباج فيسبوك متاعنا موجوده، تاخذوا اكثر تفاصيل ومعلومات. كانت هذه صباح تربح. صباح تربح،
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه، اكتشفوا معنا للسوس جديده واختاروا الموندو اللي ويتيك جديده بنا على بنا.
0: ابدا سباحك باحلى سباح.
2: غالي كازامير، نتواصلنا الموعد توتال انرجي، والو كوندكتور، و200 دينار للربح بعد شوي.

0: في السنين في محطات توتال انرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور، لقيت هذا سؤال في السلامة المرورية و 200 دينار من اهدي توتال انرجي مع سلاح الدين الساكوحي. اليوم زعما شكون معاه في التيراج من سواق ومستعملي الطريق اللي باش يكون سعيد الحظ ويشارك في الو كوندكتور. نهارك زين سلاح، مرحبا.
2: صباح الكل لينا اللي كان ديال كل المستمعين وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله يا رب طريق استماع للجميع وين ما كانوا. كالعاده 200 دينار ديالو كونديكتور، كالعاده السؤال، وكل مره واحد من الكونديكتور في الكياس. اليوم معنا سعيد حظ خونا خالد العزيز. صباح الخير يا خالد.
3: صباح الخير. صباح الخير مدام لين.
0: نهارك زين يا خالد، مرحبا بك.
3: هاي هاي
2: ان شاء الله يا سيدي الناس الكل تاوي تسمع فينا يكونوا بون فور كيما خالد اليوم. هذاك علاش كالعادة خالد احنا ديما في الأسئلة متاعنا نحاولوا نلمسي ماما كيما منها وكمعلومة باش الناس وكذا تستفيد. وانت اليوم بحكم سعيد الحظ اما 200 دينار يستناو فيك في خالد، هذاك علاش قل لي حاضر للسؤال ولا
3: ان شاء الله قدرة ربي.
2: قدرة ربي حاضر يا خالد. دونك نمشي ويلين ده لسؤال ديريكتومون ونقولوا لك يا خالد بيه ركز معايا مليح مليح في السؤال. راهو كي انت تشد مثلا ثنية طويلة باغ اكزومبل يسمعوا فينا ساعات تشدوا ثنية طويلة في الكياس تقعدوا ما نعرفش انا لي اكثر معناها من ساعتين كذا ساعات اربع ساعات، المهم نحكيو على بلاصة بعيدة باش نمشيو لها. قل لي يا خالد كي تشد انت ثنية طويلة شنو هو الحاجات اللي لازم تتفقدهم في الكهرباء نتاعك قبل ما تشد الثنية؟
3: اول حاجة نتفقد الهواء نتاع العجيل، بعدش نتفقد الزيت والماء ونتفقد ومعنا سوب الجزوال متاعي إن شاء الله.
2: ممتاز جدا، ممتاز يا خالد والله ممتاز على الاخر، يعطيك الصحة ومبروك عليك، ربحت معنا 200 دينار خويا. إجابتك هذه ربحتك معنا خويا على الأقل تقولوا نحن بروجرام الويكاند.
3: عايشك عايش، بارك الله فيكم وبارك الله في مزيك زاد إن شاء الله.
2: ربي خليك يا خالد، سلام مبروكين عليك 200 دينار بتبيع كما قال يا ليندا ديما في ثنية طويلة. لازم ديما نتفقدوا العجيل ونتفقدوا الكهرباء قبل ما نشدوا ثنية طويلة وبتبيع زي حفاظا على سلامة الكهرباء وسلامة المواطنين. زاد هذاك علاش ديما نردوا بينا وإن شاء الله ديما رابح يا خالد، وإن شاء الله ديما الناس كيفك يا خويا منظمين وأمورك واضحة. وكما سمعت ليندا كالعادة 200 دينار معك أنت في أحلى صباح ديما في ألو كوندكتور، كل مرة سعيد حظ وكل مرة بلاصة وكل مرة سؤال وكل مرة معلومة.
0: أكيد يعطيك الصحة، نشكرك برشا سلاح ومبروك الخالد مرة أخرى ربحوا اليوم معنا في لو كوندكتور باي توتال انرجي و 200 دينار كل يوم. لقيت هذا تبعونا وإن شاء الله طريقة سلامة للجميع.
4: سيف سني في محطات توتال انرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور. ابدأ سباحك بأحلى سباح.
0: السبعة وثلاثة دقيقة في أحلى سباح، مرحبا بكم اللي التحقوا بينا توا. احنا سباحنا بدأ من الستة ومازال متواصل معكم حتى للحداش كل ساعة على مزيكا فام. فما موعد أخبار دايوغ شوي آخر مع ثمانية من قسم الأخبار السنوية وموعد جديد مع الأخبار الوطنية والعالمية جوست من بعد من قسم الرياضة اللي التحقوا بينا الزملاء السبور إكسبريس والأخبار الرياضية. بعد في الساعة الجاية السنة وتيك نيوز بوان روت مع نوتخ كونسلتون مولاد جويني لو بوان دو جور مع إياد دهماني. دقيقة حظ برشا متابعات واكتواليتي واخبار معكم حتى للحديث في احلى صباح. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع اغنيه تعرف بها برشا مارين الخوري حسره صالحه كل الاسايد غنيتنا الجايه. قعدوا معنا للحديث مواصلين معكم في احلى صباح.
5: سيف السنان عينيك محلوله مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكين.

0: 24 124 المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. ابدا سباحك

0: Choisir une école, c'est construire un avenir. Les inscriptions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. De la toute petite section au collège, offrez à votre enfant l'excellence du système éducatif français homologué AEFE. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
1: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على gnv.com
2: تدلل شنو نحضر قبل القرايه ولا المولد المولد ولا القرايه في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمل الكيف ما فيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
3: تدلل
4: جيان ايام دللنا
5: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie ديما ربح مع بيكو
6: امشي لأقرب magasin participant des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs les machines à laver et les autres électro-encastrables بيكو plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days
5: واو وين نلقاو لي point de vente
6: تبعنا على les réseaux sociaux بيكو Tunisie
5: يلا امشي على بكري قبل ما توفى
6: بيكو numéro 1 en Europe du gros électroménager
7: جمهور بوغرنيل أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قطيب الرحالي
8: صحاك الشوق من نومك وبقلبي تعكف في نومك
7: نهار جمعة 21 أوت بمسرح الهواء الطلق بحم اللمب إلهام هامة تغني سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي للحجز 51 92 92 88 ما تفلتوش عرض إلهام هامة تغني نهار الجمعة 21 أوت بمسرح بوغرنيل
9: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بين يديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679
10: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو بوان كوم ترافل تو دو لي بري
11: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوه للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات مونوبري ديما معك

0: وسمعي إذاعتي موزايك فم، صباح الخير من جديد. البنك المركزي التونسي يصدر أمس منشورا جديدا موجها إلى البنوك يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وأجل تسديد القروض المخصصة لها. وينص المشروع على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والعلاف مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي سواء كانت بعلية أو سقوية. شركة النقل بتونس تعلن عن انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول بداية من يوم الاثنين الموافق إلى 24 من أوت الجاري. ووفق بلاغ الشركة فقد تم تخصيص 151 مكتب بريد بالإضافة إلى 5 نقاط بيع مباشرة، فيما يمكن للتلاميذ والطلبة ابتداء من نفس التاريخ اقتناء اشتراكاتهم عبر الانترنت من خلال موقع البريد التونسي اشتراك.post.tn. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يشرف أمس على سلسلة من اللقاءات جمعته حضوريا وعن طريق تقنية التواصل عن بعد مع رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية المعتمدين لدى الدول الشقيقة والصديقة العربية والإفريقية والأوروبية والأسيوية والأمريكية. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية تداولت هذه اللقاءات بالخصوص في مختلف التطورات الإقليمية والدولية وضرورة استعداد الدبلوماسية التونسية بتوجيه من رئيس الجمهورية لمواكبتها والتعامل مع التحديات التي تطرحها والحفاظ على مصالح تونس والدفاع عنها ومواصلة رعاية شؤون الجالية التونسية بالخارج ومزيد الإحاطة بأفرادها. دوليا، مصدر في مستشفى الشفاء يفيد بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مقهى في ميناء غزة أمس إلى 7 شهداء. الخارجية الإماراتية تعلن عن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. وكالة رويترز تفيد نقلا عن بيانات تتبع السفن بتباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى تجنب معظم مالكي السفن المضيق بسبب عدم وضوح الإشارات المتعلقة بإعادة فتحه بعد الحصار المفروض عليه خلال الحرب. وزير خارجية كوريا الجنوبية جو هيون يقول إن أمرا أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص تدريبات عسكرية مشتركة بدأ أن من أهدافه الضغط على سيول لدعم ما تقوم به الولايات المتحدة في حرب إيران، إضافة إلى قضايا أخرى عالقة على غرار ضخ استثمارات تعهدت بها بلاده بقيمة 350 مليار دولار بموجب اتفاق تجاري وقع العام الماضي. وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أنهما ستختصران فترة إجراء تدريبات عسكرية سنوية مشتركة إلى 5 أيام بدلا من 11 سابقا، وستقللان نطاق بعض التدريبات الميدانية بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص كبير لمشاركة بلاده فيها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم فنات، ولا مشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور. اليوم تنتهي الأجيال نتاع 48 ساعة اللي زادتها هيئة الدرجة الأولى لإسناد الرخص للمشاركة في البطولة. كل الأندية سويت وضعيتها باستثناء اتحاد بنقردير اللي يغلق اليوم ملف ديون اللاعب يوسف المصراتي واللي فيه مبلغ 28,000 دينار. بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي اللي وضعيته كانت معقدة في الساعات اللي فاتوا، ونجحوا مسؤولي السي بي في تقديم وفيد إمضاء اتفاقيات خلاص مع اللاعبين والمدربين اللي رفعوا قضايا ضد النادي البنزرتي، وبالتالي نادي البنزرتي تحصل على رخصة المشاركة في البطولة. كما قلت يبقى نادي وحيد على 16 اتحاد بنقردير عنده ملف يتسكر اليوم، وبالتالي كل الأندية ستتمكن من المشاركة وضمنت المشاركة في البطولة. في الدرجة تم بيع جميع الاشتراكات اللي تم عرضها واللي عددها 25,000 اشتراك لجماهير الدرجة التونسية. واصل مع الترجي والحارس مختار العفيوي انتقل في شكل إعارة بموسم الاتحاد من قردين. النادي الافريقي اعلن انتداب المدافع المحوري السنغالي ممدود 20 عام بعقد لمده 3 مواسم حتى الموفى جوان 2029. من جهه اخرى الحارس مهيب شامخ رجع للتمارين بعد تعافيه من الاصابه. حمزه الخضراوي باش يكون متغيب في مواجهه الجوله الاولى من البطوله ضد نجم المتلوث بالورقه الحمراء. إدارة النادي الصفاقسي رفضت عرض جزائري بقيمة 700 ألف دولار في اللاعب جمال مطيبة، وهذا بعد اتفاق مع اللاعب ووكيله اللي وافقوا على رفض العرض هذا، وبالتالي مطيبة بس يواصل التجربة مع النادي الصفاقسي بالرغم من قيمة العرض. في الملعب التونسي تم تجديد عقد متوسط الميدان يوسف السعفي لمدة زوز مواسم حتى الموفى جوان 2028. من جهة أخرى تم انتداب المدافع المحوري حسين الرفاي 27 عام قادم من متكون في ألمانيا بعقد زوز مواسم قادم من نادي النجم البحريني. انتداب هذا جاء على خلفية اللي صار مع اللاعب والمدافع المحوري عزيز الكناني اللي انتدبوا الاستاد، لكن تبين من بعد اللي عزيز الكناني كان أمضى عقد مع النجم اللبناني وتصبح وضعيته غير قانونية، ذلك علش إدارة الاستاد فسخت العقد ذا وتم انتداب مدافع مكانه اللي هو حسين الرفاعي. كانت هذه ولا نشرات الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكة فما بنات، خليكم على سبيع.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

الاتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتجون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كهو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. يبدأ سباحك.

أمر محدد، أما جيميناي فهو يفهم السياق، يحلل الصور، يقرأ الوثائق، يلخص المعلومات ويساعدك في مهام أكثر تعقيد. يعني في عوض ما يكون مجرد صوت يجاوبك باش يولي ان فيريتابل اسيستون انتيليجون، يفهم شنو تحتاج ويساعدك بطريقة أقرب للمحادثة البشرية. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، وما دامنا على موجة الفانسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تيك نيوز باي تي تي. صيف السنة مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك.

0: يبدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: شاليل إكسلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
2: وعود كالعادة لقيت هذا بوغود مع نطخ كونسلتان مراد الجويني، نعملو طلع على حالة كيساتنا طرقاتنا. نهارك زين مراد، مرحبا بيك.
3: نهارك مبروك لإنجا توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى سياحة لمزعي التفهم.
2: يعيشك، مرحبا بيك مراد. اليوم الأربعة 19 أوت وسط الجمعة، شنو أحوال الطرقات اليوم؟
3: وهي حركية محظورة فيها كثافة مروريه في عديد الطرقات من ضمن كل نقرة، وإحنا ماشيين

0: من حيث بامن لمنهلة بطبيعة الحال مرورا بيفتر بعيد وصولا إلى ساحة بامن حركة فيها كثافة مرورية طبعا من ساحة بامن عبر شارع سيمارس وصولا إلى ساحة بسعدون ومنها عبر شارع التعظيم وصولا إلى ساحة الخط بنقاء الحركة فيها الكثافة المرورية. نمشي إلى شارع ميري بنتلفكيوم مع شارع خلالة وشارع الحفوز كثير جدا حركية فيها كثافة مرورية. شارع الحرية في المقابلة نقاو فيه توا الحركة عادية نفس الشيء بالنسبة للصيدلية المركزية بنقاو بداية كثافة في الجولين نتوقعوا في معناها الوقت الجاي شوية الحركة فيها الكثافة المرورية من المنار ومنها عبر شارع غرفة جوان وصولا إلى متسبيل وكذلك ساحة باستور من القول الحركة فيها نفس الشيء للمحكمة الابتدائية ببن عروس من القول الكثافة المرورية وتتواصل إلى حدود ساحة مرورها في مكريت تواتي ديرزيك نلاحظوا الحركة فيها في الجوانب طبعا ما ننسى إلى المطار نفس الشيء بالنسبة لي الحركة المحفوظية كثيرة خصوصا على مستوى محاولة التعدون كنا نزيد نوصل في القطيام على مستوى محاولة إلى بعض القوة الانفراج في الحركة لكن روز الكثير في الأثناء المحفوظية كذلك حركة فيها كثيرة في الجولة نفس الشيء على مستوى حي السلامة بالمستوى الطريق الوطنية رقم 9 على مستوى خصوصا في بداية كذلك على مستوى عين تقوين من اللحظة الحركة فيها الكثيرة المرورية نقاو الانفراج في الحركة بعد ما ننعرض على اليمين ونحن داخلين إلى شارع المغرب العربي واحنا داخلين لدرس العاصمة وين نلقاو الحركة تبدأ عادية طبعا نطاوع نوجهوها إلى مستقبلي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت نتحلوا بالسياسة المعتدلة ما فيش شك هذا كذلك السرعة بتاعنا تكون محددة ومعدلة على حسب حالة الطريق من الزاوجة كذلك وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية وماذا بينا كذلك نعطيه بعض الملاحظات على مستوى السياسة في الطريق السيارة على مستوى بعض الأماكن اللي نلقاو فيهم شوية اكتظاظ ماذا بينا معناها نلتزموا بقواعد المرور ما نعملوا في المجاوزة على اليمين باش تلف بلاصة وإلا باش يكون عندها أن كومبورتمون ينجم يكون مع أن كومبورتمون سلبي ماهوش إيجابي فما بينا نعطيو إحنا لرواحنا ليكزامبل وفي تعملية الطريق كذلك حتى نكونوا ماهيش مساهمين في ظاهرة نتاع الاتباع نتاع حوادث الطرقات وبالتالي الصرخة حتى تكون هذا كذلك السياقة نتاعنا آمنة هذا ما نجمو نعطيو إلى متعاملي الطريق اللي قاعدين يشوفوا التليفون من يدهم يفضلوا سيفتي وسيكيورتي وسياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة شكر كبير ليك مراد الجويني في بوان روت كل يوم رونديفو معاك لقيت هذا في أحلى صباح.
2: شاليه ليكشلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
3: ابدا صباحك بأحلى صباح.
1: مواصلين معكم في أحلى صباح وشوي آخر يلتحق بنا إياد الدهماني موضوع هام مهم جدا باش يحكي في فقرته اليوم لو بوان دو جور كيفاش الانتليجنس ارتيفيسيال اليوم الذكاء الاصطناعي باش يغير سوق الشغل في السنوات القادمة نرجعوا بعد شوية.
4: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: ابدأ سباحك

0: وابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. لو بوان مع اياد الدهماني.
1: لقيت اذا يجي بحثنا اياد الدهماني 8:33 دقيقه. موضوع مهم جدا اياد اليوم، ان شاء الله نهارك زين. كيفاش الذكاء الاصطناعي باش يبدل سوق الشغل العوام الجايه؟
2: صباح النور ليندا، تحيه للمستمعين الكل. احنا تذكر حكينا على اهميه فهم ثوره الذكاء الاصطناعي في علاقه بالسياسات العموميه، انه كل شيء يلزم نحضروا احنا انه فما ثوره قاعده تصير. دونك كل جمعه ناخذوا ان فولي. اليوم حبيت نحكي على سوق الشغل، خاطر من اهم ليزاكس نتاع السياسات العموميه هو انه الدول تخطط في علاقه بسوق الشغل، كيفاش باش تكون نسبه البطاله، شنو هي المهن اللي باش تكون مطلوبه، خاطر هذا عنده تاثير زاده على المنظومه التعليميه ولا منظومه التكوين. الناس اللي باش يقراو غدوه شنو هي الخدم اللي باش يخدموا به. هنا خلينا نرجعوا معناتها للاصل السوغلوفون، حاولوا نبسطوا الموضوع. احنا كي نقولوا ثوره اليوم، طول الاكسبير في العالم والخبراء يقارنوا ثورة الذكاء الاصطناعي بالثورة الصناعية
1: من ناحية الأهمية.
2: من ناحية الأهمية ولكن من ناحية التأثير العميق إسانسيالمون زادة في سوق الشغل، بقى إنه عندهم برشا حاجات مشتركة، ولكن فما حاجة هي العكس تماما. الثورة الصناعية اللي صارت في بداية آخر القرن 19 اسمسيال مو شنو اللي غيرت، عوضت المجهود اليدوي متاع الإنسان بالماكينة. دونك أثرت على سوق الشغل في علاقة باليد العاملة دون السوس ما يسمى باللي كل بلو ولا لزوفريين. نعرف وإحنا ديما فما هكا تقسيم شائع بتاع لكل بلان، هم الناس اللي يخدموا في بيروات ويستعملوا الطاقة الذهنية متاعهم، والعاملة اللي يستعملوا الطاقة اليدوية متاعهم. به هنا الذكاء الاصطناعي هو العكس تماما. الذكاء الاصطناعي لليوم على الأقل تنجيهم بعد على مسألة الروبوت، ولكن اليوم يعوض الناس اللي يخدموا بالتفكير، اللي يخدموا
1: بالليكول
2: بلان اللي هما لو فينانسيي لو كونتابل لانفورماتيسيان. دونك لهنا التغيير باش يكون مختلف على الثورة الصناعية. دونك هذا يلزم يكون واضح. ودايور انه حتى اليوم الناس اللي يحكيوا على مخاطر تأثير سوق الشغل، وين التأثير يصير؟ هو انه برشا ناس يقول لك انا قريت عندي احسن دبلومات، دونك باش نكون عادة الى حدود راس سنوات قريبة، قد ما يكون عندك اكثر دبلومات قد ما تكون انت اقل تضررا من المشاكل اللي تصير في سوق الشغل. اللي قاعد يصير هو العكس. اذا ناخذ ان اكزامبل بسيط ياسر، اليوم كي ناخذ سامحني جوست الصوت
1: في عقلك اياد في انتظار حسسنا دابو زميره ولا غالب
2: كي ناخذ ان اكزامبل دي زاناليست فينانسي، ناخذ دي جراند بانك دافير كيما جولدمان ساكس بار اكزامبل اللي هما من اكبر الشركات في العالم. خذوا لي زاناليست فينانسي جونيور، عملوا راهو سي معناتها اون فري اكسبيريونس. لا لا لا سي اكسبيريونس عملوها. خذوهم عطاوهم دي دوني اناليزي اي افير ان رابور اناليتيك، تقرير تاليفي على لي دوني هذوك. وفي نفس الوقت عطاو نفس الخدمه للذكاء الاصطناعي، وعطاو 10 مرات الوقت زيد للبشر في علاقة بالذكاء الاصطناعي. ومن بعد هيك الخدمة هذيك طلعوها للمديرين أنونيم، ما يعرفوش المديرين أنهي خدمة الذكاء الاصطناعي وأنهي خدمة الإنسان. إيبا النتيجة أنه المديرين اختاروا في 86% من الحالات الخدمة متاع الذكاء الاصطناعي. دونك هذا سامونتر كو فما ديتاش اللي الإنسان اللي رامبلاسابل فيهم والقدرة متاع السرعة متاع الوقت. حتى الذكاء الاصطناعي خدم نفس الخدمة في وقت 10 مرات، بمعنى الخدمة اللي خدمها البشر في 10 ساعات هو خدمها في ساعة. دونك هذايا ديجا سامونتر انه راهو سي فريمون اون ريفولوشن اللي قاعدة تصير. راهو باش تولي اناليست فينانسيي في جولدمان ساكس يلزمك تكون من المتميزين في الباركور نتاعك وعاملين غروند ديكول دو كوميرس ايتترا ايتترا. دونك لهنا سي ان غران بروبليم بالنسبه لليكول بلان، انه باش يلقاو روحهم في وضعيه كيما هكا. جانب ثاني ليندا هو يمكن في أذان الناس يخموا يقول لك فيك هي ثورة تكنولوجية أقل ناس باش يضروا هما لي زانفورماتيسيان إيبا مش كلهم خاطر لي ديفلوبور اليوم هما في وضعية اللي أكثر ناس متضرين. ناخذوا أن إكزامبل سامبل باش الناس كل تنجم تسمعنا. سوبوزون إنه مثلا شركة تعمل في لي سيت انترنت اليوم عندها 10 ديفلوبر فما ان شيف دو بروجي اللي هو يوزع الخدمة على الديفلوبر باش يخدموا هيك لي 10 ديفلوبر اليوم مش نحكي على 5 سنين قدام يصون رومبلاسابل بار الذكاء الاصطناعي من بعد جوست تو فيريفي اي معناتها في الاخر تو بزوان بوتيتر في بلاصه 10 زوز افيك ان شيف دو بروجي دونك لو غان اي انورم للشركات واللي هما اليوم قاعد يصير راهو دي فاسون سيلونسيوز ولكن قاعد يصير في العالم دونك هذوما دي زيكزامبل بور مونتري راهو مانيش نحكي ولا حاجه
1: سيلونسيوز برشا فما شكون
2: صار في الشركات الكبرى اللي خرجوا 10000 و20000 وامازون وميتا وغيرهم دونك ولكن حتى هذاك يمكن في لي غروند بوات اما في العالم الكل اوجوردي قاعد يصير هذا سا مونتر انه اليوم اون فان كونت شنو اغلى حاجه في سوق الشغل قبل شكنت كانت القدرة على التفكير قد ما يكون معناتها الإنسان وإلى الامبلوي ولا الموظف قادر على أنه يخدم أكثر دوسيات ويحللهم بطريقة صحيحة قد ما يكون السلير متاعه
1: على الأسرع في النجاعة وفي السرعة الزوز كاليتي موجودين في اليوم
2: اللي هما وأرخص برشا أسرع برشا أنجع برشا وأرخص برشا
1: بوغان باترون يساعدو ما يمرضش ما يصير له شيء في حال فماش في
2: إنه برشا ناس يقول لك راه الذكاء الصناعي فايتر ليز اسكلاف دو دوما خاطر يخدم 24 ساعة ما يطلبش نهار كونجي ما يخذش بون سيجاريت دونك ما عندوش مشاكل دونك هذه التغيير راهو بدا وجايينو ولهنا يلفو فوار كيل سون لي ميتي اللي باش يتاثروا مثلا لي ميتي فينانسي باش يتاثروا لي ميتي نتاع الكونتابيليتي كيف كيف الترجمه في جوريديك زاد يمكن المحامي اللي هو باش يقف قدام المحكمه يلزم برشا وقت باش يتبدل ولكن هكا لي زاسيستون جوريديك اللي هما خدمتهم روغاردي لي دوسيي وفير لي زاناليز وفير لي نوت ايتترا دون لي غران كابيني اليوم قاعدين نشوف فيه في امريكا قاعدين بنسبه كبيره يتعوضوا بالذكاء الاصطناعي خاطر وقت اللي ناخذ ان اكزومبل ان اسيستون جوريديك جونيور مازال كيدخل معناتها كيتخرج واخذ الشهاده نتاعو ودخل الكابيني دافير في واشنطن باش يقرا 10000 دوسي باش يعمل منهم اون نوت على ملف يحب له شهرين
1: اي
2: كيبدا وحده وهما يخدموا ايكيب به الذكاء الاصطناعي في نص ساعه يخدمها الخدمه هذه
1: ويعمل لك ريزومي
2: ويعمل لك ريزومي ويعطيك لي ريفيرونس وشنو هو الارتيكل وشنو هو فقه القضاء شو يقول وال معناتها جورسبريدونس شو تقول وهذه راهو لي زيكزامبل
1: في كل شيء في الميديسين في الفلاحه في كل شيء
2: اليد العاملة اليدوية قد تقول انت يا مالا دونك
1: كنت امتاحة باش تطلع
2: مرحليا باش تطلع علاش مرحليا على خاطر في المرحلة الجاية برشا ناس اللي يقولك اي الذكاء الاصطناعي ما ينجمش تشات جي بي تي غدوة يجي يبدل لي سبالة في الكوجينة متاعي
1: اما لي روبو
2: فوالا لي روبو اليوم مازالوا ماهمش في مرحلة متاع انه الي كابابل دو فير سو ترافاي
1: اسيستون اوكسيليير دو فيل المسنين بداو مش في الميتيي الكل
2: ولكن اللي معناتها التوقعات هو انه من هنا ل 20 سنه لي روبو اومانويدك اللي توا قاعدين نشوف فيهم يشطح ويلعب في الكوره وكذا هذاك باش يتعلم لي جيست اومان كيفاش يقوم بهم وراو باش يعوضوا اليد العامله اي دايور فما دي زوزين نتاع سيارات اللي اليوم قاعدين يعتمدوا بنسبه توصل 90% على لي روبو شو معناتها الروبو تو احنا ساعات نقعد نقولوا تي شنو الحكايه روبو مثلا تاع تسلا مصورينه هاز كاردونا يمشي يطلعها يهبط تظهر لي وين الفالور اجوتي ولكن دون اون يوزين في مصنع متاع سيارات راهو فما بشر هذيك هي خدمته يهز الكردونه يمشي يحطها في الستوك يمشي مستوكي دونك هذيك باش يعوض بشر في الخدمه هذيك وكما قلت يخدم 24 ساعه صارت مشكله تنحي قطعه تركب قطعه تحت البطارية تحطوا شارجي سنار يانا فوار افيك ليتر ما كي يتعب ولا يعمل برناوت صعيب ياسر باش تعوضوا دونك هذايا علاش تقول لي نحكيوا فيه على خاطر راهو التخطيط كيف باش نخطوا الخمس سنين والعشر سنين والعشرين سنة راهو يلزم نقراو حسابنا في هذا بمعنى انه من المفروض انه الخريطة الجامعية متاعنا ومنظومة التوجيه متاعنا الجامعي يلزم يصير انترافاي يجيبوا ليزكسبير انه تصير دراسات متاعنا نشوفوا دراسات اللي صايرة في العالم باش نعرفوا انه كيفاش منوجهوش اكثر ما يمكن من الناس لي معناتها مهن
1: اللي
2: مش يلقى بلاستو بعد دونك انت اليوم كيف تاخذ طالب توجهه باش يشتغل في خدمه ما نحبش نعمل بانيك ما نحبش نسمي مهن ولكن تبعثوا المهنه اللي هي بعد خمس سنين
1: باش تندثر
2: باش تندثر هي غدوه واش باش تعمل معاه هذا جانب الجانب الثاني هو انه اليوم كدوله خلينا نجي ناخذ لو كوتي بوبليك اليوم في العالم الكل فما ان ريفولوشن تاع استعمال ادوات الذكاء الصناعي خلينا من جانب انه يعوض البشر خاطر فما قسم يعوض فيه البشر وفما قسم انه كومبليمونتاريتي كيفاش البشر يستعمل الذكاء الاصطناعي باش يكون اكثر نجاح اليوم هل انه عندنا ان بلان دو فورماسيون للي فونكسيونير نتاعنا سولون الخدم اللي هما قاعدين يخدموا فيهم باش انه يكونوا معناتها ناجعين كما صارت راهو في معناتها وقت اللي بدا لوتي انفورماتيك يا في الادارات بتاعنا
1: لي زونسيان ساعات
2: يا في لونسيان جينيراسيون ما يعرفش يحل الاورديناتور دونك يا او ان ترافاي دو فورماسيون ايتترا واغلب التغيير هو صار افيك لو شونجمون دي جينيراسيون
1: كنا برشا على رقمنه الاداره احنا باش تعديو باش نصفوها المرحله ذيك باش نتعديو
2: تجاوزنا الوقت خاطر صارت ثوره اخرى صارت الثوره نتاع الانترنت خلينا برضه مش خلينا ضيعنا برشا وقت وقت اللي قررنا باش نتأقلموا معها جات ثورة أخرى اللي كي ديباس الثورة الأولى ولكن اليوم يلزم يكون حاضر في أذهان ساعة المواطن اللي عنده ولده يقرأ ولا اللي عنده ولده ماشي للتوجيه ولكن أيضا بالنسبة للدولة يكون حاضر إنه سوق الشغل راهي ستتغير فما دو سيناريو فما لو سيناريو اوبتيميست اللي هو يقول لك لا راهو معناتها يورا با دو ديستركسيون نتاع مواطن شغل باش يكون فما تاقلم
1: ولا ريكونفيرسيون ولا
2: ريكونفيرسيون وفما دي سيناريو بيسيميست يقول لك لا راهو هذا كله كلام نتاع تسويق ولكن سيلونسيوزمون باش يكون فما دي سوبريسيون ولا معناتها حذف والا معناتها
1: استغناء
2: على مواطن شغل هذا كل يلزم نكونوا واعيين به باش نجموا نتعاملوا مع المستقبل اللي راهو السرعه شفت عام 1800 كانوا يحكيوا على المستقبل يحكيوا على 50 سنة في القرن العشرين نحكيوا على المستقبل راهو نحكيوا على 25 سنة معناتها لي غران شونجمون احنا راهو هنا نحكيوا على 5 سنين جايين
1: خمس سنين
2: فوالا دونك هذا علاش يلزم اليوم خلي على الاقل نكونوا واضحين انه سوق الشغل من هنا في الفترة متاع من 5 الى 10 سنين في العالم الكل باش تتغير اسونسيلمون للناس اللي عندهم مهن متاع كل بلان متاع انتليكتويل راهو المهن متاعهم اذا هذا نقتنعوا به تو يتحل الجبهه باش نخموا ونخطوا للمستقبل
1: بالضبط احنا ديزا في مجال الاعلام والجورناليزم شفنا هيومانويد تقدم في الاخبار شفنا دي في دي بلاتو هكا ولا شفنا لي فوا اوف هذوما الكل ديجا
2: ناخذ ان اكزامبل اليوم مثلا صحفي في وكاله متاع انباء عاده صحفي ياخذ الوقت باش يدوج على
1: الكومونيكي
2: ايتترا الخدمه اللي كان هو يعدي نهار كامل باش يخدمها اليوم ان سامبل تشات جي بي تي خاطر كي نقول تشات جي بي تي راهو هذاك سي لوتي غران بوبليك ولكن فما دي زوتي وفما دي موديل سبيسياليزي راهو الي كابابل باش يقرا عشرات الالاف نتاع لي زارتيكل ويخرج لك ويرتبهم ويقول لك أنه الأكثر أهمية وأنه الأقل أهمية وأنه اللي يهم الزون جيوغرافيك متاعك وأنه اللي يهم مناطق أخرى و...
1: ويزيد يقول لك veux-tu que je j'ajoute
2: وكو j'approfondisse le sujet التغيير جاي يلزم نكونوا مقتنعين به ونستعدوا له.
1: ميرسي بوكو يعطيك الصحة إياد الدهماني. كان موافقين الرأي مع إياد تنجموا تواصلوا الديبا على الباج فيسبوك متاعنا في الكومنتار وتخليوا رأيكم في موضوع مهم الذكاء الاصطناعي كيفاش باش يغير سوق الشغل في السنوات القادمة. كنت هذا هذا لو بوان دو جور ملتقانا غدوة إياد إن شاء الله في نفس توقيت مع موضوع جديد.
0: لو بوان مع إياد الدهماني. ابدا سباحك بأحلى سباح.
1: سمحنا متواصل معكم حتى للأحداش في أحلى سباح شوية آخر باش نحكي على موضوع اللي تم تداوله برشا وقت اللي نحكيه على حقا كل ما هو في علاقة بعالم التجميل ولكن الطبي من بوتوكس من أسيدي أليورونيك وغيرهم في إطار غير قانوني وجمعية تونسية لطب التجميل مقاومة الشيخوخة دونك كانوا ندوا بالحاجات هذية وتم حتى ضبط معناها مكان في ولاية وبعد نحكيو عليها واللي في إطار غير قانوني يمارسوا فيه المكان هذا الحقن هذا اللي هو يزم يكون 100% في إطار معناها مقنن. كل التفاصيل تنحكيو عليها بعد شوية باش نفهموا شنو المخاطر جوستمون للناس هذية مع العلم انه في شار جويليا شاب عمره 25 سنة في نفس اللي صار هذية ولكن مش في تونس في فرنسا في نيس توفيت بسبب الممارسات هذية. شنو ما المخاطر وعليش اليوم حتى من عيمات الأطباء في أكثر من مرة تندد بال ممارسات هذه إذا كنا نحكيو عليه بعد شوية. سنو صندوق عجب وزيدا موعد الأخبار مع التسعة وقبل باش خليكم مع فصل صغير ومن بعد دقيقة حظ مع فاطمة.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباحكم فل إن شاء الله تكونوا بخير والحظ مويتيكم لليوم 19 أوت. أول أخبارنا باش تكون للحمل نهارك فيه الحركة فيه زادة برشا فرص. حاول ما تسرعش في القرارات خاصة هوني نحكيو في الخدمة وإلا زادة في الفلوس. الثور نهار مناسب باش ترتاح شوية وتبعد زادة على التوتر فما خبير به ينجم يفرحك. الجوزاء راهو التواصل متاعك قوي وتنجم تقنع الناس بأفكارك في الحب رد بالك من سوء تفاهم. وإنت يا برج السرطان ركز على صحتك وخذ وقتك هوني نحكي وانك لازمك تاخو وقت روحك حتى ماديا حاول ما تصرفش على حاجات مش ضرورية. الاسد نهار ممتاز باش تبادر وتحقق تقدم فما شخص باش يقدر مجهودك اكثر من قبل. العذراء ممكن تلقى روحك قدام قرار مهم اسمع لحدسك ويفضلك ما تستعجلش الامور. وانت يا برج الجوزاء الاجواء ايجابية هوني نحكي مع العائلة مع الاصحاب فما فرصة باهية باش تصلح علاقة قديمة. العقرب فما تحديات صغار اما بالصبر تنجم تتجاوزهم. والقوس النهار هذا ينجم يجيب لك فرصة جديدة في الخدمة والا مشروع. كيف كيف زيدا نحبك تكون متفائل يا قوس. اللي جدي خدمتك باش تعطي ثمارها اما حاول توازن بين الخدمة والراحة. الدلو راهو الابداع متاعك في اعلى مستوى استغل الفرصة باش تبدا حاجة جديدة. ونكملوا مع برج الحوت الحمد لله يا رب دي مشاعر قوية ممكن يلقى دعم من شخص قريب ليك. ميسال شراهو كان تثق في روحك شوية.
4: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: شنو نحضروا قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمل الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: وتفرهد. لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون برودوي او بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
1: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات. وهلا يامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولود وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: شكون قال اللي سيفو في؟ مع ترابل تدو جو السيف وتفرهيد ما يوفيش. أكبر شوى أعز كاليتي وأحسن وتلة. وفي أود ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبلي غميز ما تجيش على البال. توصل حتى الـ 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيرة والباقي في الوتيل. ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا. وكلمنا على 70-103-103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com. ترابل تدو Les prix, tout doux.
4: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
5: مستمع إذاعة موزيك فهم تحية طيبة. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تصدر إعلانا عاما للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب دراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين الشمال وجنوب تونس المرحلة الأولى دراسة الجدوى والدراسات الهندسية التمهيدية. ونص البلاغ الصادر عن الشركة بأنه يتعين أن تكون المكاتب المترشحة قد قامت بإنجاز دراسات مماثلة لهذه الدراسة من ناحية التعقيد والخصوصية وأن تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة، موضحا أن اختيار القائمة المختصرة والتي سوف يقع استشارتها طبقا لكراس العناصر المرجعية للانتقاء. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كمال المدب يقول إن مشروع سد دويميس ببنزرت الجنوبية سيكون وظيفيا في موفى السنة الجارية، لا سيما بعد فض إشكاليات بعض ملفاته العقارية واللوجستية والإدارية خلال جلسة عمل التأمت أمس بمقر الولاية وزيارة ميدانية أدها والي بنزرت لحظيرة المشروع. والمسؤول ذاته يؤكد على هامش زيارة المتابعة الميدانية لمشروع السد أن الإشكاليات العالقة التي حلت ستمكن مع تقدم بقية الأشغال الفنية من استكمال مختلف عناصر المشروع بالجودة المطلوبة وتعبئة نحو 45 مليون متر مكعب من المياه وتحويلها إلى سد سجنان عبر منظومة تحويل مياه الشمال، وذلك في إطار دعم التزود بالمياه الصالحة للشرب ومياه الري لفائدة ولايات بنزرت وتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. حملة مراقبة اقتصادية اقليمية انتظمت امس بولاية منوبة تسفر عن حجز ما يزيد عن 1000 قارورة مياه معدنية حجم لتر ونصف محمل على متن وسيلة نقل دون سندات قانونية ودون توفر شروط ممارسة التجارة لدى ماسكها وفق معطيات افادت بها الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة. في تطورات الشان الدولي، إيران تحذر اليوم دول الخليج من مغبة توفير أي مساعدة للجيش الأمريكي تعد دعما للعمليات العسكرية التي تشنها واشنطن على الجمهورية الإسلامية. ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء علي عبدالله قوله إن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي المعتدي يعتبر مشاركة مع القوات العسكرية الأمريكية في عملياتها وفق تعبيره. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس بارك يقول إن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وذلك بعدما شن الاحتلال غارة على قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. وبارك يضيف الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي. ختاما مقتل 4 أشخاص وإصابة مثلهم في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت حافلة في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح اليوم وفق ما أفاد به مكتب المدعي العام الإقليمية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: سباح أحلى سباح.
1: التسعة ودرجين في أحلى سباح. الرقم تعرفهم لي 71-13-13 اللي علي تخليوا لي فو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم، العبيد اللي خممتوا فيهم في نهار كما اليوم من موليد نهار 19 أوت. قولوا لهم هابي بيرثداي، ونفس الرقم هو اللي تخليوا عليه مساجاتكم في صندوق عجب، وهذا الموعد معكم
0: صندوق عجب.
2: راهي لا توهم نار، راهي كل شيء نار، حتى اللي ناصب ما غير رخصة يبيع لك أكثر من اللي عنده البدين ده. يا رسول الله فيقوا شوية على الأسوام، راهي الأسوام نار، راهي نار، راهو المواطن ما عادش قادر. يا ربي فيقوا شوية، فيقولنا شوية، فيقولنا راهو المواطن قال لكم نار يا حبيبي نار. والسلام عليكم.
3: بالله انا خلاص عديت الغاز من نهار 2 فيفري 2026 تو ما جاوش ركبوا لي العداد. اتصلت برئيس الفرع تاع الكهرباء والغاز، قال لي برا اتصل بالمقاول. شو وسيلتي انا باش نتصل بالمقاول؟ رغم هذاك عندي حبيب يعرف المقاول اتصل بيه. شي يقول له سي مقاول، يقول له الدنيا سخونه، وقت تبر الدنيا نشرك معناتها بعد عام. سلام عليكم.
4: عسلامة صندوق عجب. بربي ثم موضة جديدة توا في الكيوت، كل ما تدخل المحطة متاع تزود بالوقود تبدأ تمشي تاخو سيرفيس جراتوي اللي هو تاع الهواء. يقول لك خويا راهو مكسر، ولا راهو ما يخدمش، ولا راهو ما عندناش هواء. يا اخي على كيفهم معناها الاستاسيون، راهو سيتان سيرفيس اوبليغاتوار، لازم كل كيوسك فيه السيرفيس هذا. يعني واحد يدخل الكيوسك تبدا عجلة ناقصة ولا مفشوسة، يقول له خويا الهواء، يقول له لا ما عنديش. تو منطقة ذا يا اخي وين الرقابة بربي؟ على كل حال يا خويا هانا تكلمنا ان شاء الله ربي
5: بربي نصب الناس بانيا والعاصمة. كنا متاحين بريود تو تريس عام اللي رجعوا ماش محتلين الكيس، نديت نصب 400 وكلين زيت فوضى زيت معنا من فوق الحس بويق من الصباح لليل. وصل معنا حتى شكون يبيتوا معنا في الشارع غديك. دونك بربي بلدية تونس وزارة الداخلية كانت تجم تلقاو لنا حل فيهم.
0: صندوق عجب ابدا سباحك بأحلى سباح. ابدأ سباحك.

0: سباح أحلى سباح.
1: رجعنا معكم في أحلى سباحة 9:33 دقيقة. مرحبا بكل مستمعين وتحية لكم وين ما موجودين. مش تحكيوا على من براتيك اللي مالوغوزمون قاعدة سايرة, ولكن تنفهموا كان في تونس على الأقل موجودة بكثرة ولا لا, ولكن نسمعوا ساعات كلام يتقال إلى أن فما معناها حقائق تظهر كما اللي صار مؤخرا في مركز تجميل في أريانا جهة سكرة في أن سنتر معناها سالون دو كوافير, نقولوا احنا مركز حلاقة وتجميل, اللي فيه تم اكتشاف انه في المكان هذا يتم حقن البوتوكس وكل ما هو معني حقن تجميلية خارج إطار القانوني. وناس كل نعرفوا انه هذه حاجة ما تصير كان في كابيني ميديكال من قبل طبيب. فشنو اللي صار البراتيك هذه, كيفاش معني تنجم تضر, وشنو الأضرار اللي ترجع بها على الناس؟ مع العلم المقبل حكيت لكم مثلا مؤخرا في شهر جويليا شاب عمر 25 سنة في فرنسا في نيس كيف في مركز تجميل سالون دو كوافور توفيت كاريمون بسبب هالحقن هذية, وهذا دليل على خطورة النوع هذا من البراتيك. خلينا نفهموا أكثر الموضوع, واللي كان رئيس كانت الجمعية التونسية لطب التجميل ومقاومة الشيخوخة معناها من بين اللي يزون دينونسي وحكيوا على البراتيك هذوما. معنا رئيس الجمعية سي رمزي منور باش نوضحوا النقاط هذوما الكل. سي رمزي مرحبا بيك وتحية ليك.
2: عافية, مرحبا, نهاركم زين, شكرا على الاستضافة.
1: يفضلك يا سيدي, مرحبا بك. يعيشك يا سيدي بي. خلينا نحط الموضوع في الإطار متاعه وتأكد لنا ساعة الحادثة هذه اللي صارت غير المهم, يعني مش كلام متاع فيسبوك وإشاعات, ولكن معنى الحادثة حقيقية.
2: حتى حقيقة وإحنا كنا نتبع فيها من أول شهر جويليا. يعني هو الحقيقة صار اجتماع في وزارة الصحة مع السيد الوزير, لأنه الوزارة تحضر في مؤتمر دولي كبير pour la promotion du tourisme médical, ومن بعدك معناتها حكيت للسيد الوزير بعد الريونيون على التجاوزات هذه, وعطيت دوسي كامل معناتها عداني لون دام في الوزارة, وخذت دوسي كامل بتاع التجاوزات, لأنه معناتها التماس اللي هي جمعية تونسية لطب التجميل بعثنا ان كوميتي دو فيجيلانس, يعني عملنا ان كوميتي دو فيجيلانس صار بعثوا من شهر نوفمبر ديسمبر اللي فاتوا, وقعد يخدم مدة 5-6 شهور باش لما معناتها بوكو دو دوسي تاع تجاوزات. التجاوزات هذه معناتها نشوفوا فيها كل يوم عن طريق لي ريزو سوسيو انستغرام تيك توك ومتابعوا,
1: ما يسكاش با
2: هو في كل سكتور يتبعث جديد مدام الا وتلقى لي سكتور الكل باش الحلقه تولي تتسكر. يعني نعطي اكزامبل, اذا اون استيتيسيان معناتها مش طبيبه تخرج مثلا اكزامبل تتعلم البرة في تونس من البرة من تونس باش تتعلم كيفاش تزرخ, ما هو باش تلقاها تعلمت في نهار ولا سنين. احنا طب معناتها تلقانا عاملين الميدسين ديجا جينيرال وزدنا قداش من عام ونقعدوا نقراو معناتها
1: فورماسيون كونتينيو.
2: اي فورماسيون كونتينيو والميدسين استيتيك في تونس هذيك اخذ دار, يعني يلزم الطبيب يقرا عامين كاملين وبعد يتحصل على شهاده تخوله باش يكون طبيب تجميل. دونك لي ستيتيسيان هذوما باش يستعملوا دي برودوي في كروما ما ينجمش مش يتحصلوا على البرودوي بصفه قانونيه
1: ومتخدمين
2: نورمال باش يتحصل عليها عن طريق يعني السوق الموازي.
1: عن طريق السوق الموازي
2: يعني المحشي بغالي. وما يكفيش انه وقت اللي يبدا فما معناتها الدوموند, خاطر في تونس في ما بداش توا راهو هذه الممارسه هذه بدات عندها صافي بليزيور زاني نتبع فيها, انا عندي اكثر من 10 سنين, ولكن في العامين الاخرين هذو ما عندكش فكره ولدتكم دي شامبينيون كما تيجيك سا, يعني كثروا برشا. علاش؟ لانه كثروا الناس اللي دخلوا في اللي برودوي من المارشي باراليل باش يوفروا لي برودوي للناس هذوما اللي ماهوش طب. وزيد حاجه اخرى كثر زاد الفورماسيون تاعهم يعني
1: داخل تونس
2: وداخل تونس يعني ثم دي سونتر دو فورماسيون اللي هما كانوا ينشطوا ويخدموا سوتاكريمون مثلا في فرنسا ولا عملوا دي فيليال في تونس وفما
1: ايليغالمون
2: بطبيعه الحال وقت اللي انت يكون عندك مركز تكوين باش تخرج بدي سيتيزيان المركز التكوين هذا ياخذ ان اجريمون من المينيستير دو لومبلوا دو فورماسيون بروفيسيونيل الاجريمون باش يكون دي سيتيزيان باش يعمل دي سوان اسيتيزيان نون ميديكو ماهوش
1: دي سيتيزيان معناها للتجميل والحلاقه مش في الميدسين استيتيك
2: صح مش في الميدسين استيتيك تعمل لاغريمون هذاك باش يكون بي النساء والرجال ما همش طب باش يعملوا دي سوان ميديكو يعني نشوف وين وصلنا في التجاوز الشيء اللي خلينا غير سافون عملنا معناتها بقلك اليقظه زي الكوميتي دو فيجيلونس اللي هو يراسه حطينا رئيس عليه الدكتور انور جبير مشكور جدا يعني قاعد يقوم بعمل جبار ويتبع في التجاوزات هذه الكل ويتوقع على السينياليزاسيون تاعها خلينا اون كونتاكت الحمد لله يعني فما حاجه جديده صارت في تونس اللي هي تخي ريسونت واللي انا فريمون فخور بها هو انه اللي هي اون اوفرتور دو كانو دو كومونيكاسيون افيك لي ديفيرون مينيستير حاجه اللي كانت ما تصيرش يعني ما كنا معناتها ما نجموش نحكيو مع الوزارات اليوم عندنا نجمو نحكيو ديريكتومون مع السيد وزير التجاره نجمو نحكيو ديريكتومون مع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني مع سيد وزير الصحة وباش نديرو زيد عملنا ان كوري ريسمون وبعثناه
1: اي معناها اوترومون
2: وزارة المالية وزارة المالية هي عندها دور كبير برشا خذاغ الفيليال نتاع الديوان
1: اي معناها اوترومون دي رمزي معناها توا هذايا الكل حاجة باهية والكوميونيكاسيون باهية وماشيين في ثنيا ولكن علاش قعدنا للعوام هذوما الفارتين كاين ضيعنا شوية وقت وكاين ديما معناها سيباربي ان بتيبو تنسيق باهي ولكن القانون واضح وصريح ممنوع لحد غير طبيب انه يمارس هالحاجه هذه ويحقن معناها لا بوتوكس لا اسيد ايونيك معناها اليوم ما فماش حاجه اقصر ثنيه باش ديريكتومون نوقفوا الناس هذوما نعرفوهم وين قلت انت السكسبوز ما همش مخبين رواحهم على لي ريزو سوسيو شكون اللي عنده السلطه اليوم باش ياخذ القرار بسرعه البرق فما حاجات ياسر خطيره تنجم تصير للناس تو بعد نسالوك شنو المخاطر نتاع لي براتيك هذوما من غير معناها على يد حد ماهوش طبيب ولكن ما فماش طريقه اقصر معناها سرعه نجاعه في انه نوقفوهم تو دو سويت
2: اللي هو جوستمون معناتها مالوغوزمون ما فماش جوستمون لو ريفليكس اللي تحكي عليه انت يلزم قبل كل شيء يكون تحذير اون امو باش من بعد اون فوا معناتها وقعت الديسكسيون وصار هذه لو ترافاي انتر مينيستيريال نخرجوا
1: ترو لون انتر تان ناس نجم تموت معناها يعني نقصد فماش قانون واضح
2: توا اكشوالمون راه فما بروبليم دو سونتي بيبليك معناتها
1: نقصد حياه عباد اون دونجي لو طون اللي صار السيركوي هذاك الكل كنت حكيت على الشابه اللي توفيت في نيس مؤخرا 25 عام نفس السبب فسر لنا الدكتور وانت ماني في المجال الطبي شنو المخاطر اللي للناس اللي مش واعيه الناس اللي تمشي للناس هذوما خاطر يلوجوا في سوم ارخص ولا خاطر شنو المخاطر
2: مخاطر تسامبلمون احنا نستعملوا في بروديي اللي هو يسمى لاسيد هيالورونيك وما فماش تاني لاسيد هيالورونيك لاسيد هيالورونيك راهو في يمثل في لي بروديي انجكتابل يمثل 60-70% مي فما دي برودوي تاعو لاسيد هيالورونيك عنده لوبيدوت نتاعو معناتها لاسيد هيالورونيك شنو نخافو نخافو انه لاكواسوز ولا ليسيديسيان ولا لاكينيك ولا الانفيرميير عملت فورماسيون معناتها ثقة مع بعدها تمشي تزرق في الوجه ولا في دواسة أخرى متاع الباسيون والبرودوي كيجي في عرق ويسد العرق هذا كيش باش يصير يعني الجلدة والوجه وينجم يكون الشفتين هذوكم باش يصير لهم كيمي انستيمي نيكروز نيكروز معناتها تموت الجلدة كارمون وإذا كان ماتت الجلدة ما عادش فما معناتها باش تولي جراحة وباش تولي فما معناتها بروبليم دو سانتي بوبليك كبير برشا.
1: اي علاش يعني البعض يوصل توفى بحاجه كيما هكا في حالات معينه؟
2: انا بدي مانيش فاهم علاش الناس خاطر توا تجي تلوم ولا ما تلقاش شكون تلوم يا اخي. تلوم الباسيونت معناتها ولا الباسيون الناس يعني
1: اللي يمشي
2: بصفه عامه العموم يعني اللي يمشيو
1: يمكن فما ما في بالهمش رمزي بالك فما ناس ما في بلاش اللي معناتها فما ناس بسيطه في ما في بلاش اللي طبيبك هاو يزرب
2: فما عملية الغلط لأنه لقينا تجينا نشوفه لقينا معناتها كلك باسيونت ما يعرفوش يمشيوا باغيزامبل للباتيمون يمشيوا للعمارة يشوفوا الشقة اللي تخدم فيها لسيتيزين ما يلقاوش معناتها علامة الظهر اللي هي طبيبة ولكن في في الريزو سوسيو يقولوا اللي هو معناتها هذيك اناكت ميديكال. البارح بركة اون باسيونت انو زا كونتاكتيه خاطر سمعت التدخل نتاعي في جهه اخرى بعثت لنا تصويره نتاع البوتوكس اللي زرق لها اللي هو ماهوش البوتوكس اللي مستعمل في تونس بصفه قانونيه يعني وهي قالت لهم بعثت لنا لي ديسكوسيون معناتها قالت لهم الطبيبه اللي باش تزرق لي قالت لها ايه طبيبه واحنا نخاف على تحتك اكثر من تخاف على روحك ومن بعد معناتها المراه ما لقاتش ان انترلوكيتور وقصوا عليه ما عادش يحكيوا معاها كاريمون لانه
1: يصير الديمون معلومات
2: قاعده ولا يصير الديمون اون اسبيس وكي تصير لها مشكله المراه ما تعرفش لشكون تمشي ما تعرفش لشكون تشكي لانه ما تلقاش حتى تخاف يعني وقت اللي يصير مشكله انا معناتها سمعت بحكايه غيسامون خرجت الخارج كاريمون معناتها اللي زرقت لها معناتها تلمو خافت معناتها فهمت خاطر شكيت المراه خاطر نجي توا اي باسيون باش تشكي راه في اي مركز شرطه
1: اي بون تنجم تشكي ذيك علاش قلت لك معناها سرعه التدخل ممكنه واليوم اذا كان الحكايه اللي كنا نحكيو فيها تنجم تحط حياه عبيد اون دونجي فيظهر لي القانون واضح انه ممنوع من عبيد انه يمارسوا معناها الحقن هذا نتاع البوتوكس ولا سيدا يونيك وغيره وهو ماهوش طبيب او ماهيش طبيبه فهذاك علاش قلت لك التدخل علاش ياخذ توت سي بروسيدور لا ينجم معناها فقط كي تقدم شكايه في المركز يصير تدخل مي سينو عماده الاطباء او وزاره الصحه ما عندهاش صلاحيات للتدخل المستعجل والفوري.
2: الاشكاليه هو انه سي صعب معناتها عماده الاطباء ما تنجمش تدخل معناتها ديريكتومون كيما هي الحادثه هذه يعني احنا اتصلنا بعماده الاطباء عماده الاطباء تقول معناتها مالوغوزمون جي نبي با انترفينير ديريكتومون سور ان سالون دو كوافور ماهوش تابع لي بريغوداتيف نتاعي ماهوش ان كابيني ميديكال
1: تقدم حكايه باسم
2: هذيك علاش جات الفكرة أنه باش تصير يوم عمل انتر مينيستيريال باش ريت وقت اللي تخرج خلية متاع عمل انتر مينيستيريال ومش نطلبوا احنا لا كرياسيون دا نيميرو دو تليفون نيميرو فيغ كي يصير النيميرو فيغ هذية الناس أي واحدة عندها مشكلة تطلب النمرو هذا وتحكي لنا الاستواغ متاعها وتجيب لنا الأدلة وقتها يقع معناتها أن ريفليكس حسب الجهة اللي صارت فيها ومعناتها سي تان ترافاي très minutieux mais قدرة ربي ما انتها باش نوصل يكون فما مجاعة كبيرة
1: ان شاء الله
2: هذا فكر راهو في شهر معناتها مركز الحلاقة اللي نحكي عليه بعد شهر احنا 17 جويليا صارت الانتربونسيون معناتها الانسبكتور مشكورة
1: اي 17 اوت سكر
2: السيد المدير العام فوالا السيد المدير العام التفقدية في وزارة الصحة يعني عاوننا في الحكاية هذه وبعد شهر تسكر الصالون دو كوافير ايستيتيك والطبيب هذه ما تصحت على التزام ما عادش ترجع لتونس تمارس الطب في بلادنا ولكن تبقى ديما
1: هي روسية الجنسية ولكن في صالون دو كوافير كومام ماهوش كابيني معناها بون في الحالة هذه اما في حالات اخرى اي في حالات اخرى فما كما قلت انت ساعات معناها ديزانفيرميان والا حتى معناها كيش نقولوا مختصات في التجميل معناها استيتيسيان تقول انت
2: اي هو هذاك هو من يجي الدونجي لانه ما فماش قرايه صحيحه ما فماش اناتومي وعندي فيديو الاستيتيسيان معناها تقول لا حول ولا قوه الا بالله كيفاش يا مدام فرقت التطبيب وعملت هكا وجهك ما عرفتش قلبت حكايه كريمون معناتها فهمتني الاستيتيسيان كي تفوغيج البروبليم في داين انجكسيون معناتها
1: واضح
2: وصلنا لدرجه تاع استهتار
1: هذاك علاش
2: دونك سا سوفي ان شاء الله بعد الاجتماع هذا باش يصير في اكتوبر ان شاء الله نعاودوا نرجعوا
1: لكم اكيد ونتمنى وخاصه في بعد الاجتماع هذا انه تولي فما ربما اكثر معناها نجاعه وسرعه في التدخل، خاطر سبيان احنا ديما نقولوا حاجه باهيه ونثمنوا حاجه ايجابيه اللي صار في ظرف الشهر وكل شيء، ولكن ماذا بينا تدخل عاجل في الابان كان لزم في السويعات ولا ليمات اللي من بعد، بما انه الحكايه تنجم تضر ناس، نجم زانكت ميديكال نجم يقتل عبيد، فما نستهونوش بها. والناس سورتو اللي يسمعوا فينا، اتاكد اللي انت في ان كابيني ميديكال ومع طبيب باش تقوم بليزاكت من نوع هذايا، وربي ان شاء الله يحفظ الناس الكل. مشكور دكتور رمزي بنور رئيس جمعيه تونسيه لطب التجميل ومقامه الشيخوخه على التدخل معنا لتوضيح النقاط هذوما الكل. فرد بكم على صحتكم 9:48 دقيقه، خارجين فصل صغير ومواصلين في احلى صباح العشره موعد الاخبار.
3: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البينوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. انت سباحك

0: شكون قال لي سيفو في؟ مع ترابل تو دو جو سيف وتفرهيد ما يوفيش، اكبر شوا احس كاليتي واحسن وتلا. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبلي غوميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do. جمهور بوغرنيل، أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
1: صحاك الشوق من نومك وبقلبي تعجب في نومك.
0: نهار جمعة 21 أود بمسرح الهواء الطلق بحم اللمب، إلهامها ما تغني، سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51 92 92 88. ما تفلتوش عرض الهمها ما تغني نهار الجمعة 21 أود بمسرح بوغرنيل.

مستمع إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوية توقع في بلاغ أن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم السبت الموافق للثاني والعشرين من أوت الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة، ويكون ملحوظا خاصة يومي الأحد الثالث والعشرين والاثنين الرابع والعشرين من أوت الجاري، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي ينتظر أن تنخفض الحرارة في يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الجاري، ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 4 و8 درجات. معهد صالح عزيز بتونس يطلق بداية من يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الجاري عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لإفادة المرضى وأعوان المعهد، وذلك في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية لراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. وأوضح المعهد وهو مؤسسة صحية مختصة في علاج الأمراض السرطانية في منشور على صفحته على فيسبوك أن عمليات أخذ المواعيد انطلقت بداية من يوم أمس، مشيرا إلى أن العيادات ستؤمن كل يوم ثلاثاء بقسم الطب الوقائي والمجتمعي من قبل طاقم طبي مختص. أكثر من 129 ألف تلميذ بولاية القيروان يستعدون للعودة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة الدراسية 2026-2027، وذلك بالتزامن مع تواصل أشغال تهيئة وصيانة ما يزيد عن 40 مؤسسة تربوية، إلى جانب إعلان طلب استشارة لنحو 80 مشروعا، وذلك ضمن الاستعدادات الجهوية لتأمين عودة مدرسية وجامعية وتكوينية في أفضل الظروف. وتضم ولاية القيروان حوالي 390 مؤسسة تربوية، وفق ما جاء في عرض قدمه المندوب الجهوي للتربية بالقيروان خلال جلسة عمل عقدت أمس بمقر الولاية. في تطورات الشأن الدولي، وكالة فارس الإيرانية للأنباء تنقل عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض قوله إن المحادثات مع الجانب الأمريكي توقفت بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وقف التفاوض مع طهران. من جانبه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يفيد بأن زيارته للعراق تهدف إلى تعزيز ما أسماها نظام الإقليمي الجديد دون تدخل خارجي، وذلك بعد أن وصل اليوم إلى بغداد. ختاما، ليبيريا تعلن أنها ستستضيف ما يصل إلى 1200 شخص من جنسيات أجنبية تعتزم الولايات المتحدة إبعادهم في إطار برنامج غير مسبوق للرئيس دونالد ترامب يقضي بترحيل مقيمين بصورة غير نظامية إلى دول ثالثة. وأشار بيان حكومي إلى أنه من المقرر أن يصل أول 20 شخصا مرحلين إلى ليبيريا اليوم، وسيكونون أحرارا في مغادرتها متى شاءوا أو في طلب اللجوء وفق نص البيان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. في تونس.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح ومارشي.
1: كالعادة لقيت هذا لبوا مارشي نعملو طلعة في مارشي من مارشيتنا كل مرة في جهة وفي ولاية. اليوم ديريكسيون ولاية قفصة مراسلنا عماد التومي نعملو معها دورة أسوأ من الخضار الغليل واللحوم. مرحبا عماد تحية ليك.
2: صباح النور ليك ولكل أوفياء مزيكفة.
1: مرحبا بيك. شنو متوفر اليوم في المارشي وشنو الأسعار؟
2: والله الأسعار تبقى ديما الغلال هي تقريبا مرتفعة ليندا. الخضار تقريبا مقبولة مع ذا البطاطا مرتفعة شوي برغم أنه الكاليتين تاع البطاطا مش نوعية ممتازة. احنا ربما في معنى البطاطا الفصلية ما هيش حاضرة وبتتر على ذاك ديما النوعية تبقى متواضعة شوي.
1: أيوة. وفما
2: حاجة أخرى دون مناسبة المولد اللي هو بينتو إن شاء الله زاد عنا حوايج جديدة إن شاء الله.
1: ايوه شنو
2: اليوم
1: شنو الحوايج الجديده؟ زقوق في الاسواق موجود معناها
2: بالطبيعه زقوق والفزق وباش حوايج
1: باه.
2: اليوم دورتنا في المارشي سنترال قفصه اعطتنا الاسعار التاليه بالنسبه باعتبار الكيلوغرام. بالطبيعه البطاطا من 2300 حتى ل 2500 ملي. الطماطم من 945 ملي حتى ل 960 ملي. فلفل حار من دينار و900 لجوز دينارات و100. فلفل حلو من 3 دينارات ل 4 دينارات. البصل من دينار حتى دينار و300. الكورجيت 3 دينارات. الدنجال من 1100 حتى 1300. القرع ما بين 1250 حتى 1500. اللفت والسناريا بجوز دينارات و500. القارص مرتفع القارص تو مش موجود برشا ب 5 دينارات و800. الود القمرة ما بين 1900 و 2 دينارات و 100. الفول 1800. الخاص ب 1500. والقنوية 2500 مليم 100 جرام يعني الكيلو ب 25 دينار.
1: أيوة.
2: والخضار الورقية ما بين 500 و 600 مليم.
1: أي.
2: بالنسبة للغلال العنب ب 7 دينارات و 480. الخوخ 5 دينارات و 980 تسوى الخوخ العادي وإلا البوتبقاية بالطبيعة. الكرموس ب 5 دينارات و 980. البطيخ دينار و 780. الدلاع 1200. التفاح 5 دينارات و 980. الوافد الجديد البسر ب 2 دينارات و 980 مازال ذلك بشر مازال البداية. اللاجو 6 دينارات و 800. الكندة 9 دينارات و 800 والمعجون ب 3 دينارات.
1: أيوة.
2: نمشوا للحوم الحمراء. العلوش ما بين 55 و 60 دينار. الهبرة ما بين 46 و 47 دينار. البرشني ب 55 دينار. الحمر راس 20 دينار. الكبدة العلوش ب 60 دينار. بالنسبة لكيلو دجاج اللحوم البيضاء 6 دينارات و 800. وبالنسبة لأربع بيضات ب 1280 ما يعطينا البلاتو 9 دينارات و 300. يعني ارتفعت شوية الأسعار
1: تاع
2: البيض.
1: أي.
2: آخر مرة عملنا بو مارشي من قفصة كان البيض في حدود 900 مليم 4 كعبات. اليوم ارتفعت شوية.
1: اليوم عاد ذكرنا قديه؟
2: اليوم دينار و 280 أربع بيضات يعني البلاتو 9 دينارات و 300.
1: كنا حكينا عليها النقطة هذه الجمعة اللي فاتت على أساس أنه معناها المربين تضروا من نفوق بعض معناها الدجاج والعظام وتراجع الإنتاج ولكن هذا يقول مش مبرر باش تطلع الأسوام هكا برشا.
2: بالنسبة للأسماك ليندا عندنا لوراتا 22 دينار و 800. سكومبري 15 دينار و 700. لوميلا ب 10 دينارات و 800. سردينة ب 3 دينارات و 800. ولمبوكا 16 دينار و 800.
1: أيوة.
2: بالنسبة لتوا نمشوا للوافد الجديد ولا الموسمية كما نقولوا. عندنا زقوقو في قفصة يتراوح ما بين 45 دينار و 48 دينار.
1: أي.
2: والوافد الجديد هو تعرفي توا في قفصة المنتج الأول للفزق في الجمهورية التونسية. أسعار الفزق الأخضر ما بين 15 و 16 دينار وشايح ما بين 40 دينار و 45 دينار. بالله نوضحه بالنسبة للفزق ليندا. الفزق الأخضر باش الناس يشوفوه هو أرخص من الأخضر الشايح. راهو فيه زوز شهور فيه الخضرة وفيه الكاسحة اليابسة يقولوا احنا. على ذاك حتى بعد التقشير يعطي كونتيتي أقل من الرطل
1: دونك إذا يفسر 15 و 16 أي. أما باقي يعني الأسوان باهية بارابور العاصمة في كل شيء
2: مقبولة. ما زلنا في بداية يعني عملية يعني الجمع الجني نتاع الفسق هذا. وبالمناسبه ليندا نستسمحك، حبيت نوضح برك انه قفصه كما قالت لك هي المنتج الاول في الجمهوريه التونسيه للماده هذه، يقول عليها الرحاله المغربي ابو عبيد البكري في كتابه المسالك والممالك اللي عاش في 1000 الميلاد حتى 1400 ميلاد، يقول لا يكون الفسق في بلاد المغرب الا بقفصه، وبها من الفواكه والمشمومات انواع كثيره ومنها ينتشر بإفريقيا ويحمل إلى مصر والأندلس وسجل ماسا.
1: صح هذا تاريخيا يعني. صح على قفصة ولي نحن زيدا يعني مجالة أبعثوا لنا شوية
2: بالضبط يعني بالأسوري يعني. صحيح هو أنه تم بعض المواقع جديدة ظهرت كما مجد العباس ولاية القصرين، لكن تبقى قفصة هي الأصل والمنبع بتاع الفسق، واللي فما يعني انتشار في في الشجرة هذه في ولاية قفصة، وديما من عام العام والحمد لله أنه يقع الاهتمام بها من طرف المندوبية الفلاحة وحتى بالفلاحة بيدهم اللي يتشجعوا باش يغرسوا الحاجة. فما حتى مهرجانات خاصة يعني في المعتمديات اللي فيها الانتاج تاع الفسق، الفسدق بالقفصي بالزاي مش بالسين، مش فسدق فسدق
1: أي بأكيد في قفصة وكل بلد ورتالها وكل حد كيفاش ينطق هذاك مش مشكل. الزقوق بقديش عماد؟
2: نعم
1: الزقوق والكيلو تقريب قديش؟
2: الزقوق ما بين 45 و 48 دينار،
1: هذا هو معناها في فوالا احنا لا موين ستك يحكينا في حدود ال 50000، دونك الاسوام عادية ومعقولة جدا. ملا من توا عماد يقولوا لك ان شاء الله مولدك مبروك انت
2: وهالي قفصة الكل
1: يفضلك. عايش. يا عماد شكر كبير ليك. عماد التومي مراسل موزيكا فيم في ليت قفصة كان معنا في لو بوان مارشي.
0: بوان مارشي انت سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
1: مواصل معكم في أحلى سباحة الأحداش، مازلنا مع الأخبار الأكتواليتي شوية. خير صندوق عجب في الموعد الثاني منه كيف كيف لي فو دانيفرسير للناس يتحبوهم مواليد نهار اليوم في صندوق عجب 71-113-13 كنت حابو تخليو لي ميساج متاعكم فاصل ورجعينا.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
3: يا لله وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فاهم كنت زي ما بفهم.
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
3: ناسايا حبك وانتي ناسايا.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
3: ريتك ما نعرف وين.
0: انت سباح

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح.
1: رجعنا معكم في أحلى سباح 10:37. مرحبا بكل مستمعينا، تحية لكم وين ما موجودين باش نتابعوا أخبار في جرجيس. للأسف تعرفوا في فصل الصيف نسجلوا حالات من الغرق في بعض من شطوتنا وبحوراتنا، ولكن مهم أنه نحكي وللتحذير، ولكن زادة باش نتابعوا الأخبار والأكتواليتي وقت اللي نحكيوا على 4 أشخاص اللي غرقوا في شاطئ حسي الجربي في مدينة أو معتمدية في جرجيس، وهذه بتبيع يرجع بعض تفاصيل لمراسلنا اللي موجود على عين مكان عزدين مسلم باش يعطينا شنو حيثيات اللي صار بالضبط وشكون اللي نجموا يمنعوهم، وللأسف ما شكون حتى توفى، وكل التفاصيل ناخذوها معاك عزدين. مرحبا بيك على موزايك اف ام.
2: صباح النور ليندا، تحية ليك وجميع متابعي موزايك اف ام.
1: يعيشك.
2: الحادثة انت على غرق صارت يوم الاثنين، عشية يوم الاثنين، 4 طاردوا الحادث غرق، دخلوا الأهالي لإنقاذهم، تم إنقاذ 2، ودخل أحد الأطباء اللي كان من بين الأهالي وبين المستضيفين، عمل الإسعافات الأولية للزوز اللي حالتهم أخطر، ومعناتها إلى حين وصلت فرقة السيمة المدنية اللي قامت كيف بالإسعاف ومحاولة إنعاش ضحايا الزوز، لكن هم بقوا في حالة توقف قلبي رئوي، وهذه الحالة سجلها في السيمة المدنية وتوفوا معناتها بسبب الغرق.
1: على بالنسبة للأربعة هذوما هما مش أصيلي جرجيس، هذولي من ولاية صفاقس.
2: هم من ولاية صفاقس بالطبيعة، 2 منهم امتنعوا أنهم يطلعوا مع الحماية المدنية لتلقي الإسعافات، يقولون حالتهم جيدة وما تستوجبش نقلهم للمستشفى، و2 الأخرين كما حكينا أنه كانوا معناتها توفوا، وتم أمس تسليم جثامينهم لأهاليهم بالمستشفى الجهوي بجرجيس. نحب نأكد أنه الشاطئ حسي الجربي وشاطئ معناتها قاعد يلاقي إقبال كبير من سواء السياحة الداخلية وإلا السياح الأجانب، الجمال الشواطئ هاكي، لكن مالوريزم هو شاطئ غير محروس من الحماية المدنية، وهذا ندعو فيه البلدية والسلطة المحلية والجهوية إلى إدراج ضمن الحماية، لأنه بحقيقة حتى حسب مصادرنا الحماية المدنية تقول إن سنين الشواطئ المحروسة شهدت 0 حالة غرق، في حالة وفاة 0 حالة وفاة في الشواطئ المحروسة، بينما في الشواطئ الغير محروسة سنين تم تسجيل 3 حالات وفاة منهم الزوز هرمة في الحادثة هذه في حسي الجربي، ومقارنة بالسنة الماضية 8 حالات وفاة.
1: تم
2: تراجع لحالات وفاة، وهذا بمجهود بطبيعة من الحماية المدنية والمتطوعين نتاع الحماية المدنية.
1: أي هو الأشاط هذية معناها ما فيش حماية مدنية، مش محروس، ولكن معناها مهيئ وسباحة معناها أوتوريزي فيه، مسموح به.
2: هي مش ممنوع السباحة فيه، لكن ثم طبيعة الشاطئ تنجم تختلف من مكان لمكان، معناتها بلايص معينة. هو نعرف احنا أهالينا اللي جوا يصطفوا في جرجيس يحاولوا يمشوا شواطئ ما فيهاش اكتظاظ، وبالحقيقة هذه حاجة تخليهم يتعرضوا للخطر. الأماكن ولاد البلاد اللي ما يعوموش فيها هي تكون أكثر أخطر،
1: لأنه
2: لأنه فيها غريق وإلا فيها أودية، معناتها هذه الحاجات ننصح معناتها الناس أنه تشتعون وثم العباد
1: بما
2: أضمن وأستمنهم،
1: وإلا
2: يعوموا في شواطئ المحروسة يكون أفضل. وفي جرجيس عندنا 3 شواطئ محروسة فقط، اللي هما شاطئ الكازينو وشاطئ سونيا وشاطئ الأميرة، من أجمل الشواطئ.
1: ما عندكش فكرة أنت عزدين معناها هما شنو بالضبط صار باش صارت حالة الغرق؟ نهارتها السباحة ما ممنوعة، اسكو دخلوا برشا للغريق، اسكو مشاو لبلاصة كما قلت أنت بعيدة شوية على الناس ربما ما يعوموش فيها؟ ما عندك فكرة معناها لي سيركونستانس اللي صار فيها الحادثة؟
2: حسب شهود العيان هم عاموا في شاطئ يقولوا الحشانة من حس الجربي، وتقدموا شوية في الغريق مع الملية متاع الماء، ما نجموش يرجعوا بسهولة، ومعروف الظاهرة متاع المد والجزر، وفي شاطئ معناتها في بحر نجم يكون فيه بلايص غريقة ويتقلب في أي لحظة. أما في يومها كان شاطئ معناتها كان الطقس ممتاز للسباحة، لكن مالوريزمون هذه حادثة قضاء وقدر.
1: إن شاء الله ربي يرحمهم الزوج توفي، وإن شاء الله الزوج اللي في حالة كونفاليسانس معناها تكون حالته الصحية تتحسن. مشكور جدا، يعطيك الصحة مراسلنا عز الدين مسلم، مراسل مزيكا فهم في جرجيز، تحية كبيرة ليك. العشرة واثنين واربعين دقيقة، فش نخرجوا فاصل وردوا بالكم على رويحكم. الناس الكل ديما نتابعوا العلامات على الشتوت، على كل من حذروا فيه في علاقة زادة بالميتيو بحوير الطقس، هذا كل مؤشرات واحد يتبعها ويرد باله وما يدخلش الغريق باش تعديه. إن شاء الله عطلة لباس وعطلة آمنة الناس الكل. نخرجوا فاصل وراجعين.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية، ملاك الطرب العربي، الفنانة ماجد الرومي.

0: 19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: انت سحك بأحلى سباح صندوق شد
2: هيك هو عند العمل موضحة الصورة لكم تشوفوا معانت السيرين تقصان ضوم ذات مواصلة بخيوغية بين سخانة تخلط 38-39 دقيقة هيك هو ولي يقصوا طرف وكان تلاحظوا معانتها وتشوفوا لاميتيو دي بروشن جوغ شنية تخيذو خيوغية واضحة الصورة بالقديل اللي صيف بشي تعدى قصان ضوم وش نرجعوا للإبيزود متاع 30-30 قصان يتون دوني سخانة اللي جاي ايا نبي معكم معانا
3: على القياسات المحفرين انا هبطت في حفره فلقت زوز عجادي جدد العجله بدلتها ب 400 دينار على شنو خلص الفينيال ما عادش مخلص الفينيال
4: مساج الأغلبية الساحقة اللي يسوقوا في الكياسات ليه فما على اليسار كي من البولون فما على اليسار فما لوفي هكي اسمه كلينيطا يتهبطوا لوتا معناها باش تدور على اليمين كي تهزوا على اليسار كي باش تهزوا الفوق تدور على اليمين بالله استعملوه جاه ربي استعملوه راه والله يعيب بك تبدا تمشي في الكياس في امان الله فجأة تشوف في عبد جا قدامك قص قدامك لا كلينيطا لا شيء معناها كل مرة هكا كارثة معناها كل مرة وانت ضارب فراع علاش والا تبدا تمشي وفجأة تاني يعمل لك ويجي قدامك ويقف يشد فراع ويقف على اليمين عليك
5: ألو صحي مزيك صحي ليندا بربي صندوق عجب بربي وصل لي صوتي صندوق عجب بربي شعملوا في حكاية الخمسين بتاع التقاعد رانا نستني وفيها رانا غلبنا رانا تبعدنا رانا ما عاد فينا عايش في فرحة صندوق عجب وصل لي صوتي وقتاش يحنوا علينا ويعطينا هالتقاعد يا رسول اللي قعدنا نستني وفيه بيش ما فما حد شيء
6: صباح الخير يا صندوق عجب رانا فيها البلاد لينا العجب بالكل توا فيه الماء اوكي بداو فيه وغلي وطلع وعمل انا لقيت حل ما السبالة اولا انضاف على قبل الحقيقة باش واحد ما يكذبش بردت ببيزات الماء عصير قارص ولا وريقة نعناع ولا حتى رنديلة متاع ولدي الجمرة هكا ديتوكس والمطعم حتى كان فيه مطعم سبب او كان المطعم يولي بني وما تبيعليش دبوس الماء بدينار ولا ما نعرفش قداش نقعدوا كل مرة واحنا قاطعين علينا حاجة وهاكا ما السبالة وانا مرتاحة وفليتتي في مكتوب
1: صندوق عجب انت سباحك بأحلى سباح
7: العشر 46 دقيقة في أحلى سباح نفس الرقم اللي سجل عليه صوتكم في صندوق عجب تخليوا فيه زادة كيف لي فو دانيفرسير للعزيز عليكم للناس اللي تحبوهم مواليد اليوم نهار 19 أوت كل عام وانتم حيين بألف ألف خير الولدي زادة أنا روح القلب نحب أقول له كل عام وانتي بخير اليوم عيد ميلاده من مواليد 19 أوت دونك شاء الله كل شخص تحبوه عزيز على قلبكم تخليوا له الكلام الحلو والمزيان اليوم زادة 19 أوت عيد ميلاد إياد الشريف اللي ال 11 سنة يقول كل عام وانا حي بخير بيه واحد زاد يقول الروح وكل عام وانا بخير يقول دونك الام وسامح والبوه امين نحبكم برشا وعزيز وانور شريف نحبك برشا ربي يخليكم ليا الكل هابي بيرثدي ليك اياد وللناس الكل مولودين النهار اليوم دايوغ نجموا تسمعوا توا لي فو اللي خليهوكم الناس اللي تذكروكم في عيد ميلادكم.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: كل عام وانت حي بخير يا زينب يا غالية، ان شاء الله بنجاح وربي فضلك اعز حفيدة في العالم. ربي خليك وربي فضلك بابا وماما. يا ربي امي ما تحبك ياسر ياسر ياسر.
2: أنا نحب من هني ولدي بعيد ميلاده اليوم، حمدي بن عربية. أنا أمه مفيدة من بن عروس، حب نهني بعيد ميلاده وكل شاء الله ربي يهنيك وربي يطول في عمرك وربي فضلك ليا، وكل عام وانت حياة خير يا حمدي غالي، حمدي بن عربية.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعلمي اللي تعبد عز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013. ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح
3: 10:48 على موزايك FM. ميرسي تابعتونا في حلقة اليوم. الناس الكل من 6 حتى الليل 11، هذا هو الموعد كل يوم في أحلى صباح مع الأخبار ليزانفورماسيون لاكتواليتي. ليكيب الكل، ميرسي صالح شرقي في الإخراج، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، ميرسي الشاكر في ستاندار. كيف كيف ليكم أنتم مستمعين اللي اخترتوا موزايك FM. في الميكرو ليندا رحالي، نسجي مترع في الإخراج الرقمي. باش نوفيو مع رومانسية كي نحكيو على صوت مع الحان، مع نزار قباني، مع الحان كذب الساهر وكذب الساهر واغانيه اللي تشار بهم. ما نجم نقولوا كان زيديني عاشقا من بين الاغنيات اللي تشار بهم برشا كذب الساهر. ميرسي على الشوا صالح. هذه الاغنيه نوفيو بها حلقه اليوم لحديش موعد جديد مع الاخبار. نتلقى غدوه حلقه جديده من احلى صباح في الامان.

0: Mosaïque FM.
1: Yahoo.
2: Publicité.
3: Sandouga Zoffa.
4: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة وليت نشطح ونقص في الكوجينة صحيفة دراع خليتها اللي قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: احنا في تونس الرجال نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمه باهيه، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمه حلوه ما سمعتهاش.
1: بالله بالله حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شكيت اش ما شير شملت
3: يا اخي كيف واحد بشي يوقف كرافته وحطها فوق نار ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بشي يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر وين تمشي الخط مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيل هذا.
0: ما عندهم ما يعملوا في حياتهم نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو هي البوز؟ يلموا في الجنات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
4: ما يقولوا في المرأة يا حبي يا روحي يا

0: ارسل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013.
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. نتائج مؤشر الانتاج الصناعي خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 تفرز ارتفاعا في حجم الانتاج الصناعي بنسبة 1.5% مقارنة بالثلاثية الثاني من السنة الفارطة. ووفق بيانات المعهد الوطني للأحصاء يعود هذا الارتفاع من ناحية إلى ارتفاع الانتاج في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.6% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3.8% وقطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 1.2%. ومن ناحية أخرى التراجع يعود أيضا إلى تراجع المسجل في قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 6.4% وقطاع الطاقة بنسبة 1.1% وقطاع المناجم بنسبة نهزت 9.9%. أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بالسجوم يتمكنون من الإطاحة بشبكة إجرامية تخصصت في تنفيذ عمليات السطو والسرقة الموصوفة للمؤسسات التربوية والمدارس الكائنة بمنطقة الزهرون والمناطق المجاورة لها. وأسفرت الأبحاث عن استرجاع كافة التجهيزات والمعدات المسروقة قبل التفويت فيها بالبيع، وتم تسليمها إلى إدارة المؤسسات المتضررة لضمان سير المرفق التربوي دون تعطيل. وبمراجعة نيابة عمومية أذنت بتحرير محضر بحث في الغرض والاحتفاظ بكافة أفراد العصابة على ذمة التحقيق لإحالتهم على القضاء وتتبعهم من أجل السرقة الموصوفة باستعمال الخلع. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بارتقاء 7 شهداء وإصابة 24 شخصا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع خلال الساعات 24 الماضية. تركيا ترفض بشدة اليوم ما وصفتها بادعاءات لا أساس لها من الاحتلال الإسرائيلي بشأن وضعها العسكري في سوريا، وذلك بعد أن قصف الكيان المحتل قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية وأعلن أن سوريا على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار فيها. من جانبه توم باراك المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا والعراق يقول لرويترز بعد الضربات بأن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتجنب الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، مضيفا أن الولايات المتحدة تسهل بالفعل آلية لتبادل المعلومات والحوار بين الأطراف. ختاما، العثور على رفات متسلقين بلجيكيين اثنين فقد أثرهما في جبال الألب السويسرية قبل 34 عاما عقب ذوبان نهر تريفيتا الجليدي وفق ما أعلنت الشرطة اليوم. وفي 26 من جويليا الماضي أبلغ أحد المتنزهين عن عثوره على رفات بشرية على النهر الجليدي جنوب سويسرا بالقرب من الحدود مع إيطاليا وفقا لبيان الشرطة في كونتون لافاليه. وإثر نقل الرفات إلى معهد الطب الشرعي في مستشفى فالي بمدينة سيون للتعرف عليها، أكدت المقارنة المباشرة لبصمات الحمض النووي رسميا أنه يعود لمتسلقي جبال فقدا في منطقة فاسيميس في العام 1992. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس 100% تيوب 100% تيوب والموسيقى على موزايكا فام. موزايكا فام الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار 100% تيوب.
2: لا

0: باقي وانت بطاطا. بدنا نروح وعلى بعد نروح.
1: موسيقى فام نمبر 1 ستيشن.
2: قلوب اسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع.

العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكموز وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كامرة. إكليل القفصي وأنت بن سعيد الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتيان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي. الاثنين الجمعة من 11 للنصف نهار موزيك فام.

0: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
1: الجمعة ما لحداش للنص نهار. موزايكا فام.

0: الأسرار موزيك فام فيزيتي صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزيك فام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بنلوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بنعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزيك فام الأولى في تونس
1: كاليبسو Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitcher Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haytham et Shrifa. El Kitcher Arabi, c'est le mercredi 19 août, billets en vente sur l'application IJA.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Aroha, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

وسمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق أعضاء شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الأموال والتمرير غير المشروع للعملة عبر المناطق الحدودية، وذلك عقب تحريات أمنية واستخباراتية مكثفة كشفت عن نشاط واسع لهذه المجموعة. وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات دقيقة وردت على الأجهزة الأمنية المختصة تشير إلى وجود مخطط لتمرير مبالغ مالية ضخمة من العملة التونسية والأجنبية بطرق غير قانونية، حيث جرى تنسيق أمني محكم أسفر عن إيقاف المشتبه بهم في حالة تلبس وحجز مبالغ مالية هامة كانت معدة للتهريب، إضافة إلى وسائل نقل ووثائق تدين عناصر الشبكة وتكشف عن آليات عملها. هذا ووجهت إلى الموقوفين تهم تتعلق بالجرائم المالية والصرفية وتبييض الأموال عبر تكوين وفاق إجرامية. أعضاء الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية المجتمعون أمس بمقر منظمة الأعراف يدعون السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص المستحقات والديون المتخلدة لفائدة المستشفيات وإيجاد حلول عملية وسريعة من شأنها المحافظة على ديمومة المؤسسات وضمان استمرار تزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الطبية. عن الذي أدى إلى وضعية مالية وصفوها بالصعبة جدا، بل أصبحت غير قابلة للتصرف بالنسبة لعدد كبير من الشركات. هذا وتواجه شركات توزيع المستلزمات الطبية اليوم وضعية حرجة للغاية، حيث أصبحت بعض الشركات على حافة الإفلاس وغير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مزوديها ومورديها بالخارج أو مواصلة نشاطها في ظروف عادية، وفق بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية. في الشأن الدولي، متحدث باسم الحكومة الألمانية يقول إن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يندد بشدة بتعليقات غير إنسانية أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير. وأوردت وسائل

0: في وقت سابق أن بن خفير تحدث خلال مقابلة عبر بودكاست عن ضرورة قتل ما يتراوح من 30 إلى 40 فلسطينيا في قطاع غزة كل ليلة. مسؤول بحلف شمال الأطلسي يقول أن الحلف مستعد للتعامل مع أي تهديد، وسيفعل دوما كل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الدول الأعضاء، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب. ختاما، وكالة انترفاكس للأنباء تنقل عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا 103 من أسرى الحرب من كل جانب، وتبادلت الدولتان آلاف الأسرى على فترات متقطعة طوال فترة الحرب الدائرة منذ نحو 4.5 سنوات. هي توقعات الجوية لبقية هذا اليوم: سحب عامة قليلة تتكاثف بعد الظهر بالجنوب الشرقي، الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق، تتراوح القصوى عامة بين 32 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل وكامل فريق برنامج ميديماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس، ميديماك. ميديماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك فم.
1: يا مرحبا، يا وسهلا بكم على ميدي ماج، الحصة اليومية مثلي لجمع من الشنهار حتى الماضي ساعتين، نعطيكم آخر وأهم الأخبار في تونس وخارج تونس. شكرا على تفاعلكم معنا، تفرجوا معنا في لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، تابعوا فينا على البث المباشر، تبعثونا على الواتساب ملاحظاتكم الكل تجينا على 23 513 ألف. مروان مخرجنا مرحبا بك في الديجيتال، أيوب شنحويلك، شكرا على حضور كم سينجي زعيري، شنحويلك؟
2: أهلا وسهلا سينجي،
1: مرحبا
2: بيك،
1: شنحويلك؟
2: لبيز أخوي
1: سافا، والله توحشناكم سينجي. نادي الفورتي شنحويلك؟
3: أهلا وسهلا نوفل، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، وعودة طيبة انتي
1: زيدي، يعيشك يعطيك الصحة. وزميلتنا من قسم الأخبار غفران العكرمي، شنحويلك غفران؟
4: عسلامة نوفل، سافا الحمد لله،
1: مرحبا شكرا. بيان سور ليكيب كاملة إن شاء الله الجمعة الجاية تحضر، باش يرجع لنا خليل، باش يرجع لنا جهان، يرجع لنا ناهد، وبالطبيعة باش نحكي لكم على برمجة عودة اللي هي برمجة متكاملة وفيها برشة جديدة على موزايك فيم. قلت بعثونا على 23 513 ألف. شكرا على تفاعلاتكم وملاحظاتكم. واحد ساعات يعيش شوية تناقض، سينيجي يبدأ يقرأ ويحضر في خبر على التي جي في، وفي نفس الوقت يقف في الحماس يلوج على دبوزة مية صغيرة، نحسوا فما تناقض بين التران يجري في 360 وانتي تضرب ساعتين باش تلقى دبوزة مية، مع تفهم تناقض نوعا ما نعيشو فيه. ان شاء الله تتفضل الامور تتفرج شوية. اليوم في موزايك 24 باش نحكيو على الشؤون الاجتماعية، ولا يعني اجتماع كبير باش نحكيو معاك، هل باش نلقاو حل ولا ماناش باش نلقاو حل؟ هل الإصلاح باش يكون مربوط بوقت ولا كالعادة معناتها بداية إصلاح؟ والمهم فما أمور جدية باش نحكيو على المياه المعدنية زادة في الصحف، وباش نحكيو على برشا مواضيع تهمكم برشا. دقيقة نيوز، هذه زميلتنا غفران العكرمية. دقيقة نيوز،
4: المعهد الوطني.
1: دقيقة نيوز،
4: ما تاخدش عليا بيا ثاني حلقة.
1: أي جوست ما
4: استنش بجينجل،
1: جينجلوتنا طويلة هنا. مرحبا
4: بي سيدي، نبدأ بأول أخبار اللي هو المعهد الوطني للرد للمرصد، أو المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأنه أغلب مناطق البلاد تشهد بداية من نهار السبت 22 أوت 2026 ارتفاع في الحرارة، ويكون ملحوظ خاصة نهار لحد 23 و 24 أوت، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، وتتراوح القصوى عامة بين 40 و 46 درجة مع ظهور الشيلي. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تصدر إعلان عام للترشح لإعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات أو مجمع مكاتب دراسات تونسية وعالمية والمؤهلة في مجال النقل الحديدي لإنجاز مهمة مشروع إنجاز خط حديدي عالي الأداء يربط بين شمال وجنوب تونس، أو سيربط المشروع القطار فائق السرعة تي جي في وفق بلاغ سابق لرئاسة الحكومة مع أهم التجمعات السكنية والمرافق العامة ومراكز الشحن كما الموانئ والمناطق اللوجستية ومع جزائر وليبيا، وذلك بضمان الربط مع الشبكة الجزائرية في عنابة عبر مسار الخطين 1 و2 تبرقة نفزة ماطر جديدة والمواصلة ببنية تحتية جديدة، بما يدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتشغيل. شركة النقل بتونس تعلن عن انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027، القسط الأول بداية من نهار الاثنين 24 أوت 2026. معهد صالح عزيز بتونس يطلق بداية من البارحة 25 أوت عيادات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين لفائدة المرضى وأعوان المعهد، وهذا في إطار توفير مرافقة طبية ومهنية للراغبين في وضع حد لاستهلاك التبغ. وأوضح المعهد وهو مؤسسة صحية مختصة في علاج الأمراض السرطانية في منشور على صفحته على فيسبوك أنه عملية أخذ المواعيد تنطلق بداية من اليوم، مشيرا إلى أن العيادات ستؤمن كل نهار 3 بقسم الطب الوقائي والمجتمعي من قبل طاقم طبي مختص. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ينظم ندوة وطنية حول التشغيل ومستقبل المهن في زمن الذكاء الاصطناعي، وهذا في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وين تمحورت النقاشات حول التمكين الاقتصادي للنساء وقدرتهن على مواكبة التحولات التكنولوجية. فرقة الشرطة العدلية بالزهروني تلقي القبض على شخص يشتبه في تورطه في عملية تحيل، وهذا إثر كمين محكم، وين تبين أنه محل 15 منشور تفتيش وصادر في حقه عدد من المناشير لفائدة جهات أمنية وقضائية، وهو أصيل ولاية القصرين، وتتمثل الوقائع حسب المعطيات الأولية في تعمد إيهام عدد من الضحايا بقدرته على توفير عقود عمل وتأشيرات نحو دول أوروبية مقابل مبالغ مالية مهمة، قدرة قيمة الأموال اللي تحصل عليها من ضحاياه. بحلاء قال إنه الحرس الوطني قام بتفكيك شبكة لترويج المخدرات وغسيل الأموال بسوسة وحجز كميات مهمة من الزطلة والكوكايين وزوز كرهب وأموال متأتية من الترويج.
2: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: يعطيك الصحة غفران أشرف، قال تحية الغفران العكرمي نحبها برشا، بنت كلاسي ذولي قريت معها في سكوندير. تحية لصلاح ساكوحي اللي بشيخه قيلولة، دونك إن شاء الله يرجع لنا غدوة صلاح ما نخليهوش يغيب برشا. تبعثونا على 23 513 ألف. بيه معهد صالح عزيز سينيجي بداية من البارح، دونك عيادات للمساعدة على إقلاع التدخين المرضى وأعوان المعهد ومرافقة طبية وغيره، باهي الحكاية. أما نعتقد كان الدولة باش تعمل حملة للإقلاع عن التدخين واللي يوفر برشا فلوس للدولة، لأنه الأمراض بعد باش تنقص، هل تعتقد أنه يعطي صحة المعهد؟ تعتقد لازم حملة كاملة منع التدخين في المقاهي، منع التدخين في المطاعم، منع يعني وقتها نحسوا بجدية الدولة أنها تحب تمنع التدخين. أما هنا يعطي صحة صالح عزيز قام بدوره الضيق، ولكن دور الواسع يظل يلزمه برشا يعني خدمة أشمل منها. كما نعرف شنو تقول سينيش،
6: هي مكافحة التدخين ما تتوقفش عند الحملات، لأنه الحملات تعملت وقاعدة تصير الحملات، لكنها تقعد حملات موسمية، مجرد حملات تحسيس وتوعية. وفما عيادات زادة مجانية وصارت قبل يعني من سنوات، من اللي وقت اللي خرج وقتها نذكر أنا القانون على ما أظن في سنوات 2000 خرج قانون بمنع التدخين في فضاءات خاصة، خاصة في الفضاءات الإدارية في المؤسسات. من وقتها في البداية كان فما صرامة في التطبيق، لكن من بعد يعني سرعان ما كيف برشا قوانين سرعان
1: ما هو على الأقل هذا طبق وصارت صرامة. فما قوانين لم تطبق.
6: أي صحيح.
1: ما تقبل قوانين. قلنا نقعد عام نطبقه ويترخف القانون. فما قوانين قعدت.
6: يعني القاعدة اللي عندنا تو اللي حفظناها تو في تونس. ثم قوانين تتولد وتكبر مع الأيام وقت اللي

0: ده فما إرادة فما صرامة وفما قوانين تولد ميتة.
1: صحيح.
0: يخرج القانون يصادقوا عليه يابط في الرايد الرسمي سي وانتهى الأمر. المشكلة يعني في الخطر تشوف الدول اللي منعت اللي نجحت إلى حد كبير ما ثماش دولة نجحت بنسبة 100% في القضاء على ظاهرة التدخين والتداعيات متاعه والأثار خاصة الأثار الصحية لأن الدولة قعدت فما إنفاق كبير برشا على لمعالجة الأمراض الناتجة على التدخين اللي هي عفنا وعفكم الله أساسا السرطان سرطان الرئة عفى الله الجميع راو فما خسائر خسارة الإنسان وفما انفاق كبير برشا خاصة على الأقسام المتلازمة.
1: مع العلم أنه بيع الدخان ما يدخلش فلوس للدولة أصلا يعني كان جينا باش نقوله التدخين تعرف اللي خاسر
0: خسر فيه الارنتياء الوكالة التبغ هذه المشكلة
1: اللي هو
0: المفارقات العجيبة
1: معناتها على الأقل كان جينا نربحوا فلوس في التدخين نقولوا ميسيرش فلوس خاسرين منا وصحة البشر طبعا
0: المفارقات العجيبة أنه صناعة التدخين هي حكر على الدولة مونوبول ديتا الدولة كاين واحد يجري وحده لكنه ما يجيش
1: نور جهة ثانية
0: جهة ثانية المشكلة شنو شو المطلوب اليوم المطلوب هو على الأقل أن نستعينه بالتجارب متاع الدول ما نجموش نطبق مثلا التجربة اليابانية اللي منعت اليابان منعت التدخين في كل الفضاءات شو عملوا جاءوا في بعض الشوارع الكبرى وعملوا مساحة مسكرة مكتوب عليها سموكينج يعني اللي يحب يدخن يدخل لك الفضاء هذاك يدخن ويخرج راهو تعرف التدخين حتى في الشارع
1: اي ممنوع اي
0: ممنوع وفما خطية معناها بمبلغ مالي كبير برشا وفي تقريبا في جل الدول الاوروبيه احنا صعيب باش نمشيو مباشره المرحله هذه صعيب ما نكذبوش على روحنا لكن يلزمنا نمشيو بشوي بشوي نمنعوا التدخين خاصة في الفضاءات العامة في المصالح الإدارية
1: لدارات سبيطارات
0: وحتى يا أخويا حتى في بعض الفضاءات اللي تبدأ فيها عائلات يبدأوا فيها معناها صغيرات راو تشوف ساعات في فضاء عائلي راو كمية الدخان اللي طالع
1: أنا متطرف عكسك انه لابد من الصرامة في تطبيق القانون وصارت في العالم الكل اللي يحب يتكيف يخرج قدام باب القهوة يتكيف ويرمي غادي ويمشي معناتها لابد من الصرامة لانه واحدة كالعادة باش يبرد الموضوع
0: من غير الصرامة راك القانون ما يتطبقش تكون صارم في تطبيق القانون وتعمل خطايا مالية راهو تعرف وقتاش الانسان يتردع وقت اللي يعرف اللي فما فلوس مش هتفحها
1: جيستمو هذا هي الاشكال دونك بعد الفاصل باش نحكيوا على التي جي في وهبط اعلان والتي جي في ولكن هل هناك وقت محدد فما التي جي في دراسه كذا باش نسالوا يجاوبنا نجي زعيري غفر العكرم يعطيك الصحه دونك نلقاوك في اخبار مساعة وتحيه القسم الاخبار الكل يلا فاصل ونعود
2: ميدي ماغ لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق
3: يا لله وينك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى
2: والفنانة التونسية رنا زروق
4: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهمك
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا
5: ناسايا نحبك وانت
2: مسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليمي وعلى موقع تذكرتي بونتين
6: ريتك ما نعرف وين
2: ميدي ماغ
1: يا مرحبا هذه ميدي ماغ على موزاي كافي من نجي زعيري دونك الشركة الوطنية للسكك الحديدية اعلان عام للترشح لإعداد قائمة مضيقة من دراسات وكذا حصلوا على التي جي في اللي يعني مراكز الشحن والمواني مع جزائر وليبيا وشبكة جزائرية وكذا معناتها مشروع ضخم هل المشروع وانت بينصير باش تلوجن هل المشروع معناتها ستركتور واضحة متاعه ومشروع بالضخامة هذه معناتها عندنا البيجي قداش باش يقعد معناتها هل واضحة الأمور هذه ولا مازالت في نطاق إعلان
0: هو المشروع التي جي في اللي يتسمى باللغة العربية هو مشروع القطار عالي الأداء بين مشربة بين شمال تونس وجنوبها
1: والجزائر وليبيا
0: فوالا
1: خليه التي جي في بالدرجة
0: وربطوا ثم بعد ذلك في مرحلة لاحقة ربطوا بالخطوط السكك الحديدية

0: حديدية الجزائري.
1: يعني هل المشروع واضح معناته بديته ونهايته؟
0: المشروع خرج في شكل اعلان في نهار 18 أوت 2016، اعلان خرجته الشركة التونسية للسكك الحديدية، اعلان لاختيار مكتب دراسات
2: شنو تاع 10 سنين
0: اي تجي في ثم
1: شنو المشروع تقول فيها ببساطة
3: 10 سنين
0: اي لا هو تم الاعلان عليه نوفل
1: 2016
0: لأسباب ما تنساش لشركة
1: قوة ناجي قوة ناجي يجبد لك إعلان هابط وموجود ما قوة ناجي حتى حد ما يجي المخ ويدخله من 2016
0: والإعلان يتعلق اللي خرجته الليسانسي اف تي يقول أنه هو إعلان للترشح لأعداد قائمة مضيقة من مكاتب الدراسات او مجمع
1: هذه 2016 معناتها الاعلان عاودوه بعد 10 سنين
0: اي
1: شو اي ركز معايا سي نجي معناتها نفس الاعلان هو اللي البارح يطلعش اللي في قسم الاخبار عاود الاعلان القديم
0: هو شوف هو المشروع كان محل دراسه وكان بشكل اقتراح لكن عاود رجع بشكل جدي علاش نقول بشكل جدي لانه المره هذه الشركه التونسيه للسكك الحديديه كانت واضحه في الاعلان في طلب اختيار مكتب دراسات يعني مكتب دراسات تونسي او او او عالمي
1: او مشترك
0: او مشترك
1: ولا لا اما لازم يكون عامل تجي في قبل
0: بطبيعة يكون هو طبعا ما تنجمش تاخذ مكتب دراسات بلو مازال يعني ما عملش مشروع من نوع هذا لكن يلزم يكون عنده خبرة وتجربة في انه دخل في مشاريع من نوع هذا مشاريع إقامة التي جي
1: في دول
0: مثلا كما ثم مكاتب دراسات خدموا مثلا الخطوط السكك الحديدية السريعة اللي صارت مثلا في المغرب
1: السعودية
0: فما مشروع توحاليا في الجزائر في تعمل في السعودية في الإمارات في عدة دول برشا دول راهي مشات في التي جي في والتي جي في راهو مزاياه كبيرة لا تعد ولا تحصى به دونك طلب العروض خرج دونك وتعدى حتى على مجلس وزاري ثم مجلس وزاري صار نهار 25 فيفري 2026 اللي استعرض مكونات المشروع الاستراتيجية الكبرى اللي باش يتم برمجتها دونك وتحط المشروع هذا مشروع التي جي في وحكى عليه رئيس الجمهورية كان أعلن عليه من فترة وتحت ديجا موجود تقع في مخطط التنمية 2026-2030 المشروع هذا موجود دونك تحت وحتى مراحل التقدم الإنجاز متاعه
1: معناتها الأمور جدية المرة
0: لا الأمور جدية واضحة المرة هذه دونك الإطلاق طلب العروض والترشحات يبدو أنه تقريبا يعني مش يوصل إلى مراحله الحاسمة مراحله العملية ما نعرفش الحقيقة ما عنديش معطيات كافية ودقيقة على انطلاق المشروع لكن نعتقد أنه التي جي في المشروع بش يتعمل بش يتنفذ قبل نهاية المخطط مخطط تنمية 2030 نعتقد ذلك
1: باش يبدا يتعمل قبل نهايه المخططين
0: باش يصير شوف هي الارضيه موجوده البلاتفورم موجوده شنو المطلوب المطلوب هو معناها اقتناء التجهيزات اولا ساعة في مستوى السكه الحديديه لانه تعرف التي جي في فما شروط وفما معايير للسكه الحديديه اللي يمشي عليها التي جي في بسرعه كبيره
1: بني جديد باش يكون بني جديد وسكه جديده لانه مش كيما تران كيما التي جي في وحتى في العالم التي جي في وحده مش مربوط بالقطارات العاديه معناتها اللي قطاراتنا ساعات تحبان قبل درج من ساحه برشلونه معناتها مشروع نتاع

0: أبرز التجمعات السكانية. يعني بشيخ
1: بعين
0: بشيخ بعين الاعتبار التجمعات السكانية الكبيرة, يعني مش يتعدى على المدن الكبيرة. معناه مش يستعمل تي جي في. راو شوف نوفل هذا راو مش بشكون فقط معناه عنده روندمو يعني للمواطن فقط, لكنه حتى في المستوى الاقتصادي راهو بلاد عندها قطار سريع أو قطار بأداء عالي راو ستانسيني دو
1: معناها معناتها ما نجموش نحكيو تو على بلاد متقدمه ما عندهاش تجي في معناتها راهو مبادئ
0: راهو حتى أي. حتى المستثمر الاجنبي كي شوف من بين الحاجات من بين المعايير اللي يطلبوها المستثمرين الاجانب هما يتسائلوا على البنيه الاساسيه شنو عندك كبنيه تحتيه وخاصه من بينها النقل يعني وسائل النقل اللي عندك
1: والبنية التحتية متاع النقل
0: يعني كي تقولوا انت انا فما تيجي في فما قطار سريع راهو بشربت بين شمال تونس وجنوبها يعني يكون معطى مهم جدا في اختيار وجهة الاستثمار
1: واضح مهم برشا
0: دونك هو مشروع كبير بطبيعة مش يوفر على الناس
1: جوست معناتها في انتظار يخرج لنا بالارقام وبالستركتور وقداش يدوم مثلا 2032 الجزء الاول كذا معناتها لانه بني نتاع 6 7 8 سنين قسط اول يعني مشروع عملاق
0: طبعا مشروع كبير ومكلف
1: واحنا معناتها احنا ما تعرف الضاحيه الجنوبيه وكذا المشاريع عندنا ساعات تقف ساعات تقص ساعات يعني مشروع كبير ولازمه تمويلات ضخمه ولكن مشروع سيغير وجه تونس
0: وبربح تونس في برشا وقت في وقت كبير برشا وتعب وانتظار لانه تعرف اللي مثلا اللي بيخرج من بنزرت متجه الى مناطق الجنوب تعرف شنو اللي يصير فيه
1: معناها لا
0: ثم اللي يلزمك تاخذ حافله ولا تاخذ وسيله نقل خاصه ثم تمشي العاصمة بعد تاخذ التريين والترين
1: متقطعه جدا
0: نتاعو معروف
1: متقطعه
0: ولا
1: واضح بعد شوي في الجرايد باش نحكيوا على المياه وازمه المياه وشوي هكا جرايد المياه المعدنيه كيف تباع خلصة مازلنا مغزر من تيجي فيه نعبدوا للمياه اللي تبيعوا خلصة قصان الماء والضوء والسميد وكذا معناتها مواضيع مثيرة للجو وبعد باش نحكيه حتى على شرف القروض على شرف فما أبليكاسيون جديدة باش ما تصيرش غشة باش اللي يجي لول هو ياخذ القرض لول معناتها حاجة إيجابية باش نحكيه عليها وبرشا مواضيع أخرى باش نحكيه توا على الصناديق الاجتماعي زادا اجتماع هام في رئيس الحكومة قد يكون حل جذري للصناديق الاجتماعية فما وعي بالموضوع هذا فاصل ونرجع لكم ميدي
2: ماغ فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي تواتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتونت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com ترافل تو دو لي بري Toudou.
1: Midi Mag. رجعنا الميدي ماغ نعملوا طلع على الجرايد.
3: في الجرايد. في الجرايد.
1: دونك مازال موضوع المياه المعدنيه الشروق طمنتنا في الصفحه العاشره قالت انفراج وشيك الاسواق تراجع ملحوظ في العرض من انتاج قوارير المياه المعدنيه نقص الانتاج ترجيحات بعوده نسق طبيعي للتزويد في الايام القادمه هذه العوده في الايام القادمه نقرا فيه الاخبار عن تيمودا وفي الصفحة 11 المهدية هنا تباع المياه المعدنية خلصة والله شفت فيديو سينيجي ما حبيتش نصدقه مرا مسكينة مرا كبيرة شاري دبوزة ما واحد يصور فيها سمحني باش نصور دبوزة انت قلت لي ما عندكش ما وعطيت المرا دبوزة يتعطيني نشكي بيك البيع قالوا اشكي بيا معناتها صورة الراجل ما احترمش المرا اللي مسكينة ذنبها ناخذ الدبوزة مبردة يعني ما عملتش حاجة كبيرة الصحافة سوق المياه المعدنية تحت ضغط العطش وطلب لا يتوقف وتقول انه قاروره الماء المعدني تحولت العدد من العائلات جزء ثابت من الميزانيه ودبوسة الماء اللي ب 800 واللي تتباع ب 1200 صحافه باش نعطيك اي خطاب نريد. سينيجي باش نربط لك باي خطاب نريد. خطر حتى في الاخبار تقول وقالت الوزارة في صفحتها على الفيسبوك, معناتها احنا نتحاور عبر الفيسبوك ما يبعثوا

0: وصل الصحف. في تونس لا تبدأ الأزمات دائما من نقص السلع وارتفاع الأسعار وانقطاع الماء والكهرباء، أحيانا تبدأ الأزمة من شيء آخر أكثر خطورة، غياب الخطاب الذي يشرح ويطمئن ويقترح الحل. جريدة الصحافة يعني جريدة حكومية ولكنها حطيتها عدية، شكرا لهم، معناتها يظل ما قراوهوش المقال قبل ما يبدأ. غياب تام للتفسير والكذا، الماء باش يرجع مش باش يرجع، معناتها مشكل بسيط يتحول لأزمة كالعادة، ولكن التونسي والف قالك باهي قصيتو الماء قصيتو ضوء دباب زمان، خاطر فما برشا ما سبلة أصفر يهبطلهم. أنا البارح في داري في رينا الماء أصفر هبط، ما تنجمش تشربو، دونك كلنا لوجع على ستيكا ماء بعد ما الماء والضوء ما عادش يقصوا برشا. دونك أزمات بسيطة وعجز كبير على التواصل وعلى الطمأنة. الجريدة طمأنتنا ولكن ما خرج حتى مسؤول، وساعات كي يخرجوا تقول ما صاب قعدوا خير، يقولك نقص شوية من استهلك الماء، ولا ما عادش تشري الماء من العشوائيين نشريه من الرسمي. معناتها انا راني لوج على دبوزه ماء، كي نلقى دبوزه ماء حتى لونها اصفر باش نشريها. دونك غموض تام، مشاكل غريبه جدا تقع فيها تونس، وغياب تام للمسؤولين لا يفسروا لا يفهموا. تفضل سينيجي احكي اللي تحب، تفضل معناتها شنو رايك في
1: الموضوع هذا. كما قلت نوفل، اكبر مشكل في تونس اليوم هو الغياب الاتصال، مش نقص الاتصال، غياب الاتصال. يعني مفروض رأوا معناه في دولة تحترم مواطنيها، رأوا وقت اللي تبدأ الأزمة وتبدأ على الأقل المؤشرات الأولى متاع الأزمة يخرج بلاغ توضيحي أو تفسير أو منعرش المهم بأي وسيلة من وسائل الاتصال يفسروا أولا الساعة، ينبهوا الناس بحقيقة الأزمة هذه، وربما يعتبر
0: المسائل خرجوا يقولوا لا لا مش مقطوع. يا أخي عادة كيشفوه مقطوع، ما تفهم الناس
1: شكون خرج من الأول؟
0: لا خرجوا الناس جمعية وحاجاتها،
1: ما هوش الهيك الرسمية.
0: شفنا صور في مدن في تونس يتعاركوا، نسخيدوها مظاهرة ظهروا يتعاركوا على ستيكا ماء،
1: يتعاركوا على ستيكا ماء، هذا
0: هو ستيكا ولا تزيد دينار 1500، ويقول لك لا مش احنا زدناهم دينار 1500 في ستيكا، الناس يزيدوهم بطريقة لا قانونية، وحتى حد ما يتدخل وحتى حد ما يراقب. غريب جدا هذا، يعني كيفاش ما انت حصلوا هاي.
1: هو الأغرب من هذا نوفل أنه معناها كي تتصل بالأطراف المعني بالموضوع بالمشكل هذا اللي هما تجار الجملة أو شركات الشركات المصنعة، يعني شركات الإنتاج أو تجار التفصيل، كل واحد يعطيك فيرسيون، كل واحد يعطيك رواية،
0: يقول لك مش احنا
1: مثلا أي. أي شركات الإنتاج يقول لك احنا رانا ما زدناش. صحيح صارت بعض الاضطراب وقت اللي معناها فك القطعة متاع الكهرباء وكذا، صارت بيرتورباسيون لكن ماهيش كبيرة برشا. تجي للتجار الجملة تشوف الغرفة متاعهم يقول لك
0: ما زدناش،
1: مش احنا مش ما زدناش، خطينا مش احنا. رو فما طرف اخر رابع تسلل الى الساحة ذي الساحة المفتوحة اللي هما الدبوات المتخصصين في معناها ما اللي بيعوا كان في الماء به، وقل كذوما راو معناها يخدموا بطريقة شرعية، وتبين انو الناس هذوما يخدموا باتين دا وعندهم سنوات ما جاوش جدد اليوم. تمشي للتجار التفصيل يقول لك خويا ذاك هو انا كي ينقص الماء دونك هاني ما فما حد يقول لك راني زدت في الماء. هي الزياده قاعده تصير، الشونتاج المقايضه اللي تصير مع المواطن موجوده حاصله، خاطر فما ناس فما شهادات يقول لك اخويا انا دبوسه الماء كنت نشري فيها انا ب 500 وبحالي بدينار، ستيكه الماء كنت ناخذ فيها ب 4000 ونص ولا ب 5000
0: وصلت 7000
1: فوالا وصلت 7000 اي. لكن برا شوف لو جنتي شكون مش تشد، يعني ما ثماش شكون يقول لك اي انا زدت به. في وسط هذا الكل فما طرف اساسي اللي هو بيدو انه ينظم العمليه.
0: استنى. وزارة التجارة
1: أيوة بالضبط. أيوة
0: خطر في بالك حكينا عليها جيت 30 مرة بس بعد موجودها.
1: شوف فما غياب تام الحقيقة، ما لقيتلوش تفسير، ما نعرفش يعني يا رسول الله قاعدين يشوفوا في الناس معناها قاعد ينكل بهم ينكلوا بهم معناها، وكل مرة يجيهم طرف معناها يعمل فيهم شاطح باطح. ها وجات قصان الضوء ها وقصان الماء ها وجات حكايه الماء اكل مره جات حكايه العظم البيض او ومع ذلك معناها الطرف المعني اللي هو عنده معناها سلطه تطبيق القانون وسلطه تسليط العقوبه وسلطه المراقبه وعنده هيكل الرقابه الطرف هذا ما يتكلمش مهما وراو تسال وراو صارت برشا معناها زملاء وحتى صحفيين معناها يهزوا التليفون ويكلموا ويسألوا لا جواب ما فهم حتى شيء ما علاش الصمت هذا المريب علاش لمصلحتي من انا نقول وربما هذا تفسيري نجم نكون غالط الصمت هو راو في مصلحة الطرف اللي او الطرف اللي واقف وراء الأزمة
0: في مصلحة السرق اللي في الساحة قاعدين يسرقوا ويزيدوا في الفلوس
1: يعني خاطر هو الصمت هو علامة رضا على هكا نفهموا هكا نفسروا
0: وإذا مش رضا فهو عاجز
1: هي سمحني العجز هي خباي سيدي ملا نحيو الصلاحية متاع مراقبة الواحد ويعطيوها وفرضت والتي تعمل في مراقبة مراقبة للجزارين مراقبة للأسواق
0: والأمن قالك تقول لي الوزارة ونمشي راقب
1: ولا الأمن وقت اللي طلبوا منه باش يراقبه بات يراقب وصحح وتصحت الأمور وعاودت رجعت الأمور تحدد في نسابها إذا أنت عاجز قول أنا عاجز خلي الهياكل الأخرى متاع الدولة خليها بتلحرس سيدي والأمن وكلزم حتى معنا هيك الرقابة متاع وزارة الصحة وإيه شو معنى ناقص كان وزارة الدفاع معنى يهبط الجيش معنى
0: هذا الموضوع اللي قالته أي خطاب اقتصادي نريده تنتشر الإشاعة ويغيب التفسير ينتشر الحلول العشوائية والتفسيرات العشوائية معنى غايب الخطاب الرسمي غايب من المسؤولين كل واحد يقول لي حب سنيجي مراقبة الأمور الماء مثلا مراقبة ساعة ليس هناك اعتراف أنه فما أزمة ماء الكل يقولوا ما فماش وراء الماء يختفي وأي واحد يمشي على سقي كاس ثلاثة أربعة ناس يبيعوا تفيق بهم مغلين في الأسواق معناتها ما فما حتى مراقبة تفيق بهم مغلين في الأسواق واضح راهو غاليين دينار على الأقل والماء مقطوع معناتها ما فماش حاسيلو
1: آخر رواية
0: ما فماش إحساس بالمواطن
1: آخر رواية سمعتها البارح قال لك راهو فما مادة يستوردوها يصنعوا منها دبابس البلاستيك والله أنا الحقيقة ما نعرفش نصدقها ما صدقهاش ثم رأي ثم مؤسسة هي اللي تشرف على الشركات إنتاج الماء اللي هو الديوان الوطني للمياه المعدنية الديوان هذا راهو يشرف هو اللي يعطي الرخص
0: نتاع
1: استغلال منابع الماء
0: حاجة إيجابية الهيئة الوطنية للسلامة الصحية قالت راهو المياه الموجودة في الأسواق صحية بنسبة 100%
1: بارك الله فيهم بارك الله فيه سي محمد الرابحي قاعد يخدم في خدمته كما ينبغي أنا نسأل على ديوان المياه المعدنية
0: هي مش موجودة ما صحية أي.
1: وينو ديوان المياه المعدنية ما هو اللي قاعد يعطي في الرخص نتاع شركات الإنتاج ويا قطاع المياه المعدنية والمحطات الاستشفائية للتداوي والعلاج بالمياه المعدنية عند الديوان الوطني للمياه المعدنية وين الديوان وين زاد وزارة التجارة هياكل الرقابة الاقتصادية يا أخي شكون مسؤول على الأسعار وزارة التجارة بالقانون بحكم القانون إذا الناس تشكيت وصار نقص في مادة أنت من واجبك أنك تبحث ساعة على الأسباب علش صار النقص وأنت من واجبك أنك تلقى الحل ما تقول ليش راه والله وتقعد الناس كل واحد يعطي في تفسير
0: ما مش نقول لك طارق قال إذا مش عجز راه تواطؤ أي قلنا عجز أسبابه ولكن كي نشوفوا معناتها فما تناسق في العمل انه الغله زادت الخضره زادت الماء زاد معناتها فما البنان مهرب كذا معناتها فما نوع من وتذكر بين هبطت وزاره التجاره الجمعه الفايته سنبحث عن كذا سنبحث يعني يظهر لك يكفر عليهم الضغط هبطوا بين نتاع سنبحث عن كذا معناتها فما احساس عام انه وزاره التجاره مبدئيا لا تهمها التجاره برشا معناتها ونعرف اللي باش يهبطوا بعد جمع جمعتين بلاغ وتم القيام 60,000 زياره وتخطئه 70,000 كذا يا اخي مش قالوا اللي يزيد 10 سنين حبس والدنيا وكذا وكل القوانين ما هل طبقت تخيل انت تطبق هذه فصل 10 سنين حبس ناديه ويعملوا هكا زيارات وثلاثة أربعة تجار يشدوا الحبس تو الناس كل تتكبس. معناتها وقت اللي تحس انه القانون يطبق تو الناس وقت اللي تحس انه جايب البنان في النوار انه الدولة رفلتها وباش تشد ويدخل حبس تو ما عادش يجيب. ولكن يبدو انه مثلا اللي جايب بنان يحس روحه قوي ما يحاسبه حد.
2: والانتباه العام وقت اللي جوستما تشوف انه ما فماش معناها اطراف قاعدة تتعاقب

0: على في جورة هالممارسة هذية، فطبيعي أن الانتباه العام يكون أنه صفا نجم أن نواصل.
1: نرجعوا للبداية، بديت بصوم العلوش، معناتها لو كان عملوا الميزان على العلوش كل راي طاحت 30 بالسيوس، ليه ما عملوش؟ معناتها فما عاجز متاع الأمور خليها تمشي كما هي. رانا نحكيو على الغالة،
2: شوفنا في
1: 25,000 الكرموس العنب الكذا، معناتها فما تسيب نوعا ما. حتى اللي عنده غلة باش يبيعها ب 5,000 يقول لك عليه تبيعها ب 8 هاك الكرموس ب 20، معناتها فما تسيب. عملوا اللي تحبوا، واضح معناتها واضح تقوله الارقام. تفضل سي نجيح.
2: شوف، فما احساس عام عند الناس وانا واحد منهم انه الامور مسيبه، يبدو انه فما حاله نتاع من الانفلات، يمكن نسميها حاله من التمرد. الأسعار قاعدة تزيد بشكل عشوائي وبنسق أكبر بكثير من اللي كانت تصير عليه.
1: أصلا اللي ما يزيدش ولا يقولوا له زيد زيد عمل كغيرك.
2: باش نكون دقيق حتى ما نتكلموش يعني كلام هكاكة، راهو قبل في سنوات سابقة كان معروف، ومعهد الإحصاء يثبت هذا وأرشيفه يثبت هذا. كي تدخل تقرأ ارتفاع نسق الأسعار أو انزلاق الأسعار عنده مواسم معينة في السنة، مثلا على 12 شهر المادة تنجم تزيد مرة أو مرتين وتزيد بنسبة معقولة. يعني اللي يزيد رأوا أحيانا تزيد تنزيد بالمئة مليم بالمئتين مليم فقط. اليوم أصبحنا نشوفه في زيادات تصير 4 و5 مرات وربما أكثر في العام،
1: من عام لعام 20% تزيد.
2: أنا أعطيك على سبيل المثال آخر حاجة، الطماطم ما زادت، الطماطم مصبرات زادت، ثماش حد خرج يتكلم؟
1: لا لا
2: ما خرج يتكلم حد.
1: عندها 3 سنين قاعدة تزيد،
2: قاعدة تزيد وقاعدة تزيد معناها بشكل كبير ومتواتر. ومرة الرئيس دخل في في مجازان وشاف حكة طماطم، قال لهم كيفاش طماطم هذه تتباع بالسوم هذا؟ شفت السؤال هذاك ما جاوب عليه حد. شوف انت فما مواد اللي ما تردش بالك منهم، احنا نهتموا ديما بالمواد الاكثر استهلاكا.
1: الزبده ريت السوم فليش 8000 ولا 200 جرام.
2: انت شوف شوف الديترجون، المواد التنظيف غادي، اللعب كله غادي. تشوف احيانا الماده اليوم مثلا تتباع ب 5000، جمعة جاية مش شهر جاية،
1: مواد التنظيف كل شهر يزيدوا،
2: جمعة جاية تجي تلقاها زادت، بعد يجيك بعد 3-4 شهور يجي يعمل لك يقول لك بروموسيون تخفيض، تخو زوز ثانيا نخفض لك عليه 50%، ادري شنو تفوت شكل الجمعة متاع التخفيض، ترجع جمعة أخرى تلقاها زاد مرة أخرى على الزيادة لولا زاد. يعني أنا قعدت والله قعدت الراقب في نوع متاع مسحوق غسيل، كل غسيل مسحوق سائل مانيش باش نسمي المارك
1: طبعا.
2: بدا نتذكر مليح والارقام عندي خاطر قعدت من عندي ديما وريقه نسجل القايد عندي. بدا بتقريبا بتسعة دينارات
0: في تونسي. سينيجا تحكي على ماركه تونسيه
2: لا هو اسمع اللي يعجبك فيه راهو الاجنبي راهو ما يزيدش بنسبة كبيرة. الغريبة هي المواد التونسية بالحق من المصنعة هنا محلين. بدأ بتسعة دينارات وكانت الكمية كبيرة تقريبا 5 لترات. مشينا بعد مديدة بخمسة لترات طلع الـ11، بعد بشهرين طلع تقريبا الـ14، حسيلوا لين وصل تقريبا 24 دينار في خلال أشهر. والسوم اللي كانت تباع به الخمسة ولا المسحوق اللي فيه 3 لترات
0: هو اللي
2: يتباع بنفس السوم، وبعد ولا اللي بويترتين يتباع بالسوم هذاك. بالحق راه شيء غريب والله. لا معناته يعني
1: تسيب
2: ما يتصير لك، يعملوا لك خبيله يخليوك ما تفهمش، يدخلوك بعضك. علاش توا تجاوبك وزاره التجاره مثلا، كان توا وزاره التجاره تسمع فينا نقول لك انت فاش قاعد تحكي، انت هذه مواد اسعارها حره. اي نعرف اللي هي اسعارها حره، لكن
1: فما منطق
2: ثم
1: في
2: يعطيك صحة،
1: فما ال 20% ما بين البيع والكذيل.
2: أنت يعني وزارة التجارة أنت مطالب بأنك تحترم قدرتي الشرائية وتكيف لي الأسعار هذيك وفق القدرة الشرائية. شنو يا اخي تما معناها كي تقول اسعار مسيبه باهي اللي لبس عليه نجم يوجه
1: ليه ليه
2: اما اللي يتقال
1: مش اسعار حره معناتها الحر عظم ب 20000 نقول لك حره ليه فما منطق وفما بين التفصيل ولا والعام فما 15% تزيد ما تزيدش اكثر يعني فما حره ما فيها مقاييس واضح
2: ترى العظم زادوا في مرحله التفصيل زادوا فيها ما زادوش للمنتج المنتج ما زادش كعبت عدم خادت
1: ليه ليه معناتها واضح وزارة التجارة لابد من حوار شامل في أخبار الثمانية في الوطنية أو كان مش عنا مثالش أخبار الثمانية في الوطنية خاطر أي سؤال ما نعرفش أنا عندي أربع أسئلة بسيطين من نوع شنو اسمك شنو لا ما يعرف ما نفهم شنو بشي جاوبه الأجوبة نعجز حتى ساعات نبرفو ما غريبة جدا نتراح فاصل وبعد نمشي والأمور الاجتماعية يبدو أنه معناتها فما توجه للحلول واضح ولا مش واضح فاصل ونعود
3: مغازات كارفور الكل تحط على ذمتكم حتى ل 23 اوت لي كونسنتري نستلي حكه 370 غرام 6990
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي

19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

0: مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا, هذه ميدي ماغ. يلا تحبوا تشاركوا معنا في انفو انتوكس, ابعثونا توا 23 513 ألف, تشاركوا معنا. نمشي وتوا الموزايك 24 موزايك 24. الاجتماع هام سيناجي جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي, الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي, على أن يتم أخذ بعض النقاط المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية بعين الاعتبار, ويستوجب الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة التضامن الاجتماعي على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية, ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل وتنوع القطاعات والأنشطة, حسب بلاغ صادر عن رئيس الحكومة البارح الثلاثاء. جاه ربي حاولوا اكتبوا بلاغات نجموا نفهموا. تفضل سينيش. يعني لغة لغة لغة هامة. هل الإنجازات في مستوى اللغة, يعني هل فما وضوح انه فما حل وقتي متاع الفلوس وحل جذري؟ هل فما وضوح, هل فما بلان داكسيون واضح, ولا مازلت مشاريع عامه؟
2: انا مش اسالك, انت قريت البلاغ الكل؟
1: قريته. اي
2: باش خرجت؟
1: خرجت اللي هو موضوع هام, يعني لابد من حل وقتي ثم حل جذري.
2: انا مش نعترف
1: وقتاش الحل وقتي وقتاش الجذري. ما لا ما فما هكا, يعني اللي كتب البيان في اللغه العربيه قوي.
2: انا مش نعترف انني لم افهم, ما خرجت بشيء بالحق والله. لأول مرة نقرأ بلاغ, هو طويل, بلاغ طويل برشا. قريته ما فهمت بالحق, ما خرجت بحد شيء. ثم جملة وحيدة خرجت بالي, الجملة الواضحة واضحة معناها وضوح الشمس, اللي هي وبعد النقاش والتداول قررت الجلسة الانطلاق الفوري في إعداد النصوص المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي, مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط الآتية بعين معاخذ النقاط التالية بعين الاعتبار. دونك اللي فهمته هو أنه ثم نصوص تطبيقية باش يعملوها باش صيغة.
1: وقتاش
2: بيه؟
1: فما وقت؟
2: وقت اللي لا ما فماش لا وقت ولا محزن. وقت اللي جيت نشوف النقاط اللي باش يتم أخذها بعين الاعتبار نلقاها معومة. مثلا على سبيل المثال النقطة الأولى, ضرورة ملائمة أنظمة التقاعد مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وتطور سوق الشغل. النقطة الثانية, تحسين التغطية الاجتماعية الفعالية لفائدة الفئات التي لا تنتفع بصورة كافية بالحماية الاجتماعية, ولا سيما العاملين في القطاع غير المنظم والعاملين في القطاع الفلاحي والصيد البحري. النقطة اللي بعد, توسيع التغطية الاجتماعية وتحسينها, تطوير حوكمة الصناديق والهياكل الاجتماعية والارتقاء بجودة التصرف.
1: أي تطويرها ومش يطورها.
2: أي فما حاجة في النقاط هذه. أنا راني
1: تطوير.
2: أنا كريت العنوان البارح والله
1: فرحنا.
2: أي فرحت.
1: ليه؟ لأنه فرحت من أكبر العوائق اللي هو الأمور الاجتماعية.
2: أنا نسميه أم القضايا في تونس هي التغطية الاجتماعية وثم التغطية الصحية. هذم زوز الأعمدة الأساسية للدولة الاجتماعية. كيفش نحكيه على الدولة الاجتماعية؟ الدولة الراعية لمواطنيها, والدولة اللي تفكر في ما هو كل ما هو اجتماعي وإنساني. يلزمها تصلح الزوز قطاعات المهمة هذه, التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية. يعني مواطن يخدم عمره كامل 30-35 عام, بعد راهو باش يلقى جراية تقاعد محترمة. ما نقول جراية تقاعد واو, لا, جراية تقاعد محترمة تكفيه مؤونة العيش, تخليه يعيش بكرامة. ثم التغطية الصحية, كي نحكيو على التغطية الصحية أساسا نحكيو على الكنام به وبقية النص كله كما هكا راهو الكل أشياء معناها عناوين عامة. البعض منها موجود شفته أنا في مخطط التنمية ونسمعه ديما في الخطابات, معناها الجمل هو اللي كتبه يعطيه الصح. بارع في اللغة العربية لكنه بارع في اللغة الخشبية, مع احترامي اللي كتب ومع احترامي للمجلس الوزاري. البلاغ لانه ما عطانيش الصناديق كيفاش باش تصلح.
1: ما هو زاد اللي كتب ما عنده ما لقاش. يقالوا لهم باش خرجتوا وقتاش باش تصلحوا، وقتاش باش يحضروا قوانين، وقتاش الاصلاح، وقتاش العجز، وقتاش الاصلاح، ما قالولوش. دونك اضطر باش يكتب. اللي كتب انا نتعاطف عليه انه ما لقى حتى الموضوع. قالوا له اكتب بيان وقال لهم هات واش قررت، وقالوا له ما قررنا شيء، المهم تحسين وتطوير وكذا.
2: خليني مش بسط لك توا اهم القضايا والمعضلات نتاع الصناديق الاجتماعيه في تونس.
1: واضح، تفضل.
2: المعضله رقم واحد هي تمويل الصناديق، العجز المالي اللي تعيشه اليوم الصناديق الاجتماعيه، اللي هو حكى عليه النائب عماد ولا جبريل في جلسه من الجلسات العامه، قاره وتقريبا في حدود تقريبا 8 مليار دينار بين الصندوقين. وقاره منهم من 8 مليار دينار فما 3500 مليون دينار ديون متفحمة، معناها ديون ما ثماش أمل في استرجاعها. وحكى حتى على ديون السنر بي اس وأعطى معطيات وأرقام سمعتها حتى بعد، معناها وأقر بهذا حتى وزير الشؤون الاجتماعية، اللي ثم مؤسسات عمومية مش قاعدة تخلص، مش قاعدة تخلص في الكوتيزاسيون متاع منخرطيها. وثم مشكل زيادة في القطاع الخاص، ثم مؤسسات مش قاعدة تصب في المساهمات الاجتماعية،
1: يقصوا من شهرين خدامة،
2: يقصوا. انت تجيك الفيش دو بي فيها القصاص، فيها القصاص، يقصوا لك لامبو ويقصوا السنسات، اما ما يمشيش يقعد غادي. هذه جريمة، جريمة في حق العامل، في حق المنخرط به. دونك المشكل هذا كيفاش بدأت تحل فيه الدولة التونسية؟ عملت اللي نسميه احنا الحلول الترقيعية. تو صناديق معناها بعجز المالي الكبير، شو تتطلب؟ تتطلب انك تلقى لها حل عاجل للتمويل. والحل هذا اقترحوه معناها اقترحوه برشا ناس، معناها خبراء مختصين، وعطاوا المقترحات. يقول لك منها انك تفتح الباب للانتدابات، دونك توسيع قاعدة المنخرطين، دونك باش تحصل أكثر أموال ومساهمات من عند الأجراء والمؤجرين لأنه مزوز يدفعوا. ثم تنقص شوية من الـ عدد الـ ربما الناس المنتفعين بجرايات ضخمة جدا، وهنا نتحدث على السنير بيس. ثم تنحي هل الفارق، هل غياب العدل والإنصاف بين منخرطين متاع السنر بي اس والسنر سيس، لأنه مزوز ما يخصوش كيف كيف. أنت أنا وياك نوفل ندخل فرد نهار أن يتم انتدابنا في نفس اليوم، وقت اللي نوصل للتقاعد كان خلينا ربي حيين، أنا من القطاع الخاص نخلص أقل منك برشا جراية، وأنت تخوى أكثر مني. علاش؟ لأنه طريقة الاحتساب الجراية في السنر بي اس يحسبوله على الخمس سنوات الأخرانين، وانا يحسبوا لي على العشر سنوات. دونك انا يرجعوا لي لك الشهريه اللي خذيتها عشر سنوات التالي. طريقه الاحتساب، وفما احتساب بالنقاط حسيلوا بعد، تلقى في السنساس تلقى متقاعدين في السنساس مثلا تلقى اللي ياخذ مثلا 250 دينار جرايه، يقعد يصب 30 عام ياخذ 250 دينار ولا 300 دينار. ثم جرايات 400 500 600 دينار، بينما تلقى في القطاع العمومي في الوظيفه العموميه في السنار بي اس تلقى جرايات معناها مرتفعه. ما تنساش السنار بي اس عنده برشا عدد كبير من الوزراء السابقين والولاد، تعرف اليوم اللي يتحمل الحقيبة وزارية المدة عامين يولي
1: عامين
2: كي يسكر العامين يولي يعطوه يفتتح الحق في الحصول على جراية وزير، والوالي كيف ما أظن حسب القانون عامين. في السنة ساس لا، المسألة مختلفة. دونك ش عملت الدولة باش تحل لقات حلول ترقيعية؟ جات في قانون المالية هذا 2026 وعملت فصل ولو الفصل 20 ما كانت تذكروا كانتك المساهمة الاجتماعية التضامنية اللي تعملت على ما أظن 2017، وقال وقتها مؤقتة يا أخي هذاك البروفيزوار كيدور. دونك قاعدة التو وقانون المالية 2026 قال نواصلوا، بل الاقتطاع هذايا راهو اقتطاع غير الاقتطاع العادي من شهرية الأجير، وكذلك وغير المساهمة اللي يدفعها المؤجر. اخذوا جابوا دوتر ريسورس حتى مثلا فما موارد بشولي تدخل وديجا بدات تدخل الصناديق الاجتماعية من خلال اقتطاع جزء من معلوم مثلا الترسيم العقاري. كي تمشي انت باش ترسم عقار دونك فما نسبة تمشي للصناديق. توظيف مبلغ اضافي قدره 100 مليم على كل عملية شحن لرصيد الهاتف وقت اللي باش تشارجي تليفونك.
3: هذوما حلول وقتية مش
2: حلول وقتية خميس عليك. الحلول الجذرية لمشكلة لحل مشكلة العجز المالي للصناديق ما ريتهاش في هذه. ما قالوا ليش هالمجلس الوزاري ما قال ليش
3: باش يحضروا نصوص
2: هي نصوص
3: ما قالوش وقتاش نجموا بعد عام كيم بعد 3 سنين.
2: شوف ربي يعرفوه بالعقل. النصوص اللي باش تعملها ايا كانت يعني النصوص راهو ما تنجمش تحل مشكله تفاقمت على سنوات. راهو العجز هذا قد يتفاقم على مدى سنوات طويله. ثم كيفاش باش تعمل انت في مشكلة المنخرطين اللي جراياتهم متدنية جدا؟ شو الحل اللي لقاته الدولة واللي هو أعلن عليه رئيس الجمهورية ومن حسن الحظ أنه تم الإعلان على القرار هذا اللي هو قرار الزيادة في الأجور وفي جرايات المتقاعدين. المتقاعدين كيفاش زادوهم؟ نحكي على المتقاعدين سنة سيس قطاع الخاص نزادوا عن طريق الزيادة اللي صارت في السميق والسماق في الأجر الأدنى المضمون وفي الأجر الأدنى الفلاحي. بالنسبة للقطاع العام سينار بي اس المتقاعدين من السينار بي اس جراياتهم تزيد آليا كتصير أي زيادة لأجور الموظفين العاملين النشيطين أوتوماتيكمان تنزيد تحتسب الزيادة في جرايات المتقاعدين. ما عندهمش إشكال إيه كيفاش مش تسوي انت بين هذا؟ علاش فما الفوارق البون الشاسع اللا عدل بين هذم وهذم؟ ثم سلاح الكلام مريتش انا قعدت نستنى نلوج على الكلام كيفاش مش يلقاو له حل. الكلام عايز تعرف علاش عايز انت تعرف وحكينا فيه الموضوع هذا على خاطر الصناديق الاجتماعية السينار بي اس والسينار سيس ما همش قاعدين يسبوا في المستحقة نتاعه به وكذلك المستشفيات ما هيش قاعدة معناها ترجع في مستحقات المالية عندها مستحقات مالية متخلدها بذمتها لفائدة الكنام ولفائدة الصيدلية المركزية. ثم حلقة ثم شين كاملة مرتبطة بها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية صندوق الضمان الاجتماعي صندوق التأمين على المرض الصيدلية المركزية المستشفيات العمومية المساحات الخاصة الأطباء المخابر ومصانع الأدوية. شفت على الحلقة هذه كلها ما تنجمش تحلها بالأزمة دي بنصوص. تعمل نصوص ثم حاجة أخرى كلمة أخيرة مش نزيدها راهو أيا كانت الحكمة والذكاء الكبير عند أصحاب القرار اللي مش حطوا النصوص هذه راو لابد من الاستشارة. مثالش أعطيه ذن للأطراف الأخرى اللي تنجم تقدم بدائل ومن بين الاتحاد العام التونسي للشغل اللي عنده خبراء وعنده باع وطويل وعنده تاريخ في هذا
3: ولا والاتحاد مازال
2: واسمعوا الخبراء عنا ما شاء الله رغم من الخبراء والكفاءات
3: موضوع كبير. يعطيك صحة سينيجي شكرا لك نتقابل غدو غفران تقدم الأخبار نرجع لكم في الجزء الثاني. ميدي ماغ
4: مغازات كارفور الكل تحط على ذمتكم حتى ل 23 اوت كفخي 6 صحافي 10 سنتي ونص 5990.
5: كاليبسو جيدي 20 اوت لو كاليبسو

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. شركة النقل بتونس تعلن أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027 سينطلق الاثنين القادم 24 من أوت، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. وشركة النقل بتونس توضح أن الاشتراكات المعنية ستكون صالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى، مشيرة إلى أن عمليات البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد، منها 130 مكتبا موزعة بين ولايات تونس وأريانا وابن عروس ومنوبة، إضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 612 تدخلا، من بينها 110 عمليات لإطفاء الحرائق، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته الرسمية على فيسبوك. تواصل قبول ملفات الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية الذي سيقام بقصر المعارض بالكرم السنة المقبلة. وكان الديوان الوطني للصناعة التقليدية قد أوضح في بلاغ سابق أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير فضاءات عرض مجانية لدعم الاستثمار الخاص وتأطير الحرفيين الجدد، بما يسهل اندماجهم في سوق الشغل ويسهم في دفع التنمية بقطاعات الصناعات التقليدية. يشار إلى أنه تم تحديد يوم الجمعة 16 من أكتوبر المقبل كآخر أجل لإيداع الترشحات. عالميا، وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو يندد بالتصريحات اللا إنسانية للوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في غزة. وقال بارو في مقابلة مع صحيفة لامونتانيو الفرنسية إن ما يحدث اليوم في الضفة الغربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي أمر مخزن. موقع أكسيوس يفيد بأن وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية تسعى إلى تطوير رادارات متنقلة قادرة على رصد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والصواريخ فرط صوتية من مواقع نائية ذات كثافة عسكرية منخفضة في ظل استهداف إيران لأجهزة الاستشعار الثابتة خلال الأشهر الماضية. ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 4 أشهر خلال جويليا الماضي مدفوعا بقفزة في فواتير الطاقة المنزلية في وقت أظهر فيه تباطؤ التضخم للخدمات وأسعار الغذاء قدرا من انحسار الضغوط الداخلية، ما يعزز التوقعات بإبقاء بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد تواصل معنا في الفيلم ديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: رجعنا لكم في ميدي ماك في الساعة الثانية. شكرا على مساجاتكم قاعدين تبعثونا حتى للصناديق الاجتماعية، بعثتوا برشا حلول وحكايات. الحلول واضحة، تمنينا لو كان البيان عطا حلول، عطا نسق، عطا موعد وقتاش باش نبدأ وقتاش يوفيه والإصلاحات كيفاش وقتاش تبدأ، وكما تجي في معتها وقتاش باش يبدأ المشروع، وقتاش توفى الدراسات، وقتاش باش ينطلق، وقتاش باش يوفى، تكون الأمور أوضح ونحسوا أنها مشاريع قابلة للتطبيق. شكرا لكم، مساجاتكم على 23513000. ابعثونا على الواتساب لو كان تحبوا تشاركوا معنا في انفو انتوكس، ابعثونا على 23513000 لو كان تشاركوا معنا في انفو انتوكس. ولكن فاصل نمشيو للكونسو براتيك بعد شوية.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر فالكات بغفا للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كاميرا.
2: يكبر الليل لنبوكت الويل
1: إتليل الكفصي وأنت بن سعيد
3: ركب على
1: الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة شادي القليبي.
0: شكرا، نستناو في مساجاتكم على 23513000. علقونا على كل الفقرات اللي حبي يشارك معنا بعد شوية في انفو انتوكس، ولكن نمشي لدقيقة كونسو.
1: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
0: يا مرحبا، يا مرحبا نادية مرة أخرى.
4: أهلا وسهلا وفي المرحبا ناس اللي تسمع فينا الكل. كما حكينا قبيلة موضوعنا اليوم جديد في ما يهم القروض على شرف وذولي ملي بدسي فهو الموضوع شبيكنا.
0: عجبتني الشرف، أنا
4: عندك مشكلة مع التسمية
0: أي كلمة الشرف أي معناتها القروض الأخرى مش على الشرف ما يعني ما والشرف عنا احنا معنا آخر ما يهمش البنوك ولا معناتها اختيار القروض على الشرف اعتبر أنه اختيار خاطئ، ولكن الفكرة متاع القروض هذه ممتازة، المهم باش تصير
4: باش تصير وهذه شفنا نذكره
0: والعدل بين الناس يظهر لي الاقتراح هذا باش يحقق أكثر عدل ممكن
4: exactly. أكثر تراسابيليتي زادة نوفل، أكثر شفافية وأكثر زادة وضوح في علاقة بالدور، يعني الدور يعني دورك الأول الثاني معناها وقت اللي قدمت المطلب متاعك باش تتحصل على هالقروض هذه على شرف. نذكره أنه في 23 جويلية 2026 كان إصدار الأمر المنظم للتمويلات الصغرى على شرف وتنشر زادة برايد رسمي نهار 24 جويلية. قيمة التمويل دون فوائد توصل ل 5000 دينار للأفراد، 10000 دينار لأصحاب المشاريع الصغرى اللي لا يتجاوز حجم الاستثمارات متاحة 150000 دينار، و 25000 دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وشركات الأهلية. وذكرونه فما الفترة متاع المال اللي تقعد حتى 6 شهور. احنا حبينا ناخذ الجديد في علاقة بالموضوع ذي، الجديد انه بش يكون فما بلاتفورم هي منصة جديدة باش تكون موجودة واللي باش تنظم أكثر العلاقة بين المواطن اللي طالب القرض وبين زادة البنوك هذية. دونك مشكور جدا زادة ضيفنا أستاذ القانون البنكي اللي هو محمد نخيلي اللي جاوبنا على بعض الأسئلة في علاقة بالموضوع هذية وكيف زادة بعد نعطيكم فكرة مثلا وقتاش البنكة تقول لك راني ما عادش نجم نعطيك القرض على شرف هذية. باش نحكيو زادة
0: شرف
4: وفاء مثلا
0: أي مو المبدأ فسرنيها المرة فايتة مرابيح البنكة فما 8% منها معناتها البنكة اللي تربح برشا باش تعطي أكثر قروض، وعطينا حتى كل بنكة قداش ربح قداش تعطي حسب مرابيح عامناول معناتها سناب شاطيو حسب مرابيح 2025.
4: خلينا نبدأ نفسروا شنية هالمنصة الجديدة وشنو الخصوصيات متاع المنصة هذه وشنو باش تنجم توفر للمواطن، وهل انه بالحق باش تكون حاجة معناها باهية للمواطن وزيدة حتى للبنوك. نسمع من بعض.
5: بالنسبة للقروض على شرف جديد وبعد ما ما تلعب الكل كانوا يستناو في انه البنوك بعد ما كملت رتبة الشروط وعدة العقود والليجان اللي باش تنظر في المطالب هذايا. جاء مكتوب من البنك المركزي للمجلس البنكي والمالي واللي بدوره أرسل التوصيات لسائر البنوك المجتاحة يحثهم على عدم القبول المطالب في كافة الفروع وإعداد منصات إلكترونية تضمن الشفافية ومتابعة المطالب بصفة حينية بتاع المواطنين. نعرف وإحنا أنه الأمر أوجب على البنوك أنها تعالج المطالب هذه حسب الأولوية، معناه اللي يقدم المطلب نتاعو قبل هو يتم النظر فيها قبل وعلى أن تتم الإجابة في غضون 10 أيام. من ناحية الإجرائية صعيب مثلا إذا كان يكونوا زوز مواطنين، واحد مثلا في تونس والآخر في ولاية أخرى، عطاو كل واحد توجه الفرع متاعه وعطاو المطالب، منين باش نعرفوا أنا هو اللي عطا المطلب متاعه قبل الآخر إذا كان ما تكونش العملية مسجلة بالدقيقة وبالثانية؟ وذايا معناها ما نجمش يكون تكون بصفة معناها يدوية. هذاك علاش اليوم البنك المركزي حث البنوك على إنشاء المنصات الإلكترونية هذايا والإسراع في إنشائها، حيث أنها ما تكونش معقدة برشا، تضمن أنه يكون فيها المعطيات الشخصية، الاسم واللقب متاع طالب القرض من حساب متاعه، نوعية القرض، وتمكنه من الحصول على الوصل الإيداع، معناها يكون عنده الديشارج اللي يعطى بها المطلب متاعه.
4: نقطة أخرى مهمة زيادة اللي
0: أبليكاسيون، فما شكون قال مرتي اليوم مشيت البنكة قالوا لها الأبليكاسيون ما حضرتش.
4: بلاتفورم هي منصة
0: منصة ما تابليكاسيون ما عندها القرار جاهم توا باش يولي ويوخروا العباد ولا ما فهمتش ما توا فما اللي ويفكوا ما ويفكوش دونك الابليكاسيون باهية أما كل عادة ارتجلوها معناتها
4: هي ديجا زيد نوفل المنصات نتصور دايو غذية حتى شنو سألت قبيلة ضيفنا وسيد القانون البنكي قلت له هل إنه مثل خاطر توا باش تعمل بلاتفورم تنجم البنك تقول لك ليرة باش تاخذ لي وقت العملية في حين إنه معظم البنوك عندها المنصات نتاعها مثلا تحب تدخل انت تشوف الحساب نتاعك قداش في اون ليني سي فازابل العمليه هذه عند برشا بنوك اليوم موجوده بخلاف لي ابليكاسيون بيدهم المواقع تخليك تشوف. فهل انه زاد السؤال ينجم نفس لي بلاتفورم الموجودين عند البنوك ينجموا يستغلوهم ويزيدوا مثلا اجزاء اخرى اللي تخلي باش تربح وقت معناتها العمليه وما تاخذش وقت معناها اكثر من
0: يلزم. واللي باش ياخذ قرض زاد اسمه يعبط في بلاتفورم، ساعات واحد حاب ياخذ قرض ما يحبش اسمه يعبط
4: لا ما يخرجش يخرج العموم انتوكا اي هذا هو. خلنا نسمع من بعض.
5: ما تدخل المنصة حيز الخدمة في كل بنك إلا ما يتم ربطها بالويب سيرفيس متاع البنك المركزي، وبالتالي ينجم البنك المركزي يتابع ويراقب معناها العملية معالجة المطالب متاع اللي نذكر واللي هما 3 فئات من القروض: قرض موجه للأفراد ب 5000 دينار للاستهلاك، قرض موجه لأصحاب المشاريع الصغرى ب 10000 دينار وعلى أن يكون حجم الاستثمارات نتاعهم ما يفوتش 150000 دينار المشاريع الصغرى تعريفة، وقرض موجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي حجم الاستثمارات نتاعها يفوق 150 دينار، هنا ينجموا يتمتعوا بقرض 25000 دينار دون ضمانات دون فوائد على مدة سنتين مع إمكانية الإمهال ب 16. وينجموا يكونوا يعملوا معناها كما نقولوا البنك أوفيس، يربطوه مع السيت ويب متاع البنك مثلا، لكن كما قلت لك اللي لازم يكونوا فيه معناتها شروط معينة، منها أنه تنجم تعطي به الديشارج وتضمن المعطيات الشخصية، الاسم واللقب ومعناتها ونوع المطلب وكل شيء. لو بالطبيعة ينجموا يتربطوا مع البلاتفورم وخلى الحرية لكل بنك كيفاش باش تعمل منصة نتاعها، لكن مع الحث على الإسراع في الإنجاز باش تنجم تدخل الخدمة حيز تطبيق معناتها بمجرد ربطها بالويب سيرفيس نتاع البنك سنترال.
4: جوست نقطة أخرى نوفل، نعرفش هي مستمع ولا مستمعة اللي سألك على الموضوع نتاع إذا اليوم مثلا يمشي فنوراه من بين التعليمات اللي أصدر
0: هذا مرته مشيت وقالوا له الأبليكاسيون ما حضرتش، معناتها تحسهم يقمروا فينا اللي جايين على القروض مش باح من الباب.
4: هو جوست معناها باش نحاول نجاوب على سؤاله، البنك المركزي زاد من بين معناها ما أصدروا من بين تعليماته للمجلس المالي والبنكي فنوراه حث البنوك على أنهم يمتنعوا على قبول مطالب الحرفاء بالفروع، و أنا تندم معناتها تكون حاضرة هالمنصة الإلكترونية باش تبدأ ننظم الأمور.
0: حضرة البنك المركزي شنو أون توندون تيما وإحنا اليوم 1 أوت قلهم قبل 21 أوت تحضر شنو أي حضرها في سعر وما رانا لاحظت الملاحظة كل حصة نقوله يا وليدي راه يلزم وقت 1 سبتمبر يكونوا حاضرين ليزابليكاسيون معناتها مش أمان بسرعة نجم بنك تحضرها 1 سبتمبر وبنك تقول لك في مارس باش تحضر معناتها فما نوع من الانحلال الزمني معناتها ليس هناك وضوح وقتاش تحضر الابليكاسيون كان
4: سبتمبر النقطة أخرى نو في مثلا كان أنا مواطن وإلا صاحب شركة وعندي دو كونت في زوج بنوك مختلفة دوكوني الابليكاسيون سامحني وليد قلت الابليكاسيون البلاتفورم المنصة هذية شنو تنجم تضمن في الوضعية هذية وهل أنه من حقي أنا مثلا خاطر عندي دو كونت في زوج بنوك أني زادة نقول لك نحب نتمتع بزوج قروض على شرف نسمع بعض
5: إذا كان مش أكثر من فرع هم هكا ولا هكا حتى بلاش بلاتفورم باش يفيقوا به لكن تضمن أكثر أنه ما ينجمش يقوا في أكثر من بنك خاصة أنه نجم تعرف بالنسبة للمؤسسات نجم تكون عندهم حسابات في أكثر من بنك دونك هنا ما ينجم يتمتع بالقرض هذا مرة أخرى التعريف شخص طبيعي أو معنوي إلا ما يكمل يخلصوا بعد ما يخلص ينجم يعمل مطلب شيخ وقرض قرض آخر على الشرف لكن إذا كان ما ينجم شيخ زوج قروض ما دام ما فما الأولاني ما زال مخلص ولا يكونوا متزامنين مع بعض
4: بيخلي نخت مناوف البيئة تذكير
0: كل واحد عنده الحق في شرف واحد
4: ولا شرف لكل مواطن
0: شرف لكل مواطن والحمد لله ما فهمش عليه ما نجموش ناخذ زوج قروض ولكن حتى نخلطوا قرض لكل مواطن ما أنت رأوا لكن بنك ما يعطيكش قرض وحكيناها المره فاتت لانك انت مش مخلص قرض الاخر غير قانوني اما البنوك متفق عليه تفضل
4: السؤال اللي باش نختموا به نوفل وقت اللي مثلا البنك تقول لك بلوتو وقتاش البنك تقول لك راني ما عادش نجم نعطي القروض على شرف هذيا وكما فسرناها ما خلينا نعاودوا نذكروا بها ونذكروا زيدا انه البنك اللي ما تمتثلش شنو يصير قانونيا نسمع من بعض
5: كل بنك تحكي الخط التمويل في حدود 8% من المرابح متاحة معناها إذا كان أعطت العدد معين من المواطنين واستوفيت 8% من المرابح متاحة راهو الخط التمويل يوفى ما عاش نجم تحكي للي ما أسعفهمش الحظ وما جاوش من اللول وما توفرتش فيهم الشروط هذاك علاش اليوم ضمان الشفافية معناها لازم هالمنصة باش نعرفوا شكون اللي عنده الأولوية في المعالجة اللي قدم قبل غيره واللي استنفع من خط التمويل قبل ما يوفى هنا خطوط التمويل باش تختلف من بنك لبنك مش كيما بنك رابحة 10 مليار دولار مثلا كيما بنك رابحة 100 مليار معناتها النسبة متاع

0: عمناول فما بنوك ما ربحتش هذيك ما تدخلش والبوسطة ما عندهاش دخل. المقيمين بالخارج هل عندهم شرف ولا ينجموا ياخذوا قرض انت والبنك نتاعك؟ اما في الخارج هذا فما بنوك يفرحوا بكم زاد معناتها قينونا شويه. لا لا بيان سور كي تبدا عندك قرض ومعناتها حساب داخل تونس وكذا ومصدر وكذا تنجم تاخذ. اما يعني ما يفرقوش بين مقيم بالخارج ومقيم بتونس. نجموا تعاودوا تسمعوا الحوار هذا يفسر لكم الامور كل
1: والجديد خاصة
0: وجات حكاية الابليكاسيون هذه اللي للأسف اللي ناوي معناتها حد ما يبشيخ وقرطة لما تحضر التطبيقة.
1: اي حاليا تو انا تندون تحضر
0: ولا ولكن في العام هذا راه باش يعطيو القروض الكل معناتها لابد انهم الناس تاخذ القروض.
1: نتعدي موضوع ثاني نوفل باش نحكيو على يمكن احنا ديما نعرفوا اي مواطن او اي مسافر يتشكى من لي روتار والتاخير هذايا وحتى بعض برشا شركات زاده نتاع طيران اللي تقول لك تتكبد زاده الخسائر جراء زاده لي روتار هذوما. لكن فما مستفيدين من لي روتار هذوما.
0: الله
1: ايه وهذا هو مثلا المساج اللي نجم يجيك في تليفونك نأسف لإبلاغكم بتأخر موعد إقلاع الرحلة. كيفاش الجملة هذه تنجم تحقق أرباح لجهة معينة؟ دونك نحكيه على أنه ينجم ساعات المسافر يلقى روحه وقت اللي يصير الروتار يلقى روحه يضطر إلى أنه يشري وجبة إضافية أو أنه يمدد في الباركينج متاع كرهبته وقت اللي تبدأ كرهبته وخليها في واحد من المطارات في الباركينج ولا حتى أنه يلوج على غرفة في فندق إذا طال الانتظار متاعه. دونك اليوم فما أطراف أخرى اللي تكون مستفيدة من هذا التأخير بالنسبة لشركة الطيران مثلا. فإنه وقت اللي تجي الإعلام بالأخبار هذية فإنه راهو التأخير زاد من جهة أخرى يعني إنه الطائرة تقعد على الأرض أو تقعد في انتظار الإقلاع. فما طاقم يقعد يستمر في العمل، فما وقود، فما موارد تشغيلية يتم استهلاكها، فما زاد جدول رحلات اللي ينجم يتبدل من موعد إلى آخر. لكن نفس الرسالة هذية من زاوية أخرى تحمل خبر جيد لأطراف اللي
0: وينك وينك هذاك الكل زاد
1: ما فماش معناتها
0: يولي
1: اكثر اي
0: مدخيل
1: لشركه الاتصالات ولا دوك المسافر اللي كان انه من المفروض يغادر المطار بعد دقائق ساعات يلقى روحه قدام سوايع اضافيه او حتى ايامات وقت اللي يلقى الوقت هذاك يتحول الى قهوه ولا وجبه في واحد من المطاعم ولا حتى الجوله في المتاجر نتاع السوق الحره او استخدام حتى زاد لي سالون نتاع الانتظار لي سالون في اي بي. والتاخير هذايا الطويل او الغاء الرحلات ينجم يؤدي إلى حاجات تنجم تكون مفيدة جدا لحتى بعض التطبيقات نسمع بعض.
2: في الكثير من الأحيان يضطر المسافرون إلى قضاء دقائق أو ساعات إضافية في المطار بسبب تأخر رحلاتهم، غير أن لحظات الانتظار هذه في لغة الاقتصاد تعد إيرادات مالية توصف بغير المتوقعة. فبالنسبة للمحلات والمسافرين تأخر الرحلة الجوية يعني شراء وجبة إضافية أو تمديد موقف سيارة أو البحث عن غرفة فندقية إذا طالت مدة الانتظار ليوم آخر، مما يمنح الأطراف التي تظهر في الواجهة فجأة إيرادات غير متوقعة. أما بالنسبة لشركات الطيران فالأمر مغاير تماما، فالتأخير يعني أن طائرة تظل على الأرض أو في انتظار الإقلاع وطاقما يستمر في العمل ووقودا وموارد تشغيلية تستهلك وجدول رحلات قد يبدأ في الانزلاق من موعد إلى آخر. فبحسب تقديرات شركات الطيران فقد بلغ متوسط تكلفة التشغيل المباشر للطائرة لدى شركات الطيران الأمريكية 98 دولارا لكل دقيقة تشغيل في عام 2025، حيث توزعت هذه التكلفة بنحو 37 دولارا للطاقم و29 دولارا للوقود و18 دولارا للصيانة. تظهر هذه المؤشرات أن التأخير المقبول قد يحقق إيرادات تجارية مرتفعة للمطارات، لكن التأخيرات المفرطة حتما ستؤدي إلى الإضرار بالمسافرين والإيرادات.
1: دكتور كان نحكيه على النسب نوف الإيرادات مثلا متاع الأطعمة وإلا المشروبات في المطارات تولي أعلى بنسبة 8% وقت اللي يصيروا هاللي غوتاغ هذوما، مع زيادة مدة بقاء المسافرين بنسبة 10% إذا حسب رويترز. والمجلس الدولي للمطارات يقدر أنه الإيرادات غير المتعلقة بالطيران مثلت 36.7% من إجمالي إيرادات المطارات عالميا في عام 2024. نسبة مهمة برشا في جرة التأخير. نحكيه على متوسط مع معناها 7.57 دولار لكل مسافر، والإيرادات هذه تغطي تقريبا نحو 48% من إجمالي تكاليف المطارات عالميا في جرة روتار يانوف.
0: برافو، قولوا حصتنا خايبة. هانا نشكره في تونسير اللي معروفة بالتأخير الكبير متاعها،
1: يعني
0: تونسير قاعدة تدور

0: في العجلة الاقتصادية متاع العالم الكل. وهذا نقطة إيجابية وهامة جدا. يعطيك صحة نادي. مازال عندك أرقام؟
1: نعم سبعة.
0: فلا فاصل وبعد باش ناخذوا حوار قبل ما نمشيو لمفاتك شيرية. شكرا على مساجاتكم على 23513 على الواتساب. فاصل ونعود.
2: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: شكون قال لي سيفوفي مع ترابل تدو؟ جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش. اكبر شوا، احس كاليتي واحسن وتلة. وفي اوت ترابل تدو تودك ببرومو تهبال وبلي غوميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل غدوة. وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. ترافل تدو Les prix, tout doux.
0: Midi Mag. باش نرجعوا معكم الموضوع إصلاح منظومة التغطية الاجتماعية. معنا نائب ماهر الركتاري رئيس لجنة المالية من مجلس النواب. سي ماهر مرحبا بك.
4: مرحبا بك يعيشك.
0: هل فرحت وقت اللي شفت المجلس الوزاري معناتها نزيدوا نعملوا تعقيب على والموضوع اللي تناوله، ولا تعتقد أنه مازالت ناقص أكثر وضوح؟
4: والله هو شوف مازال ناقص شوية وضوح، لأنه احنا كمجلس نواب ما مازال ما وصلنا حتى شيء، ونعرف هذا لازم تفاصيل أخرى. لكن أنا حبيت نعقب على الكلام اللي تقال قبيلة في الحصة، واللي قاله سي ناجي، خاصة عن الفصل 20. عم ناول في الفصل 20 و21 ومزوز فصول في قانون المالية 26. نحب نذكر أنه راه الفصل 20 تم إسقاطه في لجنة المالية باش جانا وزير الشؤون الاجتماعية اللي نطلبناه باش يجي باش يناقش معنا الفصل هذاك، ما حبش يجي. لكن لما اسقطنا الفصل هذاك جاء وعدنا بوعدنا نعاود لك انا كلامه. قال لنا قبل مارس 2026 باش يجينا البرنامج المفصل للمنظومة متاع الضمان الاجتماعي، كيفاش باش يقع انقاذ المنظومة هذه وشنو البرنامج. مارس 2026 احنا توا في اخر اوت 2026،
0: يعني مازال وقت. اي
4: انا ما حبش نقول نعطيكم شنو صار وشنو تقال. هذا وعد من الوزير قدامنا، وكل ما يتقال في لجنة المالية في مجلس النواب مسجل، معناها اذا كانت تحبوا تاخذوها موجود. هذاك علاش تم اسقاط من الاول فصل 20 اللي هو باش يزيد دي تاكس اخرين لانقاذ المنظومه. واحنا ماذا بينا الانقاذ المنظومه.
0: الحلول معناتها تقريبا ما نظنش كان عندك تعقيب كبير على الموضوع هذاك، تو نطرح مواضيع اخرى. الحلول هذيك وقتيه، معناتها ماهيش حلول جذريه،
4: وقتيه ترقيعيه.
0: نتاع باش تدبر شويه فلوس للدوله باش تعاون الناس اليوم. سيد النائب ماهر الكتاري، الناس اصلا يتهموا الدوله والخواص، يقولوا لهم انتم تجبدوا من عند السالاري وما تعطيوش معناتها فما نوع السالاري تتقصلوا من الشهريه ولكن ما توصلش وما يلقاش لاسيرونس وما يلقاش، معناتها موضوع مهم جدا.
4: او باش نجاوبك، انا اقترحت انه ريت تويك المؤجر كي يقطع من عند الاجير يقطع النسبه ويبعثها للسنساس. احنا اقترحنا انه فما نسبه، خاطر هما هذوك الناس ما تعرفش انه فما بارتي منهم تمشي للروتريت وبارتي منهم تمشي للعلاج. العلاج هذيك نورمالمون لازم تمشي طول السنساس. اللي قاعد صاير تو يتلموا الكل فرد رقم معاملات ويمشي الكل يتصب للسنساس. احنا شنو قلنا، شنو اقترحنا انه مثال المؤجر يقتطع مثال 100 دينار.
0: هو فما شكون يقول الدوله تاخذ وتصرف ساعات الفلوس تصرفهم في مصاريفها اليوميه. لا مش صحيح،
4: فما منه صحيح. معناتها باش نعطيك، تحبني نكون صريح معاك ولا لا؟ اي
0: صريح تفضل.
4: فما منه صحيح. احنا شنو اقترحنا؟ اقترحنا مثال تو المؤجر يقتطع من عند الاجير، مثال نقولوا ناخذوا رقم باش تكون سهله، ياخذ 100 دينار، هما فات ال 100 دينار هذوكم، فما 50 دينار تمشي للروتريت و50 دينار تمشي للعلاج اللي نورمالمون تمشي للكنام، لكن 50 دينار مش قاعد توصل للكنام. احنا شنو اقترحنا؟ اقترحنا انه الاجير وقت يلم هاك ال 100 دينار يقسمهم طول، يبعث طول للكنام للكونت بنكير نتاع الكنام، يبعث طول الفلوس هذيك للكنام باش ما يقعش باش ما تمشيش في في في في, في حوايج اخرى. هذا مثال اقتراح راهو سهل برشا. وانتوا تشوفوا
0: كيفاش المواطن يبعث لك، نعم الدوله تبعث.
4: لا لا لا لا لا, لا, لا الاجيل الاجيل معناها انت الامبلوير نتاعك اللي تخدم عنده، ما هو يخلص النسبه، يخلص يقطع،
0: يولي هو يقصها على اثنين. اي
4: هو يقسمها على اثنين ويبعث طول لابارتي نتاع الكنام نتاع العلاج، يبعثها طول الكنام ما تمشيش.
0: سمير هذه اي وحمة سمير الكتاري، بنحب نكمل في الموضوع. انت رئيس لجنة المالية مشنوي بي وقت اللي وزير الشؤون الاجتماعية قال لكم في مارس باش نعطيكم البروغرام وما جاش، وقت اللي المجلس الوزاري البارح حكى ولكن ما قدمش برنامج. اي هل تصرفتوا؟ هل طلبتوا جلسات؟ هل معناتها هل هل هل غموض وهل فراغ في حل في حل المشكل الكبير؟ كيفاش تصرفتوا؟ اي
4: احنا طلبنا جلسات من افريل وماي وجواء، استدعينا السيد وزير الشؤون الاجتماعيه لكن ما جاش. لكن انا نقول لك انا كرئيس لجنه الماليه شنو التصور نتاعنا، وقاعدين نجتمعوا راهو احنا في لجنه الماليه وعندنا برشا اجتماعات حتى في شهر اوت وفي شهر سبتمبر. هذا كيفاش باش نجتمعوا؟ شوف نحب نوصل الرساله هذه، راهو اذا كان باش يجينا في قانون الماليه انه باش يقع ثم ابتداعات اخرى ترقيعيه ل الصناديق الاجتماعيه، راه صعيب برشا اذا كان باش تعدى في لجنه الماليه في قانون الماليه هذا. وباش نرجعوا على الفصل، وباش نرجعوا على الفصل 20 21 باش نشوفوا مدى الاصلاحات اللي لازم هذا اكثر حاجه راه نجموا نعملوا احنا كمجلس نواب.
0: سمير الكتاري، فما مواطن توا يسمع فينا يقول لي تقولوا ما في الاخر توافقوا، تعملوا شويه تهديد ما في الاخر توافقوا، كيما برشا مواضيع وفقتوا عليهم، وإلا كيما قوانين فاليدي ولم تنفذ هذه القوانين. معناتها عام تعدتوا نجم نسمير 3-4 قوانين خاضت عليهم البلاد، في الاخر ما تنفذتش القوانين.
4: نعرفهم شوف لكن للتاريخ كل واحد يتحمل مسؤوليته. لانك انت في مجلس النواب شعب عندك رؤيه وعندك
0: لا مجلس النواب مهمته من الورق المراقبه، هذا مش مهمته كان يعمل قوانين، معناتها مهمته يراقب تنفيذ القوانين.
4: مراقبه وتنفيذ.
0: فما مشاريع تتذكر يا سمير الريق نشاح الكراهب والديفيز وكذا، في الاخر ما صار شيء منهم، شيحتوا لنا ريقنا بالفارغ والناقش والفلوس فيز واللي يعملوا القانون المالية وقانون العملة وقانون، يمكن 3 أشهر واحنا نتناقشوا في مواضيع ما تنفذ منها حد شيء.
4: شوف سادة المستمعين عندهم الحق، لكن نحب نقول لهم حاجة. أنا كرئيس لجنة المالية نحب نقول لهم راهو الدوام ينقب الرخام، رانا ما احناش مسيبين في السيارة لكل عائلة في الحساب بالعملة الأجنبية.
0: ما تقوليش اسناك باش تعاودوا تتناقشوا فيها، وما باش احكي عليكم شنو باش تعاود لي سيارة مرة أخرى، ما قانون فاليدي فاليدي شنو معناتها شنو هاو ما صار شيء معناتها باش تعاود تتناقش فيه مش باش يصير شيء معناتها
4: مانيش نعاود نتناقش فيه، لكن ثم دي مويان دو بريسيون باش السلطة التنفيذية تخرج الأوامر الترتيبية. هو واقفين على الأوامر الترتيبية والحساب بالعملة الأجنبية واقف على منشور من البنك المركزي اللي ما يحبش يعملوا. عندنا برشا اشكاليات نجم نجبد لك كان على قوانين ما يحبوش تتعدى، كيما مجال الصرف، كيما قانون الاستثمار، قانون مهم برشا، كيما قانون الهياكل الرياضيه. كيف استمعنا للناس الكل، والطرف الوحيد اللي ما حبش يجي هي وزاره الشباب والرياضه. تصور انت قانون الهياكل الرياضيه وزاره الشباب والرياضه ما تحبش تجي للمجلس النواب باش تناقشوا. ثم حوايج اللي انا نخدم الفرصه هذه بالساده المستمعين يسمعوا ويشوفوا شنو قاعد صاير. معناتها مش كل شيء راهو قاعدين ندزوا قاعدين نعملوا، ولكن للاصلاح راهو الاصلاح لازم يكون اصلاح جذري. انا عطيت حتى مقترح وقتها في لجنه الماليه، قلت راهو في العالم الكل وزاره الصحه وزاره الشؤون الاجتماعيه لازم يتلموا في وزاره برك. يقولوا لي علاش راهو وزاره الصحه مين يجيب في الفلوس من وزاره الشؤون الاجتماعيه من الصناديق؟
0: المشكله
4: كل واحده،
0: المشكله مش وزارات. سمير الكتاري نحب نشكرك على التوضيح، جوست باش نقول لك كلمه يقولها مواطن زاد ديجا قاعدين يبعثوا لنا على 23513000 يقول ولا مجلس نواب كل نائب يحب يمركي روحه هاني معارض وعندي حريه كذا. تحكيوا بكل حريه، انا يمكن قلتها 3 مرات، الحريه اللي في مجلس نواب اكثر من الحريه اللي في الاعلام، وما يتبدل شيء. كل واحد يمركي هاني نحكي بحريه وندافع على جهتي، في الاخر يقعد مجرد كلام ولا تطبيق له.
4: فرق فما فرق بين مجرد كلام وبين تصويت. راهو التصويت موجود وتنجم تثبته، انا راهو نكتب هدايا بكل شفافيه للاستدامه.
0: ماذا ينفع التصويت اذا لم ينفذ؟ معناتها المواطن يقول لك صوت على روحك في الاخر لم ينفذ القانون، ما صوت ما صوتش كيف كيف.
4: لا لحظه
0: سيد النائب يولي تصويت شكلي، معناتها مادام لم ينفذ اكيد صوت، كي ما صوتش بالعكس كنا نتمناو لو الوزارة رفضت وما تصوتش على القانون تكون وضوح أكثر من أنهم يقبلوا ويصوت على القانون في الأخر ما يتنفذ شيء. مع تراو في المداولات القادمة ولات عندكم مسؤولية كبيرة، معناتها ما تصوتوا على حاجة إلا ما تضمنوا أنها باش تنفذ.
4: شوف ثم حاجة مهمة جدا الناس لازم تعرفها وحتى السلطة التنفيذية لازم تعرف، راهو السلطة التنفيذية هي السلطة التنفيذية، والتشريع هو السلطة التشريعية، وواجب السلطة التنفيذية هو التنفيذ ما يقع التشريعي.
0: أما أنتم مراقبتكم معناتها من المفروض تصوتوا على قانون لابد يهبطوا معاه الأمور الترتيبية. متى سينفذ؟ ألقى فكرة، متى سينفذ القانون أمور ترتيبية؟ متى يوم 1 مارس 1 أفريل 6 فيفري؟
4: ريت الإشكال هذا احنا قاعدين نخمو فيه توا في لجنة المالية وفي مجلس النواب. فما بلدان في شمال أوروبا يطلبوا أنه ما تجي السلطة التنفيذية ما تقدم قانون إلا ما تقدم معاه الأوامر الترتيبية ولا توجه متاع الأوامر الترتيبية اللي موجودة. هذا يمكن تمشيو فيه مثلنا والعمل
0: لازم تمشيو فيه سينو تولي ما عادش فم مصداقية للنقاشات بصراحة. معناتها سيد النائب أبهرنا بمردودكم في المداولات الفارطة، أبهرنا، ولكن شنو فايدة المردود إذا ما فماش نتيجة؟ كيما جوار يجي يجي يجي يجي يجي راسو راس جول شاطها لبرا، معناتها ما بصراحة معناتها أبهرنا وأعجبنا بكم. أي
4: تم كلمة مهمة برشا يقول شي مصداقية، راهو إذا كان السلطة التشريعية تعمل قانون وما يتنفذش راهو هذا ما يمسش كان السلطة التنفيذية ويمس الدولة الكل، لأنه يمس في مصداقية القوانين. دونك احنا كي نعملوا قانون مالية في كذا فصول وفهم منهم فصول ما يطبقوش راهو هذا يمس من مصداقية الدولة ككل، من مصداقية قانون المالية ككل، وهذا عنده تداعية سلبية وسلبية جدا في تونس وفي الخارج. يقول لك هذه دولة عندها قوانين ما طبقتش القوانين تاعها، هذا راهو شيء لازم أنا نقول زملائنا في السلطة التنفيذية لازم ينتبهوا لي، راهو مهم برشا أنه ما يخرج قانون ولازم في أقرب وقت يقع تنفيذه، لأنه هذا قرار من الشعب التونسي من ممثلي الشعب التونسي.
0: وفما قوانين هبطت حتى في الرايد الرسمي في كذا. سيد النائب ماهر كتاري تو نرجع ونزيد ونحكيو معك أكثر وقت اللي يجي الوقت، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب بصراحة معناتها نادية معناتها هو يعترف يقول صحيح معناتها واضح معناتها
1: ونافل المعاش.
0: شكرا على اللي بعث لي حكيت له أمر ترتيبية ما جاش المخي سؤالي بالقانون يصوت نهار 1 جانفي يصدر كذا، 6 فيفري يصدر كذا، 3 مارس يبدا كذا، معناتها يولي وضوح وانجاجمون واضح من الدولة كما يعملوا دول متقدمة.
1: ولزيدة معناها خليني أثار انتباهي في التصريح متاع رئيس لجنة المالية نوفل، هو يقول في زوز انتوكا اللي ذكرهم زوز محطات، يقول معناها وزير الشؤون الاجتماعية ما كانش حاضر في الجلسات وقت اللي يطلبوا منه، ونفس الشيء زيدة صار مع وزير ثاني دونك معناتها وزير الشؤون الاجتماعية وزير رياضة فورا
0: تذكر وقت الصباح ما جاهمش درا شنو باش يناقشوا، العشية جا وزير معناتها يجي وقت اللي يحبوا كاو فوالا معناتها النقاش راه نمشيو فاصل سمحنا دخلنا بعضنا الكوندكتور فاصل بعد نمشيو ما فاتك شيء.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الروح.

0: 19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: ميدي ماغ. يلا نمشي والفقرة ما فاتك شيء.
2: ما فاتك شيء.
3: أهلا وسهلا مرة أخرى نوفل. بعد شوية باش نحكيو على أسطورة كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس. شنو علاقته بالإسلام وما قصة الزواج متاعو من مرأة من أصول مغربية لبنانية؟ بعد شوية زادة باش نحكيو كيفاش تونس زادة يتحكي عليها، لكن يتحكي عليها في علاقة بالموضوع والخبر متاع الكنوز اللي حكينا عليه، الكنز المزعوم اللي وصل يقتل التونسيين. الموضوع ذي اللي انتشر وخلى حتى وسائل الإعلام العربية اليوم قاعدة تحكي على الموضوع هذية. وكيف كيف زادة شوية آخر باش نحكيو على الفضاء ونحكيو على أول مرأة فرنسية تطلع للفضاء. خلي قبل ساعة نرجع على الفنان روف ماهر اللي اضطر أنه يقوم بتأجيل العرض متاعه والمبرمج ضمن مهرجان سليمان، وهذا بعد وفاة عادل الجندلي واحد من أعضاء الفرقة متاعه الموسيقية. إن شاء الله ربي يرحمه. كان زادة روف ماهر قال أنه الحالة النفسية للفنان اللي هو أعضاء الفرقة يقول بسبب وفاة الزميل متاعهم حالة دون تقديم العرض في الموعد متاعه، وعبر عن حزنه الرحيل زميله اللي وصفه بواحد من أفراد عائلته الفنية، وكان واجه اعتذاره لجمهور مهرجان سليمان وقال أنه بشي تم تحديد موعد جديد للحفل في وقت لاحق، ودعا الجمهور أنهم يتفهموا هالظرف ذي اللي تمر به الفرقة.
1: ولا معناتها وتنرفز رؤوف ماهر يظل أنه يبدو إدارة المنستير قررت إلغاء العرض. يخي قال لهم معناتها رانا بشر ونحسوا نتعاطفوا مع رؤوف ماهر خاطره بصراحة معناتها فما فنانين ساعات كيغيبوا تشك. رؤوف ماهر ملتزم جدا وفنان منضبط وملتزم، وصعيب انه رؤوف ماهر يغيب على عرض ولا تصير له إشكالية، ملتزم مع كل المهرجانات اللي مشالها. ولكن وقت اللي انت يجي قبل بساعة من عرض ويجي واحد عضو كبير من فرقتك ويتوفى، رأو يصير انهيار نفسي الفرقة، رأو فكر ريتم واحد. يلزمنا نكونوا متفاهمين أكثر، خاصة كي يبدأ فنان تونسي متألق نتفاهم ونقفوا معاه ونوخروا له عرض وكذا، ونعرفوا اللي بش يكون عرض متميز. دونك معدا نحاولوا نتفاهموا شوي رؤوف ماهر، ورؤوف ماهر اللي رد بأسلوب قوي لأنه تنرفز من الناس لا ألغي العرض، لا ما تلغيش العرض، تخليه وتأجله وجمهور توجي ويستمتع، ونعرف اللي
3: طبعاً جمهور
1: اللي بش يكملوا بقية عروضهم برشا وجيعة وألم. رأوا الفنان بشر ويحس وينجم بر وظروف. دونك تحيتنا لفرقة رؤوف ماهر كل، وشكرا لهم.
3: حاليا نحكي وزادة نوفل على موضوع آخر، نحكي على الأسطورة متاع كرة القدم البرازيلية روبرتو كارلوس اللي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد ولا حتى المنتخب البرازيلي. فإنه تقارير صحفية تركية تقول إنه روبرتو كارلوس، وحسب زيادة حتى عدد كبير من الأنباء من أكثر من صحيفة تركية، يقولوا إنه روبرتو كارلوس اعتنق الإسلام قبل نحو 4 أسابيع بعد ما انطق بالشهادتين خلال لقاء كان جمعه بالشيخ جهاد حمادة. هو واحد من الشخصيات المعروفة في الأوساط متاع الجالية الإسلامية في البرازيل. وحسب زيادة الرواية اللي الدولة، فإنه روبرتو كارلوس كان على تواصل مع الشيخ ذي جهد حمادة منذ فترة قبل ما زاروا في البرازيل تقريبا لمدة شهر التالي. وخلال اللقاء متاعهم يقال أنه نجم ريال مدريد سابق انتق بالشهادتين وأعلن اختياره الإسلام.
4: القصة وما فيها، اللاعب التركي علي شاهين كشف أن روبرتو كارلوس دخل لدين الحق وهذا قبل حوالي شهر، وهذا كذلك حسب ممثل الجالية المسلمة في البرازيل. حسب القصة المنتشرة، كارلوس راح ساو باولو وثم انطق الشهادتين وأعلن إسلامه. هذه هي القصة يا جماعة، إذا تأكد الخبر فسيكون واحد من أبرز قصص لاعبي الكرة ليعتنقوا الإسلام.
1: معناتها حاجة إيجابية، معناتها سيبيان، معناتها روبرتو كارلوس لاعب كبير ويحبوه الناس في عمره ويتذكروا الكفران والشوطات القوية، معناتها حاجة أعجوبة برشا ومحترم برشا روبرتو كارلوس حتى بعد ما بطل الكرة.
3: نحكيو على الموضوع نوفل اللي خلى الحقيقة برشا وسائل الإعلام عربية معروفة جدا تحكي على الخبر هذية، مغامرة اعتبروها مغامرة بحث عن كنوز مدفونة تحت الأرض في تونس، وفات بمأساة خلت ثلاثة وفيات، والحديث على وحدات الحماية المدنية في تونس اللي انتشلت الجثث متاع ثلاثة أشخاص اللي لقاو حتفهم بعد ما وحلوا في أنفاق تحت الأرض وقت عملية حفر بحثا عن كنوز، وبدأت العملية متاع البحث والإنقاذ من مساء نهار الاثنين بمعتمدية الشرار. ده نسمع بعض.
5: في تونس ثلاث شباب أعمارهم بين 18 و30 سنة دخلوا نفق عميق في منطقة بين القيروان وصفاقس، ومعاهم معدات حفر بحثا عن كنز مزعوم. مرت ساعات وانقطع الاتصال بيهم لحد ما الأهالي لقوا معدات الحفر الخاصة بيهم قريبة من المكان، وبدأت فرق الحماية المدنية عملية إنقاذ صعبة وسط انهيارات الأتربة وخطورة النفق. الفرق انتشلت جثمان الشاب الأول، وبعد ساعات طويلة خرجت الجثامين التانيين. التقارير رجحت أن الاختناق هو سبب الوفاة، لكن الطب الشرعي والتحقيقات لسه هيحددوا الحقيقة. في النهاية الكنز ما خرجش من الأرض، اللي خرج منها كانوا ثلاث شباب دفعوا حياتهم تمن لوهم الثراء السريع.
1: والله هو وهم، ولكن برشا برشا دول حكيوا، لأنه الحكاية كنوز هذه في تونس وخارج تونس
3: في الدول العربية زيد راه منعرفش كان عندك نفس الانتباه ولا، أنه الخبر هذه معناها نلقاوها برشا في دول عربية ونشوفوا زيد حتى نهاية مأساوية راهو بعد أي. ما تفهم حتى شكون يوصل للقتل لاستخراج الكنز، وفهمت يعني حاجات صادمة جدا معناها، والهدف هو أنه البحث عن كنوز
1: وغريبة جدا وربي تسترنا وتلطف فينا. واضح
3: الخبر المويلي باش نحكي له نوفل على رائدة الفضاء الفرنسية صوفيا دنو اللي ولت أول مرأة فرنسية تقوم بمهمة سير خارج محطة فضاء دولية، وتخوض هكا تجربة نادرة مخطط لها بشكل دقيق. زيدا هي نلقاها تشارك رائد فضاء أمريكي في المهمة هذية. نسمعوا التفاصيل متاع المهمة.
6: Sophia Donneau devient la première française à sortir dans l'espace. Ça se passe à 400 km au-dessus de la Terre, en compagnie de l'Américain Anil Menon. La mission a commencé à 12h29 et doit durer 6h30. Elle vise à remplacer une antenne de la Station Spatiale Internationale appelée Space to Ground. Sophia Donneau a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il s'agit d'un équipement qui joue un rôle essentiel dans les communications à haut débit et la transmission de données entre le centre de contrôle de mission à Houston et la Station Spatiale Internationale. À 44 ans, l'astronaute est la deuxième femme européenne à faire une telle sortie après l'italienne Samantha Cristoforetti en 2022. Elle a expliqué sur X: la réussite d'une sortie dans l'espace se prépare bien avant l'ouverture du SAS, et c'est à cela que j'ai concentré toute mon attention ces derniers jours: répétition, préparation et concentration. Les Américains Jessica Mayer et Jack Hathaway restent à l'intérieur de l'ISS pour les aider à enfiler et retirer leur scaphandre, et pour manœuvrer le bras spatial auquel Anil Menon est attaché pour faciliter le remplacement de l'antenne. Ingénieure de formation et ancienne pilote d'essai, Sophia Donneau est devenue en février la deuxième française de l'histoire à effectuer un vol dans l'espace, après Claudie Hénuret en 1996 et 2001. Le dernier Français à être sorti dans l'espace est Thomas Pesquet. Il l'a fait 6 fois au total lors de ses 2 séjours dans l'ISS.
1: برشا اليوم البارح وزيرة فرنسية قالت كي نعديوها عنا مشكل النساء ما يمشيوش للمجال هذا، 30% برك نساء، كي تتعدى برشا صغار وكذا يمشي تغرموا، ممكن النساء يدخلوا أكثر للمجال هذا.
3: للمجال هذا وخاصة زيد أنا في الوقت اللي نشوفه أنه هي معناها حتى في التجربة متاحة وقرايتها وكل، هي في الأول كانت مهندسة متاع الطائرات متاع الاختبار، وهي قائدة سابقة زيد لطائرات الاختبار، ثاني فرنسية في التاريخ اللي تخرج الفضاء بعد وكيف كيف زاد شفناها معناتها حتى
1: ثاني اوروبيه كانت ايطاليانيه ومن بعد فرنسيه
3: فوالا اكزاكتومون. وتقول زيد نوفل تقول انه بالنسبه لها التجربه هذه خليتها معناتها تقول اني عشت خليت نحس بحاله جيده للغايه بمجرد خروجي الى الفضاء، وبرشا حتى من وكاله النازا وثقوا المشاهد هذه، قالوا انه كان بالامكان ان نسمعوها وهي تتبادل بعض الكلمات مع زميلها الامريكي. وكتبت جوست بعد العمليه نتاع سير في الفضاء هذه، قالت انه مع انه رواد الفضاء هما اللي ديما يحظاوا بالأضواء، إلى أنه تقول الأنشطة خارج راهو المركبة هذية هي جهد جماعي بامتياز، وتقول من دواعي زادة سروري ديما أني ندعم الطاقم من داخل والناس اللي مش مسلط عليها الضوء.
1: واضح دومين ممتاز وممتاز جدا. أيوة نكملوا نديا،
3: نكملوا بموضوع البيراتاج نوفل، والحقيقة الهيكرز هذوما والاختراقات متاع البيانات.
1: الدولة الفرنسية ظهرت ضعيفة شوية
3: اكزاكتومون، لأنه الإدارة العامة للمالية العامة في فرنسا أكدت تعرضها لهجوم إلكتروني أدى إلى اختراق بيانات متاع 678 ألف فرد ومهني في واحدة من أبرز عمليات تسريب البيانات اللي طالت الإدارة الضريبية لهذا العام. الإدارة في آخر أخبارها وآخر ميزاجور قامت بها نهار السبت نوفل تقول أنه الاختراق ذيره صار بعد ما استخدموا المهاجمين بيانات دخول تخص موظف الإدارة دوك ذيك فيش كانت العملية وشخص آخر عنده صلاحية الدخول إلى النظام. وقالت أنه الهيكرز هذوما تمكنوا من أنهم يدخلوا النظام هذا ويطلعوا على البيانات يقوموا بسحبها. واكتشفت الإدارة أنه العمليات هذية وصلت حتى السرقة متاع معلومات.
7: Une nouvelle qui confirme encore un peu plus la vulnérabilité de la France face aux cyberattaques. Cette fois-ci, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui est concerné. Le duo de hackers français Zerobytes affirme avoir mis la main sur des fichiers concernant des millions d'élèves et des dizaines de milliers d'enseignants.

0: sur notre site web. تدلل تدلل
1: شنو نحضروا قبل القرايه ولا المولد المولد ولا القرايه في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 ل 30 اوت قضيه واحده تلم لكم تحضيرات المولد والعوده المدرسيه بسوام تعمد الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
2: تدلل
3: جيان ايام دلل
4: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود المعتري الاولى في مجال العلوم الشبه الطبيه تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسيه التصرف الماليه والتسويق خبره سنين تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها جامعه محمود المعتري طريقك نحو النجاح للمزيد من المعلومات www.umm.tn
5: كاليبسو جيدي 20 août, le Calypso

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. ممثلة أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي تقول إن المعطلين عن العمل يواصلون تحركاتهم الاحتجاجية من أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في تسريع تنزيل الأمر الترتيبي والمنصة الإلكترونية وانتداب الدفعة الأولى في أجل لا يتجاوز موافى سبتمبر المقبل حسب تصريحها لزميلنا الحبيب هثين.
1: مطالبة بالتسريع في إنزال الأمر الترتيبي والمنصة الإلكترونية، التسريع في انتداب الدفعة الأولى وألا تجاوز يعني الموفى شهر سبتمبر، خاصة يعني نذكر أن الفاصل 57 من قانون الميزانية يؤكد على حق الدفعة في الانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام في 2026. اليوم من طالت بطالتهم نؤكد أنهم حالات إنسانية واجتماعية لا تحتمل التأجيل، لا تحتمل الانتظار، لا تحتمل المزيد من الصبر. بعد الجلسة اللي صارت يوم 15 مع رئيس الجمهورية وأكد أنه سيطبق وأن الأمر الترتيبي تسلمه من الحكومة وأن الأمر الترتيبي لا يرتقي لتطلعات من طالت بطالتهم ولا لفلسفته للعدالة الاجتماعية، وهو بصدد إما إعادة صياغته أو مراجعته. ولكن لليوم احنا شهرين بعد هذا الحديث، ولكن للأسف لليوم احنا ما زلنا في المماطلة، في ملفنا لا تنقصه إلا الإرادة السياسية الحقيقية، ولن نتراجع عن الدفعة الأولى في 2026 وكل النضالات السلمية المشروعة سنواصل فيها. أكيد احنا مواصلين في التصعيد إلى اعتصام مفتوح ولن نتراجع.
0: على مركز جبس المدينة تتمكن منذ قليل من القبض على شخص تورط ليلة البارحة في سرقة محتوى 4 سيارات من مأوى معرض جابس وسيارة أخرى من جهة كازما. وحسب ما أكده مصدر أمني لمراسلنا عبدالله العامري، فإن الموقوف من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة، وقد أسفرت المداهمة عن ضبط المتهم وبحوزته السيارة التي كان يستغلها في تنفيذ أعماله وبها كميات من المسروق. عالميا، استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم الأربعاء في غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت وسط مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء خلال 24 ساعة إلى 17. مقتل نحو 40 شخصا في انهيار أرضي داخل منجم ذهب في غرب أفريقيا الوسطى على الحدود مع الكاميرون، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة الفرنسية للأنباء، في حين ذكرت مصادر محلية أخرى أن عدد القتلى يتجاوز 100. الحكومة الباكستانية تعلن معارضتها قرار المحكمة العليا في البلاد بنقل رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها ستطعن في القرار. وقدمت الحكومة الباكستانية طلبا لإعادة النظر في القرار، وطالبت بالسماح بإجراء الفحوص الطبية لرئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون منذ عام 2023 بتهم فساد في مستشفى حكومي بدلا من المستشفى الخاص الذي أمرت المحكمة بنقله إليه. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.

تونس. تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك اف

0: في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. اليوم تم رسميا الكشف على التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم. ناجي جويني مشرف عام بالنسبة للتركيبة الرسمية، مراد بن حمزة مدير التطوير، وليد الكشاو مساعد مدير التطوير مكلف بالفار، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلفة بتطوير تحكيم النساء شافية الهنداوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام مساعدين سيف السوسي، مدير دائرة التعيينات للرابطة المحترفة محمد بن حسين مع الأعضاء وليد حراق رياض المسعي ونبيل عكير، مكلف بتعيينات مباريات هوية مستوى أول رسيم بن صالح، هوية مستوى ثاني رمزي الحرش، مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي، رئيس دائرة تحكيم الشبان نصر الله الجوادي، رئيس دائرة تعيينات كرة قدم النسائية مونيا البدوي، رئيس دائرة تعيين المقيمين محمد المدب، ورئيس دائرة التنسيق مع لجان جهوية للتحكيم رياض الحرزي. بالنسبة للمكلف بدائرة المتابعة الطبية والعلاج الطبيعي الدكتور فتحي الكواش، مكلف بدائرة الإعداد البدني والتمارين سليم بن زيد، ومكلف بدائرة الإعلامية والتكنولوجيات شادلي التغوتي. مع نهاية المهلة الإضافية اللي منحتها لجنة الدرجة الأولى للأندية للحصول على الإجازة لتخول لها المشاركة في البطولة، المهلة توفى اليوم. اليوم اتحاد بن قردين سكر ملف اللاعب يوسف المصراتي بعد دفع مستحقاته وإرسال ما يثبت الدفع للجنة الدرجة الأولى والجامعة التونسية كرة القدم، وبالتالي اتحاد بن قردين يتحصل على الإجازة إجازة النادي، وهكا تكون كل الأندية مؤهلة للمشاركة في البطولة. في النادي الافريقي مهيب الشامخ رجع للتمارين بعد تعافيه من الإصابة. في المقابل حمزة الخضراوي غيب على مباراة الجولة الأولى ضد نجم المتلوي بسبب عقوبة الورقة الحمراء. متواصل ميدان الأولمبي البيجي لياس الضاوي يعمل اليوم الفحوصات الطبية تمهيدا لتعاقده مع سان تيتيان في الدرجة الثانية الفرنسية. في صورة نجاح الضاوي في الفحوصات الطبية الصفقة تتم، والأولمبي البيجي يتحصل على 130 ألف يورو ما يقارب 440 مليون تونسة. إدارة النادي لبنزرت للسي أ بي جمال موتيابا باش يواصل مع نادي صفاقسي، وإدارة السي أس أس رفضت عرض بقيمة 700 ألف دولار ما يقارب 2 مليارات و100 من أحد الفرق الجزائرية لانتداب موتيابا. ملعب حمام سوسة هو تحصل رسميا على التأهيل القانوني لاحتضان مباراة الأمل في البطولة، باش يحتضن نهار السبت مباراة أمل حمام سوسة ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، وهذا ما تم كما حكينا البارح وتم اليوم الإعلان عليه رسميا. ذكر مع 4:30 في النايفر الملعب التونسي نادي صفاقسي، في حمام سوسة أمل حمام سوسة اتحاد المنستيري، في المهيري تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران، وفي بن قردين اتحاد بن قردين ضد نادي حمام لمفة. الدفعة الثانية نهار الأحد كيف كيف 4:30 المقابلات الكل، في رادس الكلاسيكو ترجي رياضي تونسي النجم الساحلي، في بنزرت نادي البنزرتي مستقبل المرسى، في المتلوي نجم المتلوي نادي الافريقي، وفي جرجيس الترجي الجرجيسي ضد الاولمبي البيجي. اليوم السبعة انت على عشية البرسة تلعب مباراة كاس خوان جامبر الودية ضد شكون؟ ضد الاهلي المصري. المقابلة هذه تلعب اليوم. بقية المقابلات في رابط الابطال الاوروبية ذهاب البراج مع 8 متعليل سلتيك فريق سيباستيان تونيكتي وجالاسك النمساوي، وفي البطولة الاسبانية كيف كيف 8 متعليل اتلتيكو مدريد ضد ملقا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع أحسن وكامل فريق أفتر وورك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو.

0: After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للسكن تاع العشية. حسن الهمالي موزيك فم.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في After Work على الأولى في تونس. توا ساعتين ودرجين ناخذوا بعضنا إن شاء الله حتى للسكن تاع العشية اليوم الأربعاء 19 جوت 2026. هذه After Work جديدة من توا حتى للسكن تاع العشية بالموزيكا بالفقرات اللي تعودتوا بهم سيغتانمون بالإنرجي بوزيتيف بالجود فايبس كيما عودناكم وبرشا أجواء صيفية بامتياز. المعلومة فيها تلقاوها معنا لمدة 4 سوايع من توا مع ليكيب الكل. رحب بخونا ذي معنا اليوم في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا سي ذي. رحب بخونا خليل العميري في البرودكسيون والعمل الصحفي. مرحبا خليل.
2: مرحبا حسن.
1: حال
2: صفا
1: أمور طيبة
2: صوتو
1: بني. شعنا شوية آخر خويا.
2: عنا خويا في لايك ديز لايك. عنا زم مواضيع باش نحكيو على دروس التدارك بين دعم التلميذ وتحسين مستواه واستنزاف جيب الولي. كما تعرف برشا ناس من توا يبداو يحطوا صغارهم في الدروس التدارك قبل ما تبدا شيء يستنزف زاد حتى الصغير ويزم وقت باش يلعب فيه وقت القرايه قرايه.
1: أيوة.
2: نمشيو الموضوع ثاني مش بعيد برشا على الصغار. الالعاب الالكترونيه ترفيه وفائده ام ادمان وعزله؟ وقتاش يكون ترفيه وفائده وقتاش نقولوا ولا ادمان وعزله بالنسبه للصغير؟ وعلى فقره فيها وعليها باش نحكيو على عمليات التجميل تحسين للمظهر واسترجاع للثقه ام هوس بالجمال ومخاطر صحيه.
1: هذا هو اللي يستنى فيكم بعد شوية آخر زدك كيف الموعد يكون مع لازم تعرف. كانك مسافر في الصيف قلكم بأنه ردوا بالكم ولا في الأيام الجاية ردوا بالكم لأنه ينجموا يضحكوا عليكم وقت تاخذوا لي إسيم وتصير لكم برشا مشاكل. طبعا شوية نعطيكم كل التفاصيل. كانوا رحبوا بالكيب مع الحاج في الكورتيناسيون جنرال في استقبال تليفوناتكم على 70113000 وحنا نكونوا سعداء زدك كيف نقرأوا لكم أتخافير الميغو واتساب موزيك فام 200 00 216 23 500 13000 وأنا من تونس 23 500 13000. معنا زايدة زياد الغربي معنا اليوم في الإخراج. زياد قال لي خويا خلي لو كود أونفوا اليوم عندي أنا عندي غنية تعمل الكيف باش تخلي الناس الكل فكرها بها وهي تشطح. يا سيدي يلا نبداو أفتر وورك اليوم الأربعاء 19 أوت 2026 بالجود فايبس. يلا جو.

0: Hasta siempre. Ici. مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسة المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على جي ان في بوان كوم
1: Calypso. Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Trani, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Benamour. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Trani, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork. يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم
3: هذه افتر ورك حتى لستة متاع العشية تحية لكم الناس الكل كنكم في الخدمة كنكم خرجتوا من الخدمة ديجا وتلوجوا في لافو ترافيك وتلوجوا زي كيف كيف في الانفورماسيون فيما يتعلق بالطرقات إجابة تلقاها في الوقت هذي كنها في افتر ورك على الأولى في تونس مع سيمورا تشوينيا
4: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم
3: سمونة جويني مرحبا بيك أهلا وسهلا نتمنيو طريق السلامة لكل مستمعاتنا ومستمعينا هكا ولي
5: مرحبا حسن بانسيو كل اللي يسمعوا فينا وكل اللي يسمعوا في أفتر ورك على موزايك فان فنقول لهم إن شاء الله أمسية سعيدة وسياقة آمنة للجميع طبعا ندخل دون الفيف دي سيجي حسن حركية المحطوة فيها كثافة في الجوالين خصوصا على مستوى ساحة باند ومنها عبر شارع الحبيب بورقيبة والانترسكسيون مع شارع الحبيب بوركاتة ونلقاو الحركة فيها الكثافة في الجوالين قبلها على مستوى ساحة باب سعدون ومنها عبر شارع 20 مارس كيف كيف زاد اللحظة حركية فيها الكثافة المرورية في نص الساحة واحنا جايين من القصبة عبر شارع 9 أبريل كيف كيف زاد اللحظة حركية فيها كثافة مرورية الحركية دي كذلك تتواصل على مستوى شارع ولاد حفوز واحنا ماشيين إلى شارع طيب المهيد والانترسكسيون مع شادي خلالة ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية مدخل جنوبي للعاصمة وقبله هو على مستوى شارع المغرب العربي ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية شيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه بطبيعة الحال فرق مسافة أمان كافية بينا وبين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا من ردة الفعل عند الاختضاء ولهنا مستعملي الطريق ينجموا يجيبوا على شارع في بورقيبة ثم نهج تركيا ثم ياخذوا الشارع المنصب بي وقتها نلقاو اقل شويه سيركولاسيون باش ما نحصلوش في السيركولاسيون اللي هي ثم بتات الاختناق كبير على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمه المدخل منطقه صناعيه الشرقيه واحد وكذلك الشرقيتين عبر الطريق الوطنيه رقم 8 وين نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه وتتواصل الحركه هذه الى حدود مدخل سكره كذلك على مستوى مدخل برج وزير ونلقاو انحراف في الحركه على مستوى مدخل رواد ما فيش شك زاد على مستوى لك وكذلك على مستوى لك دو على مستوى حي سلامة سيرتو وين نلقاو الحركية فيها كثافة مرورية واللي تربط بطبيعة الحال مع الطريق الوطنية رقم 9 وتوصل إلى حدود مدخل المرسى قبلها هي على مستوى عين زغوان زاد كذلك اللحظة حركية فيها كثافة مرورية وسط العاصمة على مستوى شارع جونجوريس شارع القرش الأكبر نفس الشيء على مستوى شارع فلسطين وين اللحظة الحركية فيها الكثافة المرورية كما قلنا قبيلا معناها ماذا بينا سياقة متاعنا تكون معتدلة ماذا بينا نخفض من السرعة بطبيعة الحال نطبقوا قوانين المرور ونطبقوا إشارات أعوال المرور اللي موجودين دايور في عديد الطرقات يسهلوا معناها في الحركة وباش ما يشاركوا ذا كذلك في الاكتظاظ طبعا السياقة يجب ما تكون معتدلة السرعة متاعنا كذلك يجب ما تكون معتدلة ردوا بالنا على ليبيا ونرابل اللي هم المترجلين سواق الدراجات النارية اللي نخلي لهم ذا كذلك المجال لي شقانا بطريق بأمان وبالنسبة لي سواق الدراجات النارية ماذا بينا ذا كذلك حتى على مستوى والمناورة وإلا استعمالهم للفضاء المروري اليوم ماذا بهم يتبعوا قوانين المرور علاش خاطر فما في بعض الأحيان نشوف بعض السلوكيات الخاطئة اللي منزم لهم المجاوزة على اليمين وقت اللي هي مجاوزة على اليمين بالنسبة للسائق متاع أي وسيلة نقل يكون أنونغلمور هذاك فبالتالي المجاوزة تجب تكون كان بالقانون على اللي صار بطبيعة الحال وهذا بطبيعة الحال هذا كذلك فمانة ليه وضمان لبقية مستعملي التاريخ اللي شاركوا في استعمالهم للفضاء المروري إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا تو أحسن نتمنى إن شاء الله أمسية سعيدة
3: إن شاء الله سنين زينة ولا وشاء ربنا يسعدهم في بالهم اكزاكتومون تعرف تحيه كبيره للعباد اللي خدمها الكيس معناها اللي نحكيوا على سواق الحافلات الشاحنات اللي تعمل ترانسبور معناها وخاصه للواجيست وتاكسيستي زاده كيف كيف اللي قاعدين يخدموا قاعدين مضحين في الطقس هذايا وقاعدين زعاد يتحملوا في الليبيتيز نتاع العباد الاخرين اللي تسوق ظهرت الدرجات اليوم نارية سي مراد بالحق معناها من الظواهر اللي راو نتفهموا العبيد تتنقل تمشي تسعى باش تقضي قضيتها ولا باش تخدم إلى ما آخر ذلك ولكن ما تعرضش حياتك وحياة غيرك للخطر لازم نلبسوا الخوذة لازم نلتزموا أيضا بقوانين المرور ما نحرقوش الفو ما نحاولوش أنه ساعات راو نشوفوا في وكلنا أنت تسوق ولا سوق ونعرفوا ساعات فما بعض الممارسات اللي هي تنقولوا ماهوش الناس الكل اللي ساعات يجرح لك الكهرباء ساعات يكسر لك روتروفيزور ساعات يطيح في كلاش معناها مع مواطنة ولا مع مواطن دونك مثل هذه الممارسات ان شاء الله ما نعاودوش نراوها وكيف كيف تو نهار اخر نحكيو على التوتينات الكتريك خاطر هذيك زاده كيف كيف الناس مغلبه على قلبي هذيك الحقيقه والله العظيم قالت تعفي برشا مشاكل ربي يحفظنا جميعا كما قلت انت ما نساوش ما نستعملوش الهاتف الجوال راهو هذاك العدو نتاعنا رقم واحد تحيه لك سي مراد جويني وشكرا على انك في كل نهار تمدنا بهذه المعلومات المفيده وايضا بهذه النصائح الهامه احنا نقول لكم اسمعوا مزيكا فهم انساو تعبلوا بوتياج وخليكم عاملين جو ومفرشكين بالوسط
4: Shell Fuel Save. Fartsu, Ndif, Widoum.
2: After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: طلبتكم حتى ل 23 اوت لي كونسنتري نستلي حكه 370 غرام 6990.
1: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
2: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننسيوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب أجانس ترافل تو دو، كلمنا على 700-303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
3: جمهور بوغرنين، أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
4: صحاك الشوق من نومك وبقلبي تعكف في نومك.
3: نهار جمعة 21 أود بمسرح الهواء الطلق بحمل لمب. الهم هامة تغني سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51-92-92-88. ما تفلتوش عرض الهم هامة تغني نهار الجمعة 21 أود بمسرح بوغرنيد.
1: من الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
5: تحية لكم الناس كل ساعتين ونص على موجات موزايك فام. سلام عليكم في الكيس خلكم طريق السلامة للجميع. سلام عليكم زدنا موقعنا موزايك فام.net. تسمع فينا فيها الابليكاسيون تاعنا موزايك فام تلشارجيو على اي او اس والاندرويد. سلموا على كل مستمعاتنا ومستمعينا خارج حدود الوطن العزيز. ذكركم على نيميرو واتساب نتاعنا 00216-23-513-000 تنجموا توصلوا معنا 23-513-000. مرحبا بالمساج نتاعكم ومقترحاتكم الغنائية وتفاعل لكم مع كل ما يتعدى على موجات الأولى في تونس. يلا نمشي تو سويت ناخذ فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون إن شاء الله اليوم العشية وفي الساعات المقبلة. مشكورة معهد الوطن الناس الجوي معنا سعيدة بن صالح. مرحبا مدام، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
6: أهلا بك خويا حسن، تحية ليك وكل مستمعي ذات مزيك. والله الحمد لله،
5: الحمد لله يا رب العالمين. دونك نحب نسألوا اليوم على حالة الطقس كيفاش باش تكون إن شاء الله في الساعات المقبلة. ما زلنا مكملين مع السخانة، لا فما انفراج فماش انفراج إلى آخر ذلك.
6: هو الحقيقة اليوم درجة حرارة يعني مش بعيدة برشا عن المعادلات العادية، تراوح القصة بين 31 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات كذلك، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وننتظر توصل حتى 43 درجة خاصة بجهة توزر مع ظهور شهيري محليا. سجلنا 36 درجة في تونس حرارة قصوى اليوم. الريح من القطاع الشمالي كانت في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. طقس اليوم عامة قليل السحب، يتواصل زادة حتى يكشف الليل، زادة صافي إلى قليل السحب. حرارة في الليل بتكون بين 24 و 28 درجة في الشمال والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. غدا يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب، استقرار يعني بترتفع الحرارة نسبيا في مناطق الشمال وتقعد نفس المستويات في بقية الجهات. غدا نتوقع بين 37 و 38 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة. بالنسبة للجمعة والسبت ثم تغيير صغير في العوامل الجوية، بتشكل خلايا عادية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط عفوا، تكون خلايا العادية مصحوبة بأمطار. من ناحية الحرارة زادة ثم ارتفاع باش يبدأ طفيف من بداية من يوم الجمعة والسبت كذلك، حتى كشي نهاية الأسبوع باش يشهد أغلب مناطق بلادنا يعني ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة يومي الأحد والاثنين باش يكون ارتفاع ملحوظ. نهار الثلاثاء الجاي إن شاء الله تنخفض شوية درجة الحرارة وترجع ترتفع ببقية أيام الأسبوع حتى كشي نهاية الأسبوع القادم. هذه يعني توقعاتنا بالنسبة لدرجة الحرارة. كنحبوا يعني فكرة عامة، نحب نقولوا راه اليوم طقس يعني في استقرار، ما فماش يعني سخانة كبيرة في مناطق الشمال خاصة، في الوسط والجنوب هكا مرتفع شوية توصل حتى 43 درجة خاصة في الجنوب الغربي، غدا ترتفع شوية في الشمال وتقعد في استقرار ببقية الجهات. نهار الجمعة هي باش ترتفع، تبدا ترتفع ارتفاع طفيف وتدريجي درجة الحرارة حتى كشي نهاية الأسبوع.
5: هذا هو دونك، ونلقاوك العادة نشراتنا المحينة على موقعنا موزيك اف ام بونيت وعلى موقع المعهد الوطني للرصد الجوي. نشكرك برشا مدام سعيدة بن صالح، شكرا ليك. معادة معاك شهر الجد في الساعة الثانية من افتر وورك، شوية خلنا ناخذ فكرة على ميتيو دي بلاج. تحية ليكم الناس الكل وين ما كنتوا، هذه افتر وورك حتى الاستمتاع العشية.
1: وميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك اف ام.

0: مامي صبري يا ناس على موجات موزايك اف ام. تحيه لكم ناس كل, مرحبا بكم جديد في افتر وورك.
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
2: مع ترافل تو دو الى عالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري.
0: نسمة بحري ونسبتنا البحري كالعادة تجينا مع ترافل تو دو وين لي بري يكونوا تري دو شوية خير باش نعطيكم ان اكسيلون بلون تنجموا تمشيو تعديو ان اكسيلون سيجور في مدينة مزيانة برشا برشا. والحقيقة ان اوتيل زاد كيف كيف مزيان قد ما نقول لكم مزيان وباقي شويه. اي سيدي بن سيدي ركزوا لي مليح اليوم بالنسبه لشواطئ خليج قابس شفار في قابس معناها كيف كيف نحكيوا لهنا على خليج ايضا بجربه معناها نحكيوا على شواطئ جرجيس وجربه وين درجه الحراره اليوم تكون في حدود 31 درجه. البحر يكون ممتاز جدا والتبحيره تعمل 66 كيف. في هرقل شط مريم القنطاوي نحكيوا على سقانس ونحكيه أيضا لشواطئ المهدية ولهنا درجات الحرارة تكون في حدود 34 درجة وأيضا عامل الريح يكون ضعيف والحقيقة زادة العومة تعمل 66 كيف. نطلع بكم شوية إلى الشمال الغربي نحكيه على شواطئ تبرقة درجات الحرارة تكون ب 27-29 درجة فما سحب عابرة بعد الريح ولكن ديما تقعد بحرارة تبرقة حاجة تعمل الكيف والتبحيرة ما تحلى كيف. في شواطئ بن زرت سيد علي المكي أيضا الرمال سيدي سالم وين درجات الحرارة اليوم تكون في حدود 30 درجة وأيضا الريح تكون ضعيفة فمعتدلة. بالنسبة لخليج الحمامات درجات الحرارة تحلى فيها التبحيرة نحكيه لهنا اليوم على بحورات الحمامات ونابل وين درجات الحرارة تكون بين 26-37 درجة والتبحيرة تكون تعمل الكيف. وهذاك علاش اليوم نحب نهزكم للحمامات ونقترح عليكم أوتيل تاش سلطان 5 إتوال أن أوتيل دولوكس ونقولكم ينجم يصلح الألوان سيجور كما نجم يصلح الألون ويكاند. هالوتيل هذية تعاود من دو أ أ زيد رينوفي انتيرمون على البحر بي دولو حاجة تعمل كيف. وتيل كبير برشا فيه ان سيرفيس معناها ميسر مزيان وكيف كيف نقولكم بأنه الأقوى حاجة فيه غير الفيو غير البرسونيل هو البوفي اللي فيه معناها اون اوفر معناها كبيرة برشا غاسترونوميك كل انسان من الهيلثي حتى للمشخشخ دونك تلقاو الحقيقه ان بوفي فاريي وان بوفي غاسترونوميك يعمل 66 كيف. ابار هذاك الكل فما دي انيماسيون طوطوران دو لا جورني والمشهورين برشا بهم هما لي زاكتيفيتي اللي للكبار والصغار وما ننساو زاده لي انيماسيون اللي نلقاوهم موجودين في الليل. هذا الكل باسعار لا تقبل المنافسه 238 دينار للشخص الواحد مع هذايا لليله مع فطور صباح معناه اقامه مع فطور صباح هذا اون البي دي دونك الانسان ينجم يمشي غاديك يعدي جو كبير برشا في اوتيل تاج سلطان حمامات. نقولكم ادخلوا تلقاو معناها دي زوفر يعملوا الكيف زاد كيف على ترافل تو دو بوان كوم ولا على الباج فيسبوك ترافل تو دو تنجموا تلقاو زاد الصور اكثر فاكثر تلقاو اون فيديو زاد تعمل الكيف للوتله اللي تنجموا زاد دي فيديو تنجموا تلقاوهم للوتله اللي تنجموا تعديو فيهم دي سيجور يعملوا الكيف في مختلف انحاء الجمهوريه. قولكم عليكم كان تمشيو تو سويت الاقرب اجونس ترافل تو دو اللي موجودين معناه في جوف كافه ولايات الجمهوريه عندنا 38 اجونس موجودين وكيف كيف تدخلوا على السيت نتاعنا والموقع نتاعنا اللي هو ترافل تو دو.com وتطلبونا على 71 103 103 70 103 103. نعاود نذكركم 70 103 103 تلقاو لي اجون نتاعنا يجاوبوكم بابتسامه ويعطيكم زاده كالعاده النصيحه ويقدموا لكم احسن سيرفيس. نحب نذكركم بأن السعر المذكور هو أرخص سعر موجود الفترة المختارة في شهري أوت وسبتمبر. الأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم. مش عارف أكثر السعر الصحيح حسب الفترة اللي اخترتها يكفي أن تدخل على الموقع travel2.com وتصلوا بواحدة من الوكالات الموجودة 38 وكالة موجودة كيف ما قلت لكم موجودين في كافة أنحاء الجمهورية التونسية. اليوم اقترحت عليكم أوتيل تيل تاج سلطان في الحمامات أوتيل 5 إتوال أن أوتيل لوكسيو على البحر فيه سيرفيس أمبيكابل في بوفي يعمل الكيف تنجموا تعديو ان اكسيلون سيجور اون فامي ولا اون كوبل ولا حتى الانسان يحب يمشي هكا يقعد بينه بيروحه يمشي يعدي ان سيجور يعمل 66 كيف. ما عليكم كان travel2do.com تمشي وتاخذوا من طول السجور متاعكم. ونذكركم أي أشياء يصير على السيت travel2.com وألا في واحدة من 38 أجانس روخوتوماتيكمو في القرعة وتربحوا معنا المئة اللي تربحوا معنا لابوندا شاب قيمة 1000 دينار من هدية Travel to Do نهار الجمعة إن شاء الله في تيغاش أسوخ
3: إن شاء الله بالشفاء والهناء.
2: نسمة بحري تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرف من توا مع Travel to Do في أحسن ليزوتيل في تونس بأرفق الأسوام، وكان تلقى ما أرخص Travel to Do ترجع لك الفرق كاش. Travel to Do قدمت لكم نسمة بحري.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
4: كاليبسو Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Trani, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Benamour. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Trani, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA.
1: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم. الموسيقى
0: والموسيقى متاعنا اليوم في الموسيقى صيفي بامتياز. 3 مورسو كي مارك لي ليزيتي متاعنا دو فاصون جينيرال. شويه خلص كاتشاب في ذا كاتشاب سونغ. شويه نسمعوكم زيد لامبادا قبل هذايا نسمعوكم لا بامبا. بعد هي اخبار ما ثلاثه مع الجميله غفران العكرمي. الحديث بقيه حتى الستة في

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيج تعلن أنه قد يتم اللجوء اليوم إلى قطع الكهرباء وذلك بين الساعة 1:30 و5 مساء وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة وفق ما تقتضيه وضعية الشبكة وتوازن الإنتاج والاستهلاك. وشركة ستيج توضح أن هذه الإجراءات قد تشمل عددا من المناطق في تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت والشمال الغربي والوسط، لافتة إلى أن إعادة التيار الكهربائي ستتم دون سابق إعلان. كما شددت الشركة التونسية للكهرباء والغاز على أن القائمة المعلنة ليست نهائية وأن مناطق أخرى قد تكون معنية بالقطع وفق التطورات وضعية الشبكة ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. عالميا، الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان في وقت شدد فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة وقف الهجمات. وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام لبنانية ألسنة لهب تتصاعد من المواقع المستهدفة حيث سمع دوي الانفجارات في مناطق محيطة. بيانات حديثة لتتبع السفن والشحن البحري تظهر تراجعا ملحوظا في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، لتسجل عمليات العبور تراجعا حادا في أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية في مقابل ارتفاع حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب. ووفقا للبيانات المعلنة فقد انخفض عدد عمليات العبور المؤكدة عبر مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي بنسبة 19.5% ليصل إلى 95 رحلة فقط، في حين تراجعت حركة السفن إلى مستويات أدنى من المعدل المتوسط المعتاد للممر. فرنسا شهدت 52 يوما من موجات الحر منذ منتصف جوان الماضي، ما يشكل رقما قياسيا يتجاوز الأيام 33 المسجلة في العام 2022 بحسب تحليل أجرته الوكالة الفرنسية للأنباء لبيانات من هيئة ميتيو فرانس للأرصاد الجوية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: دونت فورجيت على موجات موزايك اف ام. مرحبا بكم جديد في افتر وورك تو مات 3 ودرجين خارج. تحيه لكم الناس الكل, رحبوا بكم جديد وبعض ان شاء الله حتى ل 16 بونغوت. طريق سلامة للجميع. ثاني موعد في بونغوت في افتر وورك على الاولى في تونس. هكاك تهنينا على العباد اللي خرجت من مساعتين وقبل وبعد شويه, توا العباد اللي تخرج من 3 ونص والاتجاه في الثانيه. نعطيو معلومه مفيده. مرحبا خليل, اهلا وسهلا, كيف الحال؟
1: مرحبا احسن, الحمد لله.
0: أيوة. كيفاش خطوط
1: الطرقات؟ راهي الحقيقه بين مساعتين وما 3 حتى ما 3 ونص ما تفرقش برشا الطرقات حسب ما قاعد نشوف شويه شويه, خاصه الطريق تبدا بعيده والناس بتوصل لديارها تسيس روحها شويه. نبداو كالعادة من تونس العاصمة وين حركة المرور تعرف كثافة متفاوتة من محور الآخر, مع تحسن نسبي في نسق الجوليان خاصة من الخروج من وسط العاصمة. في وسط العاصمة الضغط مازال نسبي خاصة على شارع الحبيب بورقيبة, شارع الجمهورية, شارع محمد الخامس, شارع 9 أفريل, شارع الحرية, شارع خير الدين باشا وحتى شارع اليابان. كثافة متواصلة زادة في الأنهج القريبة من وسط العاصمة على غير نهج روما, نهج إسبانيا, نهج الجزائر, نهج إنجلترا, نهج شارل دي غول, نهج راضي الحداد ونهج باريس, مع تسجيل انفراج نسبي في بعض النقاط. في اتجاه البحيرة نسق الجولان يبقى بطيء على عدد من الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة البحيرة 1 والبحيرة 2, كذلك في اتجاه الكرم, حلق الواد, كرتاج, سيدي بوسعيد, المرسى. بالنسبة للجهة الغربية الضغط موجود على المسالك المؤدية الباردو, بوشوشة, ببسعدون, دندان, منوبة, دوار هيشر والزهروني, رغم تحسن الحركة نسبيا في بعض المحاور. أما في الضاحية الجنوبية الحركة تبقى ثقيلة خاصة بالطريق المحاذية للعاصمة وبالطريق الوطنية رقم 1 إلى جانب مداخل بن عروس, رادس, مقرين, الطرقات اللي تربط الضواحي الجنوبية بوسط العاصمة والروتيكس أو طرق الطريق الشعاعية تسجل بدورها الضغط في بدورها بعض نقاط الازدحام باعتبارها من أهم المسالك اللي تربط العاصمة بعدد من الضواحي. حسن, إجمالا حركة المرور اليوم ما زالت تعرف ضغط من منطقة أخرى لكن مع بعض الانفراجات مقارنة ببداية ساعات الخروج الموظفين. وإذا باش تتحركوا اليوم في العاصمة والضواحي خذوا وقتكم, حافظوا على مسافة الأمان, تفادوا السرعة والاستعجال, شوية صبر, تركيز, سياقة متوازنة وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: بينكم ثنية زينة الناس الكل, اسمعوا موزايك فيم, تحية لكم وين ما كنتم, تنسيكم تعب لومبوتياج وتعب زدا كيف كيف لي بوشون. حاب نقول لكم زدا كيف كيف انه ديما ناخذوا حذرنا وقت اللي نسوق المسافات كبيره, نحاولوا نرتاحوا في كل بين ساعه ونص وساعتين ونحاولوا انه ديما نتفقدوا ضغط العجلات, ما نسيو زاد كيف كيف نتفقدوا الميم تاع ليزيسوي غلاس, نتفقدوا زاد كيف كيف الميم تاع الرادياتور, نحاولوا نخليو الكهرباء ترتاح كيف ما احنا نرتاحوا. العباد نحكي اللي تشد ثنيه تاع 5 سوايع, الناس اللي قصد ربي شمال غربي الجنوب الوسط الى ما اخر ذلك, والاهم من هذا الكل مسافه الامان هي المهمه, حزام الامان كيف كيف, ونتجنب استعمال الهاتف الجوال. شرفني يا زين الناس الكل, تحيه لكم من وين ما كنتوا. كنت هذه بوان غوت في موعدها الثاني في افتر وورك. بوان غوت افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الملي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك اف ام. احنا مكملين معاكم بالموسيقى اللي تفيق, بالموسيقى اللي تعطيكم برشا فايبز. عطينا اخويا ايش عندنا شويه. ايوه هذا هو جنى ذياب وعمرو ذياب في هيت 2025, خطفوني على موجات موزايك اف ام. بعد هي استناو في جمالها استثنائي مع محمد حمائي وبرشا موسيقى اخرى تستنى فيكم من توحة للستة في افتر وورك.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
3: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم.

FM.

0: ميامي ساوند ماشين في دكتور بيتس على موجة موزيك اف ام. رحبا بكم جديد في افتر ورك توما 3.5 درجة
1: ومتهو.
0: طقسنا لليوم نهار الأربعاء باش يكون إن شاء الله طقس كيف ما قلت لكم معناها يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع ظهور وهبوب لرياح الشيلي بالجنوب التونسي. قلت لكم بأن درجات الحرارة معناها بعد ما انخفضت البارح نهار ثلاث عودة اليوم للارتفاع وباش تتواصل هالنسق هذايا متاع ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 4 و 8 درجات. دونك من توا نحضر روحنا نحن على ابواب اون كانيكول موجه حر دونك جايه تبدا من اليوم هكا بشويه بشويه ان شاء الله ربي يعطينا على قد جهدنا وربي يعطينا زاد القوه والصبر. درجات الحراره لليوم قلكم بانها تتراوح ان شاء الله ما بين 28 و 40 درجه تكون هذية في الشمال الغربي مثلا بين 28 و 36 درجه في الوسط ما بين 30 و 36 درجة في الجنوب التونسي تكون بين 34 و 40 درجة وتوصل في أقصى الجنوب التونسي إلى حدود 43 درجة مئوية مع هبوب الرياح الشيلي. عامل الريح يكون مميز كيف كيف اليوم فيما يتعلق بأهلنا في الشمال الغربي وأيضا اليوم في الجنوب خاصة بعد الظهر. ذلك علاش ردوا بالنا بقدر المستطاع لتسأل حول طقس فيما يتعلق بلا ميديو دي بلاش وآخر الموعد باش يكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي وناخذوا مع مدام بعضنا مدام سعيدة بن صالح باش تعطينا كل التفاصيل فيما يتعلق بالميديو دي بلاج. تحية لكم الناس الكل. كانت هذه بوا ميديو لليوم.
1: بوا ميديو افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: احنا مكملين معاكم حتى لستة في افتر ورك على الاولى في تونس. مكملين مع هيفا وهبي اللي تقولنا بدنا نروق واحنا نقول لكم روقوا اعصابكم بطريقه سليمه.
2: لا

0: بكره الصباح نرجح بكم من جديد. بعد شوي الماضي يكون مع خليل في برنامج سيفيق بلدية نسمتنا البحرية.
1: نسمة بحري.
0: نسمة بحري جينا كالعادة المعهد الوطني للرياضة الجوي معنا مدام سعيدة بن سالح. مرحبا لله. أهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: أهلا بك خويا حسن. يعطيك الصحة. الحمد لله.
0: يعيشك مدام. دونك نسألوا على حالة البحورات. البحورات الأيامات الجاية باش تكون مقصد التوانسة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة واحنا في قلب تقريبا الصيف. دونك شنو هي البحورات اللي تعاون وشنو البحورات اللي ما تعاونش مدام؟
2: ناخذ فكرة على حالة البحورات الشواطئ بتاعنا اليوم بعد الظهر. نبداو بشواطئ الشمال الغربي. يعني البارح كان ثم إعلام بريح قوية هم مناطق الشمال ومحليا شرق تونس. الرياح وفيه معناها الاعلام. دونك الرياح راه تنقص بشويه بشويه الفاعليه نتاعها, وبالتالي البحر في الشمال الغربي باش يكون اليوم متموج. في خليج تونس يكون مضطرب, وفي خليج الحمامات يكون قليل الاضطراب الى محليا مضطرب. بالنسبه لشواطئ الوسط الشرقي البحر قليل الاضطراب الى متموج, وبالنسبه لخليج قابس قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب. هذا بالنسبه للعشيه اليوم العشيه. زيد تنقص الريح زاد غدوه الفاعليه نتاعها, وبالتالي غدوه ناخذ فكره على حاله الشواطئ بتاعنا. نبداو بالشمال الغربي. البحر غدوه قليل الاضطراب, الريح ضعيفه الى معتدله. كذلك خليج تونس يكون هادئ الى قليل الاضطراب. بالنسبه لخليج الحمامات يكون في الصباح هادئ الى قليل الاضطراب, تتقوى شويه الريح بعد الظهر يصبح محليا مضطرب. شواطئ الوسط الشرقي البحر هادئ الى قليل الاضطراب, وبالنسبه لخليج قابس غدوه هادئ الى قليل الاضطراب, في الصباح تتقوى شويه الريح بعد الظهر يصبح محليا مضطرب.
0: إذا هو دونك نقولوا بأنه زدك كيف نجم العم, ودونك ناخذوا ديما الحذر نتاعنا وما ننساوش دائما الالتزام بالتعليمات اللي تصديها الحماية المدنية. نشكرك برشا مدام سعيدة بن سالح. شكرا جزيلا ليك وتحياتنا ليك والعاملات العاملين بمعهد الوطن للرياضة الجوي. كما شفنا عامل الريح قاعد يتقلص وفي غير مزور, دونك التبحيرة تكون مريقلة. ديما نحب نحاولوا أن العم في شواطئ تكون محروسة, وإن شاء الله ربي يحفظنا جميعا.
1: نسمة بحري.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك FM.

0: عشان حبك محتاج لمليون قلب.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم في عرض الاختتام سفيرة السلام وأيقونة الموسيقى العربية ملاك الطرب العربي الفنانة ماجد الرومي.

0: 19 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم.
2: هذه After Work حتى لستة متاع العشية. رحبوا بكم وين ما كنتوا. كان محتارين وين مش تمشي وتعدي وسهرية الليلة. تصويت الإجابة جينا من عند خليل في بروغرام صيفي.
1: بروغرام صيفي
3: نحكي بروغرام صيفي اليوم عن تفاصيل السهرات المبرمجة في المهرجانات الصيفية اليوم الأربعاء 19 أوت. نبدأ من في كارتاج الليلة سهرة اختتام الدورة 60 من مهرجان كارتاج الدولي مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بالمسرح الأثري بكارتاج. نفس الشيء بالنسبة لمهرجان بنزرت الدولي اليوم مع 10 متاع الليل باش تكون سهرة اختتام الدورة 43 من المهرجان مع النجم العربي والتونسي صبر الرباعي. في جابس ليلة باش تحيي الفنانة أمينة فاخت سهرة طربية على الساعة 10 ليلا بفضاء معرض جابس الدولي ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي. وجمهور المزود في رادس اليوم عنده موعد مع سهرة المزود تجمع كل من الفنان الحبيب الشنكاوي وهشام سلامة ضمن فعالية الدورة 31 لمهرجان الياسمين برادس.
2: إذا هو برامج مزينة ومزينة برشا دونك مشيوا تفرهدوا كيف كيف مشيوا واحضروا العروض التونسية اللي تعمل 66 كيف سختن مو مزلت مهرجانات أخرى باش تنطلق في الأيامات الجاية. تلقوا كل جديد كالعادة على موقعنا موزايكا فم .net.
1: بروغرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم.
2: نكمل معكم احنا بعد شوية اخبار الاربعة على موجة موزايكا فم مع زميلتنا المتميزة غفران العكرمي وهي الموعد اليومي مع الكيتش العربي مع دي جي نخلة هذا سليم الصمعي في ميكس يعمل الكيف.
1: الميكس اورينتال الميكس اورينتال الميكس اورينتال باي دي جي سليم.

0: اخر الاخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم بداية من اليوم الأربعاء، حيث تم ضبط سعر القارورة ذات سعة نصف لتر ب600 مليم، واللتر الواحد ب800 مليم، واللتر ونصف ب850 مليما، فيما حدد سعر قارورة اللترين ب950 مليما. كما تم تحديد هامش الربح الخام الأقصى ب15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و15 مليما على مستوى التوزيع بالتفصيل. وفيما يتعلق بالدواجن، حددت وزارة التجارة أسعار البيع خلال الفترة الممتدة من اليوم الأربعاء 19 من أوت إلى موفى سبتمبر المقبل، حيث تم ضبط سعر الدجاج الحي بخمسة دنانير و300 مليم للكيلوغرام، والدجاج الجاهز للطبخ بسبعة دنانير و900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، وثمانية دنانير و950 مليما للكيلوغرام عند البيع للعموم. وتندرج هذه الإجراءات وفق ما أورده الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتطاوين على صفحته الرسمية بفيسبوك، في إطار تنظيم مسالك التوزيع وضبط الأسعار وهوامش الربح لعدد من المواد الاستهلاكية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتجه إلى توسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في تونس بالتوازي مع إعداد برنامج لتركيز محطات الشحن بمختلف المناطق وتشجيع المستثمرين الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات على الإسهام في تطوير هذه البنية التحتية، مع التوجه تدريجيا نحو اعتماد الطاقة الشمسية لتغذية محطات الشحن، وفق ما أفاد به مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة عبد الحميد جنوني. وأوضح جنوني في مقطع فيديو تم نشره على صفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على فيسبوك، أن الوكالة تعمل حاليا مع مستثمرين خواص على تطوير شبكة من محطات الشحن، في حين شرعت بعض المؤسسات العمومية والبلديات في تركيز نقاط شحن بمناطقها. عالمياً، ألمانيا وفرنسا تدينان تصريحات للوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي أعلن فيها أو دعا فيها إلى قتل العشرات من الفلسطينيين يومياً في قطاع غزة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أحسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائماً بخير.
0: في تونس افتر وورك من الاثنين للجمعه، من بعد ساعتين للسته متاع العشيه. حسن الهمامي، موزايك اف ام.

0: To my roots by Odyssey على موجة موزيك FM توصلنا حتى الأربعة وأربعة. رح بكم الجديد في After Work.
1: Like dislike.
0: ديسلايك على موجات موزيك FM. مرحبا بيك خليل من جديد. يلا سيدي
2: مرحبا
0: موضوعنا الاول خويا.
2: مرحبا احسن لايك ديسلايك. اليوم باش نحكيو في زوز مواضيع. خلينا نبداو بالموضوع الاولاني كما قلنا قبيله، دروس التدارك بين دعم التلميذ وتحسين مستواه واستنزاف جيب الولي مع اقتراب العوده المدرسيه. يرجع الحديث على دروس التدارك ودروس الخصوصيه، وبالنسبه لعدد من الاولياء دروس التدارك تمثل فرصه للتلميذ باش يراجع يسد النقائص ويسترجع أقل دراسة، خاصة إذا كانت عنده صعوبات في بعض المواد، وأيضا في إطار الحرص على التميز أبنائهم يبدأوا على بكري من أوت يبدأوا يفكروا ويقريوا في صغارهم في الدروس التدارك. لكن في المقابل الدروس الإضافية هذه تفرض مصاريف جديدة على العائلة، خصوصا مع تعدد المواد وارتفاع الكلفة. على بكري لو ناس مثلا ثانية أو ثالثة ابتدائي نشوف فيها من عبيد يبدأوا في دروس التدارك ولت نوع من الهوس، وهنا الولي يلقى روحه بين زوز خيارات، أما يوفر لصغيره دعم إضافي باش يحسن مستواه أو يحاول يكتفي بما تقدم المدرسة تفاديا لأعباء مالية جديدة. وهنا السؤال الكبير هو، هل أصبحت دروس التدارك ضرورة لمواكبة التلميذ وتحسين نتيجه، أم أنها تحولت إلى عبء إضافي على العائلات خاصة ذات الدخل المحدود؟
0: هو عبء قبل كل شيء سي خليل على التلميذ نفسه، على خاطر عادة وأنه وقت اللي الناس عملت هالنظام المدرسي هذي علش موجود العطلة؟ العطلة باش أنه الإنسان يرتاح، يقوم بالمطالعة، يقوم بديزاكتيفيتي سبورتيف ولا كولتوريل ولا غيره، من أجل أنه يرجع في فورم نهار 15 سبتمبر للعودة المدرسية. اليوم ما يحدث لدى التلاميذ متاعنا خاصة في الابتدائي وفي الإعدادي هو إجرام بعينه. الإجرام بعينه إيش معناه؟ إيش معناه تدخل أنت ولدك يقرأ في شهر أوت وفي شهر سبتمبر برا سيدي شنو بشيخ وإن لونغور دافونس على الناس اللي بشتقرأ معاه باش يسبق بستة سبعة دروس بيها وسبق شو بشي عمل بعد بشفتح بيهم مكة.
2: وهذه شايفة سمحني يحسن في نيجاتيف
0: نيجاتيف
2: انه قالك الصغير بعد كيف يرجع الدروس اللي يبدأ قارئهم هو على الاخرين معاش يركز مع المدرس لانه هو قارئهم
0: اكزاكتمون. وزيد فوق هذي الكل اليوم قداش يتكلف يتوتاي عطيني حسب رأيك البيجي؟
2: والله نحكي على مئات الدنانير.
0: مئات الدنانير صحيح. انت في عوض المئات الدنانير هذو ما تهزهم بيهم ولدك يعمل بيهم أنشطة مدينة علوم وألا في
2: فكرية
0: نوادي روبوتيك تشري بهم كتب يقراهم قصص لما آخر ذلك يطلع بهم يمشي يتفرهد باش يرجع هو إبانوي للعلم ولتقبل العلم خير ألف مرة من أنه يمشي تهز تعمله أمبوغاج دوكخان. ولنا بربي مادام حكينا البارح على مجلس الأعلى للتربية بالله لهنا زادة كيف كيف بربي سيد وزير التربية توها ومازلنا في راحة ورايح رايدين بربي يا خويا ما نقاوموا في الفساد ولا راو الفساد وعينه هو هي هذه الدروس الخصوصية وهذه المراكز اليوم اللي فيها قاعدين رانا نسلخوا في المواطن راو نسلخوا في الجيب متاعه راو العائلة فما بين 500 دينار راو نحكيه على تلميذ وزوج تلميذ راو موجودين في الابتدائي وفي المقحكين قال حتى لحد في الثانوي برش. الثانوي توصل سيونس متاع الماتيماتيك باش تريفزها في البكالوريا ب 100 دينار راو دونك معناه وين ماشيين بهذا الكل شنو يا خويا شفاش نقراه واحد في علم اللدن قال الاخر مانيش نقرا في علم اللدن معناها راو نقراو في حاجات عاديه الكل نقرينا من غير تيود وصلنا والحمد لله دونك ماذا بينا اليوم انه قريت تيود انت ذي قريت تيود شويه ولا برش زوز هيك خا زوز قريت
2: جينيراسيون جديده احسن
0: قرا المانيه ذاك علاش دونك جيت في السويد يا خوي دونك اليوم الحقيقه معناها يفو غوفوار لا كوبي وكيف كيف اليوم يجب ان تتحمل وزاره التربيه المسؤوليه نتاعها ونضع حد لمثل هذه التجاوزات. وكلمه للوالدين كلمه الاولياء ارحموا اولادكم يهديكم ربي ارحموا اولادكم يهديكم ربي راهو ماهوش معقول راهو اللي
2: هوس
0: ولد ولا هبال مش هوس هبال
2: 17 كنت راحه شبيك مش 18
0: شبيك مش لا جاب 19
2: شكون قبلك شكون جاك شكون جلول
0: اي صحيت شكون جلول وشوف الاخر فلان وعرفتك النهار اللي كونكور مثلا نسير مثلا كونكور 6 ولا 9 ولا باك وقتها نعرفوا انت كي تجي تشوف اليوم ايش نعملوا دي زيتود صحاح شوف اللي كانوا يجيو الاوائل في مثلا في الاقسام نتاعهم قداش نجحوا في لي كونكور تتلقى نسبه راهو تصدم يا سي خليل. دونك اليوم بربي قال لي خسالي وعني بي ونهديه شوية وناجه شوية وكيف كيف رأفة بأبنائنا ورأفة أيضا بجيب المواطن التونسي. شو الموضوع الآخر؟
2: بما أنك حكيت على الألعاب والترفيه بالنسبة للصغار، الموضوع الثاني نحكيه على الألعاب الإلكترونية، ترفيه وفايدة أم إدمان وعزلة. الألعاب الإلكترونية حسن كما تعرف ولات جزء من الحياة اليومية عند برشا أطفال وشباب، يمكن حتى كهول، وما عادش استخدامها مقتصر على الترفيه فقط. اليوم فما ألعاب تنمي سرعة التركيز، التفكير، حل المشاكل والعمل الجماعي، وحتى تعلم اللغات والمهارات، وفيها ديدي في يعني فيها جوانب إيجابية بالنسبة للطفل، لكن في المقابل الاستعمال المفرط ينجم يتحول إلى عادة يصعب التحكم فيها، خاصة مع الساعات الطويلة أمام ليزيكرون، وما ينجر عنه من قلة الحركة، اضطراب النوم، تراجع الدراسة والعمل والعزلة الاجتماعية. وهنا يطرح الموضوع، يطرح سؤال: هل الألعاب الإلكترونية مجرد وسيلة ترفيه يمكن تكون مفيدة إذا استعملت باعتدال، أم أن غياب الرقابة وتنظيم الوقت يحولها إلى إدمان؟ وهل المشكلة في الألعاب نفسها أو في طريقة استعمالها؟
0: هي المشكلة الكبيرة اليوم في طريقة الاستعمال، لأن يعني الألعاب الإلكترونية المفروض بأنها تفرهد على الصغار، وأنها كيف كيف اليوم تخليهم يعدي، وثم الألعاب الإلكترونية كريمة تعلم الصغيرات، ولكن راهو فما خط وخيط رفيع ما بين أنك تلعب وبين أنك تدمن. دونك اليوم الإدمان مشكلة كبيرة، والإدمان ينجم يهزنا إلى عواقب وخيمة وخيمة جدا. لهنا نرجع encore une fois لدور الأولياء اللي يلعبوه، مش متاع أنه ولدك أوكي برا باش تلهيه، أنت قل واي خوذها وعندك الكونسول والعب على روحك حتى الصباح، ولا باش تقول له مش ما تقيلش أدخل ألعب بالكونسول، ولا معناها خاطر جينيرال مفهوم برشا عائلات اليوم لي بارون يروحوا في القايله يحبوا يقيلوا
2: يصرفوا
0: من قدامه اكزاكتومون. دونك انت خريه قاعد انت اليوم قاعد تخلي فيه قدام الحقيقه معناها تنقولوا موقف صعيب وصعيب برشا، وايضا امام المجهول، على خاطر امام المجهول وقت اللي نجم يحكي مع عباد ما يعرفهمش اونليني، ولا كيف كيف تصير له مانيبيولاسيون. دونك ماذا بينا اليوم باعتدال نستعمل العاب الكترونيه والكونترول اكزاكتومون، وكان شفنا نوع من انواع الإدمان لما أخذ ذلك، راهو مراكز الرعاية الصحية الأساسية قاعدة تقدم في الخدمة هذه، نمشيو نهزو وليدنا ولا بنيتنا إلى معناه بسيكياتر موجود في المستشفيات ولا بيدو بسيكياتر بليتو، من أجل أنه العلاج من الإدمان. وأهم حاجة ردوا بالنا على صغيراتنا. يعطيك ألف صحة يا خليل. كنت هذه لايك ديسلايك،
1: لايك ديسلايك أفتر وورك يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

كانك مسافر سيف سنين وخارج حدود الوطن وناوي تعمل هكا ام تي فواياج وناوي تاخذ خط معناها تقول انت ليني البرة باش تعمل الانترنت ولا اليوم الاي سيم اللي ولا ياسر ترند لازمك تعرف شنو كيفاش تحمي المعطيات الشخصيه نتاعك كيفاش تحمي زادة التليفون نتاعك كذا الكل نعرفوه بعد شويه في لازمك تعرف سينو مازال مكملين مع الجود فايبس اونلي يلا عطينا جريدي تو تسويت على بروجيكت موزيك فيما

0: من مدى ساعتين لستة متر عشية على موزيك فم.
1: مرحبا بكم من جديد في أفتر وورك على الأولى في تونس. نحب نحكي لكم اليوم كنكم قاصدين ربي يلزمكم تعرفوا خارج الخارج يلزمكم تعرفوا ومعناها شنو يلزمكم تعملوا باش تجنبوا لزعناك اللي يصير لكم على مواقع مزيفة لمشاهدي الاتصالات في العالم.
0: لازمك تعرف
1: لهنا حليت الدوسي على موضوع مهم برشا. شفنا بكو دو بوست التوانسة وحتى العرب والأجانب خرجوا للخارج مثلا مشيوا البلدان في آسيا ولا في أفريقيا معنا في أفريقيا ولا أيضا في أمريكا الجنوبية واكتشفوا بأنه فم عمليات احتيال تستهدفهم هما وأيضا تستهدف مشتري شرائح اتصالات خاصة في الصيف وقت اللي نلقاو لهنا أنه فم ناس التاجر وأيضا اليوم فما مجرمي الانترنت اللي قاعدين يتحايلوا على الناس اللي معناها على المسافرين بالخصوص. علاش هذي؟ على خاطر الناس هذي قاعدة تعمل في نسخ مقلدة معناها تقريبا تشبه برشا برشا برشا 90% البوابات الرئيسية الكبرى اللي كبرى شركات الاتصالات بهدف سرقة البيانات والداتا وسرقة بيانات التسجيل والدخول والمعلومات الشخصية والبيانات المصرفية. دونك لهنا ردوا بالنا بقدر المستطاع. نلقاو برشا صفحات مزيفة وأيضا معناها متقنة للغاية لتسجيل الدخول وإعادة الشحن. برشا عبيد تشري البوس نورمال وفي عود تمشي ترجيها على الابليكاسيون متاع الوبيراتور وإلا على الابليكاسيون ولا على السيت متاع الوبيراتور اللي تنجم يتحايل عليها تدخل للموقع معناها من تاع المتحولين ووقتها تكون الطامة الكبرى لأنه تشوفوا بأنه ألاف دولارات والأوروات قاعدة تتسرق في كل ساعة. لهنا من بعد من واحدة من الأساليب الهجوم اللي تم رصدها على انتحال هوية مشغل اتصالات دولي يوجد في أوروبا وإفريقيا وآسيا يقوم المحتلين بإنشاء بوابات تسجيل دخول مزيفة ومقنعة للغاية لدفع الضحايا إلى إدخال البيانات متاعهم بيانات التسجيل وأرقام الهواتف متاعهم ويؤدي هذا إلى تقديم البيانات هذه عبر منصات المخترقة إلى تعريض المستخدمين بشكل مباشر لسرقة البيانات بيانات الاعتماد وعملية الاحتيال المالي بالإضافة عن تلقي موجة من المكالمات الخبيثة ولا رسائل المزعجة. من الأساليب الأخرى اللي تم رصدها أيضا هي إنشاء بوابات مزيفة لإعادة الشحن أو الاطلاع على الفواتير. تم رصد معناها مثلا من قبل كاسبيرسكي على معناها نلقاو فما شكون استعمل موقع يستهدف مشغل اتصالات ينشط في شمال أفريقيا من شمال أفريقيا حتى الجنوب آسيا يطلب من الضحايا إدخال البيانات متاعهم المصرفية بحجة إعادة شحن الباقات نتاعهم ولا تسجيل الفاتورة غير مدفوعة ثم يتم استخدام المعلومات هذه لاحقا لانتحال هوية الضحية والاستيلاء على الأموال الموجودة في الحسابات نتاعهم. كما تم رصد أيضا من قبل خبراء كاسبيرسكي ونذكروا طبعا شوية نقول لكم أن كاسبيرسكي هي شركة عالمية مختصة في الأمن السيبرني وحماية معناها الخصوصية الرقمية وتعتبر واحدة من أهم الشركات اليوم اللي تعمل في العالم من أجل إيجاد حلول للأمن السيبرني وأيضا اليوم تحمي مستعملي الانترنت. دونك قلت لكم لهنا آخر عملية أخرى متاع الاحتيال هذية ونقول لكم بأنه مجرمي الانترنت يدخلوا البيانات الشخصية الاتلاع على الفواتير وتسديدها متاع المواطنين العاديين وبعدها هي ياخذوا هالبيانات هذية من أجل أنهم يستخدموها باش يعملوا دي بيمون إلى ما آخر ذلك. لهنا الخبراء وخاصة الخبراء كاسبيرسكي ينصحون باش نشريو باقات الهاتف المحمول للانترنت بأمان يوصيونا بما يلي: التحقق بعناية من موقع الويب قبل إدخال أي معلومة، البحث عن الأخطاء الإملائية والأحرف الزائدة والأسماء النطاقات المختلفة عن الموقع الرسمي، عدم الوثوق بأي رابط مرفق يتم تلقيه عبر البريد الإلكتروني، التحقق من هوية المرسل قبل فتح أي رابط ولا ملف، التفكير في شراء شريحة إسيم للاتصال بالإنترنت إذا سافر إلى الخارج، حيث يمكن إنه اليوم تفعيل شرائح الاتصالات الرقمية هذه عبر التطبيقات الرسمية دون الحاجة إلى شرائح سيم فعلية، استخدام حل أمني مزود بقوة لمكافحة التصيد الاحتيالي. هذاك علاش نقول لكم اليوم ردوا بالكم بقدر المستطاع وأهم حاجة أنكم تثبتوا وتفيتيوا أنكم تعطيوا معطياتكم الشخصية وتعطيوا أيضا البيانات هذه خاصة البنكية لأنه تنجموا تتعرضوا إلى عملية احتيال وعملية قرصنة فاسيلمون وقت الإنسان ما يردش باله بقدر المستطاع.
0: لازمك تعرف. من مدى ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: أفتر وورك مكملة معاكم بالفن التونسي. يلا سيدي شوي آخر عطينا نبيها كراولي في محليها قولة ذي لمعلم زياد غرسة في حبك كمعي روح.

منظار هذه نبيها كرابلي ومحليها غفران في الأطلة نتاعها باش تعطينا أخبار الستة شيخ على موجات الأولى في تونس. تحية لكم بس لكل سلم عليكم وين ما كنتوا. تحية صديقتنا يسرى الذيب اللي تسمع فينا واللي عاملة جو مع الموسيقى. تحية زادة كيف كيف جينا المرة هذية الدودي. تحية الدودي وكيف كيف طالبة مايكل جاكسون وطالبة جورج مايكل وطالبة من خليني ذكرى زادة كيف كيف. دونك تحية لكم الناس الكل نسلموا عليكم الناس اللي اخترت تسمعوا موسيقى كفام. شكرا لكم صديقنا مراد حاضر اخوي اللي غيت لابتهم شرنا عجيلكم وفي غير مزيوخ. سلام عليكم وين ما كنتوا ومرحبا بمساجاتكم مع 23513000 اقترحتوا انتوما وانتوما اللي اقترحتوا علينا عبد الحليم حافظ قلتوني قارئة الفنجان يا سويح اخترت لكم قارئة الفنجان تتسويق.

0: يشبه فنجان كهذية أبدع نزار قباني في قناة الفنجان وكيف كيف تلحنت كما يجب أن تكون الحقيقة أغنية مزيانة برشا برشا نسمعوها بعد أخبار الستة مع أخبار الخمسة بيتو مع الجميلة غفرة العكر يلا جو
1: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
2: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك
1: النقاش به في حصة إذاعية
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
3: يقول لك أعطيني وين
1: أكثر أخبار
2: مصادر مطلع لي مزيك
1: أكثر تحليل
3: أنت تكون نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
1: أكثر حكايات
5: قلي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
1: الذكاء الاصطناعي يضر تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قدمته منذ أسبوع
1: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك FM.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة حوالي 1006 ملايين دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، مقابل فائض بقيمة 823.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 22.2% وفق ما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة. واستقر معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية عند مستوى 121.5% إلى موفى جويليا 2026 مقابل 121.8% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. سوق السيارات الكهربائية في تونس تشهد تطورا متسارعا مدفوعا بعدد من الامتيازات الجبائية والتشريعية وتوسع العرض المتوفر بالتوازي مع العمل على وضع إطار قانوني ينظم نشاط شحن السيارات الكهربائية. وأوضح مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد الحميد الجنوني أن الإجراءات التشريعية الداعمة للسيارات الكهربائية والهجينة شهدت تطورا منذ 2016 قبل أن تتعزز خاصة ضمن قوانين المالية الأخيرة. والمتحدث ذاته يبين في مقطع فيديو نشرته وكالة التحكم في الطاقة على فيسبوك أن السيارات الكهربائية تتمتع ب100% حاليا بإعفاء من المعالم الديوانية بعد تخفيضها من 30% إلى 0%، إلى جانب تخفيض الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7%، ومعلوم الجولان بنسبة 50%. عالميا، وزارة الخارجية القطرية تبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث شدد على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. تقرير لوزارة الحرب الأمريكية يفيد بمقتل أكثر من 150 مدنيا وإصابة أكثر من 240 آخرين في ضربات نفذتها القوات الأمريكية خلال عام 2025، من بينها 3 غارات في اليمن. ولا يتضمن التقرير ما اقترفه الجيش الأمريكي من قتل للمدنيين خلال العام الحالي، خصوصا في إيران والكاريب والمحيط الهادي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للسكن تاع العشية. حسن الحمالي، موزيك FM.

0: بكم جديد الساعة الرابعة من أفتر وورك على الأولى في تونس. رحبوا بك خليل. أهلا وسهلا.
1: مرحبا
0: حسن. كيف الحال؟ شنو الأمور؟
1: لا بس باش نحكيو على عملية التجميل أحسن اليوم.
0: أيوة عملية التجميل تسويتي فيها وعليها
2: فيها وعليها
0: أي سيدي فيها وعليها عملية التجميل منها تحسين المنظر ومنها شنو؟
1: نحكيو على عملية التجميل تحسين للمظهر واسترجاع للثقة أم هوس بالجمال ومخاطر صحية. الأرقام تقول أحسن أنه عملية التجميل ولت أكثر انتشار سواء لأسباب تجميلية أو لتصحيح عيوب بين الظفرين أو آثار حوادث وتشوهات. وتقارير الجمعية الدولية لجراحة التجميل تشير إلى أنه يتم إجراء أكثر من 25 مليون عملية تجميل سنويا حول العالم. ونساء في الصدارة، النساء في الصدارة بنحو 85% من إجمالي العمليات مقابل 15% للرجال. وتتصدر دول كما كوريا الجنوبية، البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية المعادلات العالمية. بالنسبة لتونس فإنه يتم تسجيل أكثر من 150 ألف عملية وإجراء تجميلي سنويا وفقا لبيانات الجمعية التونسية لطب التجميل ومقاومة الشيخوخة. وتعد تونس وجهة رئيسية للسياحة العلاجية والاستشفائية في هذا المجال في المستوى الإفريقي والأوروبي. وتشير تقديرات قطاع الصحة إلى أن ما بين 60% إلى 75% من إجمالي عملية التجميل في المساحات التونسية تجرى لأجانب خاصة من الجنسية الأوروبية كما فرنسا والبلدان المغاربية. والعملية الأكثر طلب في تونس هي شفط الدهون، تنسيق القوام، تجميل وتقويم الأنف، جراحات الثدي تكبير تصغير أو شد، جراحات شد البطن والجفون. وبالنسبة للأسعار تقريبا خلينا ناخذ فكرة والناس تسمع فينا تعرف فكرة تاخذ فكرة على الأسعار. مثلا تجميل الأنف بين 1500 و3000 يورو، تكبير الثدي يتراوح بين 8000 و 12000 دينار أي ما يعادل 2000 إلى 4000 يورو تقريبا، شفط الدهون بين 1200 و 4000 يورو. في ظل ارتفاع الإقبال على هالنوع من العمليات، السؤال حسن المطروح هل أنها تدخل في إطار تحسين المظهر واسترجاع الثقة أم هوس بالجمال ومخاطر صحية؟
0: ليه وليت حاجة معناها مستلزمة؟ ليه ما ليت متطلبات العصر اليوم؟ وفي نهاية الأمر راهو رجال ونساء، معناها ما نقولوش ديما كان نساء تمشي تعمل معناها الأوبيراسيون هذوما وإلى ما آخر ذلك. هو اختصاص طبي قائم الذات كما قلت أنت. في عنا اليوم معناها سوسيتي سافونت اللي هي الجمعية التونسية لطب التجميل، تحية كبيرة للأساتذة نتاعنا الكبار اللي اليوم عنا مفاخر
1: ريفيرونس
0: مفاخر بالحق. معناها عنا ستار جمال غروند ريفيرونس، عنا زيد كيف كيف زيد المبروكي، زيد من الشباب، زيد اللي ما شاء الله عليهم قاعدين ينجحوا مليح معناها مليح في هذايا الكل. معنا زيد كيف كيف بروفيسور برهان بالخيرية اللي كيفي دي ميرفير. وتحكي وحتى في السي محمد علي سباعي، بروفيسور محمد علي سباعي في مستشفى طاهر المعموري في نابل. زيد من الناس اللي أيضا عنده دي ميراكل وأسماء أخرى الحقيقة باش ما نظلموش في القطاع الخاص وفي القطاع العام. عندنا ناس تخدم في خدمة جبارة وجبارة جدا. هذوما الأطباء اليوم اللي يخدموا الجمال من أجل الجمال، لأنه اليوم راهو طب التجميل من الأول هو شنو هو في نهاية الأمر كان باش معناها نحيوا كل أثار متاع الحوادث اللي تعرضوا لها الناس لما أخذ ذلك. بعدها هي تطورت العلوم وتطورت البحث العلمي، ولا الإنسان يحافظ اليوم على نظارة البشرة، على شباب، على الدوام، على أنه كيف كيف الناس اللي تعمل بعد عمليات مثلا نتاع جراحات السمنة إلى ما آخر ذلك، بعد هي تحتاج إلى عملية شد البطن إلى ما آخر ذلك. دونك دوكو فما حاجات اليوم اللي هي ضرورة قصوى وضرورة حتمية. فما ناس أخرين زادت تقول لك أنا ربي عطيني شوية فلوس ماذا بيا نتلهي بروحي. فمعناها وهذا حق مشروع ومشروع جدا. اليوم في تونس نفخر بالأطباء اللي عندنا الحقيقة، نحكيه في الجراحات التجميلية ولا في طب التجميل زاد كيف كيف اللي ما فيهش لا شيورجي معناها نحكيه على
1: زرق ولا
0: وغير برشا حاجات اخرين معناها الفيلر وغيره الى ما اخذ ذلك. حقيقه تونس تعتبر من الوجهات العالميه اللي مشهود لها بالكفاءه. هذاك علاش اليوم فما حتى توجه من قبل وزاره الصحه لدعم هذا الاختصاص. وايضا اليوم فما اراده سياسيه من اجل انه تتحول تونس الى قبله حقيقيه اليوم للسياحه الطبيه التجميليه. فحاجه مهمه برشا، واهم حاجه لانه اليوم منتخب منا في بلادنا ودخلنا أيضا في العملة صعبة. فكل الحب وكل الاحترام للناس اللي تخدم في هالمهن هذه للكل، إنه مهن متشعبرة وغير الطبيب. فما تلقى بحثه هو بيدو في وسط
1: الستاف كامل،
0: ستاف كامل اكزاكتمون. هذا هو يعطيك الصحة، موضوع مهم ومهم جدا سي خليل. وانتم قولنا اون كومونتير عملت عملية تجميل وإلا لا، هذا هو المطلوب يا سي. تحية لكم كتابية فيها وعليها.
2: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
1: مرحبا بكم من جديد في After Work على الأولى في تونس. حبيت اليوم نتمنى هابي بيرثداي إن شاء الله كل عام وهي حية بالخير نوتخ بوتيت فرانسيس خديجة. اليوم جدا حتفل بعيد ميلادها ديديكاس تخي تخي سبيسيال لجهة من عند بوها فرج من عند أمها زميلتنا زينة زينوبة. يقولها ربي فضلها لك خديجة إن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. خالها نوري يبوسها برشا يقولها نحبك برشا برشا. خالتها زدة كيف كيف اللي يحبوها برشا برشا ويقولوا لها إن شاء الله ربي يخليك لينا وإن شاء الله كل عام وانت حية بالخير يا خديجة يا بنينا.

او تنقلوا هابي بيرثدي انتخ شامبيون اختنا العزيزة كوثر عاشور اليوم تحتفل بعيد ميلادها نقول لها ان شاء الله كل عام وتحيه بالخير يا كو يا مزيانة ديديكاس خير سبيسيال اللي جاها من عند زوجها عشير عمرها لطفي اللي يقولها ربي خليك ليا من عند اولادها اللي بوسوا يسلموا عليها برشا من المانيا ومن كندا يوسف وامين من عند عشيرة عمرها عايدة وعشيرة عمرها سامية وسهير الرواني ومن عند زادة كيف كيف خواتها وعشيرات عمرها حذامي أمان الله ناديا ولدها ليو والناس الكل يقولوا لها نحبوك برشا برشا يا كو وإن شاء الله كل عام وانتي حية بالخير يا كوثر يا مزيانة.

عيد ميلادها. وكيف كيف اليوم نحب نقولوا لعبيت احتفل بزواج بعيد زواج اليوم, نقولوا ان شاء الله كل عام وانتم ملمومين على الخير. اختنا ريم المزغني وزوجها منصور المزغني اللي يحتفلوا بعيد زواجهم اليوم 19 اوت, نقول لهم ان شاء الله ديما ما بيناتكم موده ورحمه, ان شاء الله من البرفاه والبنين. وليداتكم اللي يحبوكم رامي رؤى وادم يقولوا لكم ربي يخليكم ليا, واحنا نقول لكم ان شاء الله ربي يفضلكم ويبعثكم, وان شاء الله الجاي خير برشا من اللي تعدى, وان شاء الله تعيشوا في صحه وخير وخمير, وربي يهنيكم بالاولاد وبالاحفاد يا رب.

0: حتى للستة في السويت هايتك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزاي كيفي مدموعه جديد مع هاي تيك. نحكيوا على تيليجرام اليوم, وتخيلوا عالم فيه اسم المستخدم متاعك على تيليجرام ينجم يولي غدوه هو العنوان متاعك على الانترنت. هذه هي الطموحات اللي وراء مطلب قدمه تيليجرام لللايكان. الفونداتور متاع تيليجرام بافل ديروف هو اللي قدم الطلب هذايا لللايكان. لايكان هي انترنت كوربوريشن فور اسايند نيمز اند نمبرز, والا مؤسسه الانترنت للاسماء والارقام المخصصه. هي مؤسسه غير ربحيه وفيها مشاركين من كافة أنحاء العالم ويكرسوا جهودهم للحفاظ على أمن واستقرار بيئة الانترنت وقابليتها للتشغيل. ولايكان هي اللي تسهر على تنظيم لنون دو دومين, معناتها البوان كوم ولا البوان أورغ ولا البوان نت وغيرهم. وفما زادة البوان جرام, هذيك علاش كما قلت لكم واحدة من الطموحات متاع تيليجرام هي أن تتحصل على النون دو دومين هذي, وذيك علاش قدم الطلب للايكان. والمشروع متاع تيليجرام إذا تقبل بطبيعة المستخدم ينجم يحول البسدو متاعو على تيليجرام إلى أدرس ويب حقيقي, يعني الاسم متاعك ينجم يولي موقع إلكتروني تنجم تدخله مباشرة من الانترنت. أما تيليجرام موقفتش غادي, الشركة زادة تحب تدريجيا تبدل الابليكاسيون بتاعها والسيرفيس دو ميساجري بتاعها إلى منصة رقمية متكاملة. والفكرة هو أنه المستخدمين ينجموا يخلقوا مواقع تفاعلية مباشرة في وسط تيليجرام وحتى بمساعدة ليا. وراء الاستراتيجية هذه فما ديز اوبجيكتيف أكبر, أنه يكون فما هوية رقمية بالنسبة للمستعمل. تيليجرام عنده أصلا مجموعة كبيرة يسر من المستخدمين, لكن زادة عنده منظومة متاعه تعتمد على البلوك تشين وهي التون اللي تنجم تستعمل زادة في الدفع ولا في خدمة رقمية مختلفة. ومع البوان جرام تيليجرام يحب يربط بين برشا حاجات, بين انك تبعث لميساج الميساج ريم, بين انك

0: بروجي بالنسبه للتليجرام. لازم نوضحوا انه بوانغرام الى حد الان ماهوش موجود. المطلب لازم اولا تشوفوا لايكان وتوافق عليه. وتليجرام هي واحده من اكثر من 1600 مطلب تم تقديمهم في الدوره هذه فيما يخص الحصول على بوانغرام. واول القرارات منتظره باش تكون في وسط اكتوبر، وبعدها بتبيعها باش تكون فما مراحل اخرى باش يتم فيها التقييم وفيها الكلام على الكونتراتو. الموضوع توا في الدراسه بالنسبه للايكان. اذا كان نجحت تيليجرام انها تتحصل على النون دو دومين هذيه، شكون ضربت مع المية صحيحه بالنسبه للابليكاسيون هذيه اللي تنجم تبدل لها الاستعمال نتاعها وتجيب لها اكثر من مليار مستعمل حسب اخر التوقعات. الأمور باش تتبدل بالنسبة ليوتيوب. يوتيوب باش يبدل الطريقة متاع الميثود متاع الكالكول متاع الفيو متاعه بالنسبة للي فورما فيديو متاعه كل. على البلوغ متاعه يوتيوب هبط البارح ارتيكل حكاية وفسر فيه شنو باش يصير ابارتير من 24 اوت. الفيو بالنسبة للفيديو باش تكون ابارتير من اللي تبدأ تخدم الفيديو من غير ما يكون فما حتى كونديسيون متاع ديوري دو فيزيوناج بالنسبة للفيديو. يعني يوتيوب شنو كان يعمل قبل لكن بالنسبه للي فيديو طويل والا للايف يقول لك انه ما نحسبها فيو الا ما تتفرجوا في 30 ثانيه من الفيديو هذا وبعد تتحسب فيو. لكن الشيء هذا يتبدل، والهدف بالنسبه ليوتيوب هو انه يحب يوحد الطريقه نتاع حسب لي فيو، خاطر الطريقه اللي يحب يتبناها بالنسبه للي فيديو طويل هي الطريقه اللي يستعمل فيها بالنسبه للي شورتس مثلا. دونك هذاك علاش البلاتفورم نتاع شركه جوجل قالت انه بالنسبه للكرياتور يحبوا ينحيوا هالنوع هذا من الخلط بالنسبة للحسابات فيما يخص الكونتينيو امتحهم. لكن هذا ما يمنعش انه الفيو انجاجي ولا الانجيجد فيوز باش تقعد كونسلتابل على الاناليتيكس متاع يوتيوب، باش هكاك الواحد يشوف قداش الناس قاعدة تتبع في الفيديو امتحه. ومن جهة اخرى فيما يخص المونيتيزاسيون يوتيوب قال انه مش باش يتبدل حتى شيء بالنسبة للسياسة امتحها فيما يخص تخليص ولا الربح متاع الفلوس بالنسبة للكرياتور دو كونتينيو. هذا بالنسبة لهايتيك. اليوم هايتيك تقع على سيت متاعنا موزايك اف ام بوينت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

فيتشرينج بيتبول لموزيك موزيك فم. السلام عليكم الناس كل خارج حدود الوطن العزيز. حيا خونا هيثم بوجنيح اللي قاعد يتفاعل معنا في نيميرو واتساب. نخلو معكم هكا لافان دو افتر وورك لليوم الاربعاء 19 اوت 2026. ميرسي ليا كان معنا في الاخراج الرقمي, ميرسي زايده كان معنا في الاخراج. تحيه كبيره للحاج والوائل كانوا معنا في التنسيق العام, خليل كان معنا في الاعداد وفي العمل الصحفي. سلامي لي يقول لكم ان شاء الله ديما نعديو بعضنا احلى الاوقات. شيخ ميك اب سبور مع احمد عداله, والموعد اليومي بعد هي في كورنيش مع سليح الدين السكوحي. هابي اور سهرية مع مالك العوني, وقبلها هي الجميلة غفرة العتبي في موجز السادسة, والمتميز مكي العوني في آخر الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس. قبل غدوة إن شاء الله في أفتر وورك.

واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: بكم إلى موجز الأخبار. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسة توزيع المستلزمات الطبية تدعو إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وأكدت الغرفة في بلاغ أن تراكم المستحقات وتأخر خلاصها أدى إلى تفاقم صعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات، ما أصبح يهدد قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية وتجديد مخزوناتها. في هذا السياق حذرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسة توزيع المستلزمات الطبية من أن استمرار هذه الوضعية قد يدفع عددا من الشركات إلى التوقف عن النشاط أو مواجهة صعوبات أكبر في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والموردين بالخارج، بما قد يؤثر بدوره على انتظام تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية، داعية السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية لتسوية المستحقات المتخلدة، بما يضمن ديمومة المؤسسات واستمرار تزويد المستشفيات بحاجيتها من المستلزمات والأجهزة الطبية. المشاركون في ندوة جهوية انعقدت اليوم بسيدي بوزيد المدينة يدعون إلى التعجيل بتفعيل التشريعات المتعلقة بالنقل الآمن للعاملات والعاملين في القطاع الفلاحي، ووضع خطة وطنية تخضع لرقابة فعلية ومعايير سلامة مشددة. تأتي هذه الندوة بتنظيم من جمعية النساء الديمقراطيات بمشاركة منظمات وجمعيات شريكة وممثلين عن النقابات بالجهة، حيث استحضر المشاركون سلسلة الحوادث التي أودت بحياة عاملات فلاحيات، من بينها فاجعة السبالة في 2019 التي خلفت 12 ضحية، وفاجعة المزونة في جوان 2026 والتي أسفرت عن وفاة 3 عاملات وإصابة 12 أخريات. عالميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين في ريف القنيطرة الشمالي في سوريا بالتوازي مع توغلات وقصف مدفعي شهدته محافظة درعا وريف دمشق، فيما وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحذير من تداعيات هذا التصعيد الميداني. وفي أعقاب ذلك، زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير جنودهم متوغلين في جنوب سوريا بعد قصف الاحتلال مطار أبو ظهور العسكري السوري أمس الثلاثاء. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصخفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. اليوم توفل مهلة اللي أضافتها لجنة الدرجة الأولى للأندية، الدرجة الأولى اللي تمنح الإجازات للأندية للمشاركة في البطولة. كما تعرفوا نادي فقط تبقى من البارح مازال مسويش وضعيته، هو الاتحاد الرياضي بنجردين قام اليوم بدفع مستحقات اللاعب يوسف المصراتي وسوى وضعيته، وبالتالي كل الأندية مؤهلة للمشاركة في البطولة. آخر نادي سوى وضعيته اليوم هو الاتحاد الرياضي ببنغردن. الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت اليوم على التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم، واللي يشرف عليها ناجي الجويني، وفيها مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد لكشو، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلفة تطوير تحكيم النساء شفيع الهندوي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام مساعدين سيف السوسي، مدير دائرة التعيينات للرابطة المحترفة ومحمد بن حسان، مدير مكلف بتعيينات مباريات الهوية مستوى أول وسيم بن صالح، مستوى ثاني رمزي الحرش، مدير الشؤون الإدارية والمالية رضا رياض المسعي، رئيس دير تحكيم شبان نصر الله الجويدي، رئيس دير تعيينات كرة قدم نسائية مونيا البدوي، رئيس دير تعيين المقيمين محمد المدب، ورئيس دير التنسيق مع لجان جاوير التحكيم رياض الحرزي. في نادي الافريقي مهيب الشامخ رجع للتمارين بعد تعافيه من الاصابه، في المقابل حمزه الخضراوي باش يغيب على مباراه الجوله الافتتاحيه من البطوله ضد نجم المتلاوي بسبب عقوبه الورقه الحمراء. متوسط ميدان الاولمبي البيجي الياس الضاوي عمل اليوم الجزء الاول من الفحوصات الطبيه تمهيدا لانتقاله لنادي سانت اتيان الناشط ضمن انديه الدرجه الثانيه الفرنسيه، غدوه يكمل الجزء الثاني، وفي صوره اتمام الانتقال الاولمبي البيجي باش يتحصل على 130 الف يورو ما يقارب 440 مليون تونسي. إدارة النادي البنزرتي دخلت في اتصالات متقدمة مع اللاعب السابق للفريق الطيب بن زيتون على العودة للسي ا بي بعد نهاية تجربته مع نادي عزام التنزاني. جمال موتيابا باش يواصل التجربة مع نادي صفاقسي، وإدارة السي اس اس رفضت عرض جزائري بقيمة 700 ألف دولار لانتداب موتيابا. العرض هذايا قيمته بفلوس لونس تقريبا 2 مليارات و100، لكن إدارة السي اس اس رفضت العرض هذا. رسميا ملعب حمام سوسة تحصل على التأهيل كما حكينا من البارح، وبالتالي تم تأكيد الجولة الأولى من البطولة. نذكركم بالبرنامج نهارة السبت 4:30 ملعب التونسي نادي صفاقسي في الهادي النايفر في حمام سوسة. أما الحمام سوسة الاتحاد المنسيري في المهيري تقدم ساقية الدير شبة العمران، في بنجردين اتحاد بنجردين نادي حمام لنفنا لحد دفعة ثانية كيف كيف 4:30 في رادس الكلاسيكو ترجي نادي تونسي نجم الساحلي، في بنزرت نادي البنزرتي مستقبل مرسى نجم المتلوي وجه نادي الافريقي في البلدي بالمتلاوي، وفي جرجيس ترجي جرجيس ضد الاولمبي البيجي. اليوم 7:00 البارسا تلعب مباراة كاس خوان جامبر الودية ضد شكون؟ ضد الاهلي المصري. بالنسبة لبقية المقابلات اللي يتلعبوا اليوم في رابط الابطال الاوروبية، ذهب البراج 8:00 سيلتيك الاسكتلندي فريق سيباستيان تونيكتي يواجه لاسك النمساوي، وفي البطولة الاسبانية 8:00 اتلتيكو مدريد ضد مالاغا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أحمد وكامل فريق ريكاب سبور.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكسورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم الناس كل في ريكاب سبور جديدة ساعة وقال شوية نحكي فيها على آخر الأكتوريتي سبورتيف اللي خاصة بتونس كرة قدم التونسية. اليوم مرة أخرى براتيكم ساعة كاملة باش تكون مخصصة كرة قدم التونسية. آخر ما صار باش يكون معنا رئيس لجنة الدرجة الأولى بعد ما قيل واللي تقال واللي دار في الريزو سوسيو ثم توضيح يحب يفسره بخصوص أكثر من مرة تأخير الموعد الخاص بتقديم التراخيص طلب التراخيص الترخيص للمشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ولما نجم نقوله رسميا 16 فريق على 16 فريق باش يكون مؤهل للمشاركة. فمش حكيو عن النادي الإفريقي باش ناخذوا دوزاكس كنحكي عليهم. ماهر كنزاري في التصريح الخاص اللي قدمه للصفحة الرسمية أول حوار رسمي ليه كمدرب للنادي الإفريقي. زوز نقاط هامين جدا جدا زاد باش حكيو عليهم. وفي الأخير بشكون معنا عادل زهمول ويوسف السرايري. ثم التركيبة الوطنية التركيبة الإدارة الوطنية تحكي الناس كل شفتوها لكن ثم نقاط وكواليس وخفايز من نحكيه عليها وبعض الأسماء اللي تم الاستغناء عليها في آخر اللحظات يمكن بسبب انتماءاتهم يمكن لأسباب أخرى. لكن زاد بشي واضحنا عادل زهمول الكواليس هذه كله. وزاد بش نسأل يوسف السرايري علاش اسمه كان موجود وتردد كثيرا ولكنه في الأخير ماهوش موجود في تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم. كل هذا أكثر بشرحكي فيه بطبيعة مع محلين الفنيين بطبيعة. مرحبا محلين الفنيين تصفيقة كما العادة عليه محمد علي في الإخراج الإذاعي, هادية في الإخراج الرقمي, وائل في التنسيق الهاتفي, والناس اللي تتبع فينا على الفيسبوك واللي تحب تبعثنا على الواتساب على 23513000 مرحبا بها. مرحبا بأسئلتها كل ما تكون ثم فرصة ناخذ سؤال نطرحوه على محلين. على يمين سمير سليمي مساء النور.
1: أهلا بك أحمد, تحية لي كويا, تحية الأسامة بياض العباد تسمار في السيف هو بياض ما شاء الله عليه. تحية للخيان والناس الكل مرحبا
0: يعيش مرحبا. لأنه أنت زاد اليوم ظاهر عم برونزاج يا أما مشيت البارح للبحر ولا حاجة.
1: عم برونزاج عكس أسامة
0: تعترف
1: لا نعترف
0: خطر قلت البارح شديد محمد سلامة أنت ظاهر برونزاج البارح اليوم دورك أنت أسامة مشيش البحر. أسامة جست معلومة في اللي ويكاند يعني ست حد تبع الفيسبوك ونعرف ما عندكش كونت فيسبوك. بلي سمير خلينا نسال السؤال هذا خاطر الناس كل ديما تسال فيه. عندك كونت فيسبوك؟
1: ما عندي حتى علاقه. فما سبعه حسب تقريبا فما سبعه باسمي انا
0: ما عندك بيم حتى
1: علاقه. لا حتى علاقه.
0: انا ريت الالوان الكل اللي لابس مارو لوكلي اللي لابس كوستيم اللي موجود في بلاتو رياضي اللي موجود في موزايك في الكل, ولكن انت ما عندك حتى كونت فيسبوك.
1: عندي حتى كونت فيسبوك ما واحد بركه بنتي عملت لي عنده خمس سنين تو ما شفته حتى الموت باس حتى الموت باس
0: ما عرفتش واضحه الرساله. دونك راهو ماهوش هو اللي قاعد يجاوب فيكم اللي يحكي معك. وسامة مساء النور.
2: مرحبا عدنا, مرحبا الكوتش, مرحبا بالخيان ومستمعين ومشاهدين.
0: مرحبا بيك. دونك لحظات ومشيوا لاخر مسار
3: ريكاب سبور. لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق.
4: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعب.
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
5: يا ريتك
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
4: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع

0: في آخر مسار 16 فريق على 16 تحصلوا رسميا على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد مخاض عسير جدا ومسلسل تواصل لأسابيع. يعني نتذكر الدليل ولاني توي ذكرني هو أستاذ وليد العرفي وش ما نغلطش ما نعطيش معلومة غلطة، لكن إذا كان منش غلط كانت 15 جويلية. على كل حال نأخذ المعلومة مصدرها، إذا كان بدينا 15 جويلية كملنا نهار 17 أوت 5 أيام قبل بداية البطولة ولا 18 أوت بليتو لازم نفهموا علاش وشنو اللي صار بالضبط. معنا نتشرفوا بحضوره الحقيقة رئيس لجنة الدرجة الأولى سيد الأستاذ وليد العرفي. أستاذ وليد مساء النور.
1: مساء النور ومرحبا بك ومرحبا بكاسب متابعين وصيكا فان.
0: هاي سيدي نتحب نبدأ بالسؤال الأولين أستاذ، علاش تعدينا من 15 جويلية حتى 18 أوت؟
1: يعطيك صحة على هذا السؤال. هو في حقيقة الأمر ثم مخاز زمني هام. أولا 15 جويلية ذلك الأجل المتعلق أولا بإجازة الإفريقية لانتر كلوب، بمعنى
0: الفرق اللي تلعب في تشامبيونز ليج وكاس الكونفدرالية.
1: يعطيك الصحة. كان الأجل النهائي 15 جويلية ثم بطلب من نادي معين
0: لا قسم دقيقة فقط شكون واضحين انت. انا مش فرحان برشا اللي انت معانا ساعه في موزاي كافيم ونعرف انت راك ما تتعداش برشا في وسائل الاعلام وذايا مرتبط بالمنصب اللي انت فيه اللي هو ديليكا برشا، لكن ماذا بينا نكونوا معناها واضحين نادي معين شكون الفريق
1: هذه يعني مش واضحه في اطار المشاركه الافريقيه. النادي الرياضي الصفاقسي طلب تأخير لإتمام إجراءات قانونية معينة.
0: واضح.
1: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يرسل مكتوب لهيئة الإجازات بالتمديد لأجل 25 جويلية، هذا في إطار الأفريقي مثلا، في إطار المشاركة الأفريقية. وبعد ذلك أجل 25 تم استيفاء وفق القانون وحصل نادي رياضي الصفاقسي على الإجازة وسيشارك والحمد لله في البطولة الأفريقية. وراقب الاتحاد الأفريقي كافة الشروط.
0: جوست بارونتيز صغيرة، وقتها نذكروا كل اللي صارت المشكلة بتاع الاغتيال بتاع علي غرام ودخلت سلطة الإشراف والجامعة التونسية لكرة القدم وتم فض الإشكال والحمد لله نادي رياضي الصفاقسي باش يلعب في كأس الكونفدرالية الأفريقية، هذا على المستوى القاري.
1: ثم 25 جويلية الأجيال مفتوحة للتسوية حتى بالنسبة للبطولة الوطنية. وقع تحديد أجل احنا نسموها الأجيال الاصطناعية في القانون، الأجيال الاستحثاثية يعني تحث الناس على الخلاص ما نجيبش آخر وقت ونعطي ديلي. وهيكش يجيك علاش عملنا أجل 10 أوت؟ علاش؟ لأنه المجلة مجلة السيد الجزائر اللي تحكم لي العمل بتاعي تقول رو بالنسبة للبطولة الوطنية le bailleur de la licence peut adopter les dates selon le calendrier sportif. يعني انا عندي حريه
0: اختيار
1: الاجال طالما لم تتجاوز من بدايه انطلاق الموسم الدراسي.
0: اي ما تخافش تولي سناسه، هذه معناها كل موسم عمناه وصارت وسنه باش تعاود تصير.
1: عاود نفهمك علاش تولي سناسه. وانا مش جو طول الواقع العملي. اخي انا الراقب كان الفلوس، الراقب الفلوس والوثائق وشهادة التأمين ولا رونو والراقب عقد المدرب وعقد المدرب المساعد كل شيء راقبه. يعني انت تحبني نادي خلص فلوسه ما قدم ليش عقد مدرب مساعد ولا مازال ما تدبش مدرب نرفض له اجازة.
0: وهذا اللي صار تقريبا اليوم مع الأولمبي البيجي، كي سجل في البلاتفورم ما حطش اسم المدرب المساعد، رجعت له قلت له ليه
1: اسم المساعد والزمناه بإضافة العقد المتعلق بالمدرب المساعد. علاش؟ لأنه فما ناس اليوم ولكل حقا في النقد كل واحد ينجم ينقد الرياضة لأنه نحبوا نلعبوا كورة، ولكن فما إجراءات تحكم الكورة. البلاتفورم أنا لست متحوز على ملف، أنا عندي ملف طبعا، ولكن هذا الملف يوضع في بلاتفورم الكلوب. بلاتفورم هذه تركبها الاتحاد الافريقي كرة قدم.
0: انا سمحت لي وليد
1: ماشي يقول لك كونفيرمي انا ما ثبته في كل شيء.
0: هما خمسه شروط نعرفوهم الكل، حكينا عليهم في اكثر مره، حتى ولت عمناوي ويكون تقريبا من اول الناس من اول وسائل الاعلام التونسيه اللي حكيت على الموضوع هذا، وقتها الناس كل ما زاد مش فاهم. خلينا نختصر معاك الاجيال، انا مش نختصر معاك الاجيال. التاخير الاول الثاني فهمنا 25 جويلية مرتبط بالمشاركات الافريقيه، وقتها زاد الانديه كان عندها الحق تقدم الملفات نتاعها. باش نكون معك صريح وواضح، هو الملف اللي كان فيه برشا حديث وفي الكواليس هو ملف النادي الرياضي بن زرتي.
1: اي
0: شنو اللي صار؟
1: كان فيه مفصل ملف النادي الرياضي بن زرتي باش نلخصوه باش نفهموا بين الناس الكل. احنا عطينا الاجل 10 بالنسبه لاجل لولي و10 اوت، وبعدها محامون معترضين محامون دائنين قدموا تقرير الى الدرجه الاولى. حضر ممثل نادي الرياضي بن زرتي وطلب في التاخير للاطلاع والدفاع حقه. ثم توصلوا الى اتفاق. وفي هذه الحالة أنا كي نلقى بداية تسوية
0: هذه الحالة نوخر الدات
1: بطبيعة الحال، لأنه فما بداية تسوية وفما بداية اتفاق بين الأطراف. وعليه اتخذنا قرار بتمديد الأسبوع.
0: مساش نسرق شوية كواليس مثلا،
1: وتم الاتفاق مش نجو كل شيء لسه كل بجاوب عليه فينا. وتم الاتفاق بين جميع الأطراف وقدم نهاية الدرجة الأولى اتفاق بين الأطراف ووقع اعتماده وفق ما تنص عليه الفصل 63 من مجلة منح الإجازات. يعني رانا ما نلزموش عباد صنع عباد فرض، مش عباد تخلص عباد تعمل اتفاق، ومش كان بالزارة عمل اتفاقات
0: نادي حملة فعمل اتفاقات.
1: يعني صح
0: النجم الرياضي السياحلي عمل اتفاقات،
1: اليوم فما ناس تقول لك
0: نادي الرياضي السياحلي عمل اتفاقات،
1: ما فما ناس تقول لك تو عباد صنع عباد فرض. علما انه القانون يا سيد احمد عم ناول عملنا لهم دوره تكوينيه النوادي الكل
0: بحضور الكتاب العامين
1: اليوم. بما فيها النادي اللي يتظلم اليوم وقلنا لهم راهو عندكم حق تعملوا خلص نهائي
0: الشباب
1: الرياضي القروي عنده حق، عنده حق تتظلم وتقوم بجميع الوسائل القانونيه دون النيل ونعاود نقولها من مصداقيه وسمعه المشرفين على هذه الهيئه اليوم متطوعين.
0: لا هو راهو كان باش تحاول انت تجاوب الناس اللي تحب تنتقد. ما تنجمش به
1: جوست حقهم في القيام بكل ما لدي من وسائل قانونيه.
0: خليني
1: ونحن مستعدون لاي توضيحات امام الجهات المعنيه.
0: ثم في البروغرام ندوه صحفيه، خاطر حتى الراي العام عنده الحق كونه مثلا يفهم الشكليات الاشكال تكون اوضح. نعرف انتم بتخدموا برشا سوبريسيون تحت الضغط، دونك الوقت ما يكفيش. توا عندنا عام كامل موسم قادم، موسم جاي معنا موسم كامل باش نلعبوا.
1: يظل الحمد لله الهيئه هذه راهي صفيت مليارات، راهي كنت تعرف
0: رانا
1: ديون من عام 2010
0: شنسك زوز اسئله الحقيقه نعمل على صراحتك. اول حاجه ساعه انت تو وضحت، خليني نعمل تلخيص مبسط، واذا كان قلت حاجه غلطه قول لي ليه راهي غلطه خلينا نصلحوها. لجنه الدرجه الاولى تخدم تحت الكاف، ثم حاجات عندها فيها الحق تعملهم وثم حاجات ما عندهاش حق تعملهم. عندها حق توخر في الدولي الخاص بالمشاركه في البطوله المحليه، ما عندهاش الحق تدخل في البطولات اللي الاقليميه، يعني مسابقات الانديه الاتحاد الافريقي لكره القدم ولا غيره الا بموافقه الكاف. هذه صحيح. النقطه الثانيه، انا نحب نسلك ونحبك تجاوبني بكل صراحه. برشا في الكواليس دار مواضيع على اساس كونه لجنه الدرجه الاولى في وقت من الاوقات، مش نقول خافت، ما تخافش هي الدرجة الأولى لأنه عندها في ديها كل القوانين والمؤيدات. أما تجنبت وراني مانيش نحكي كان عن نادي البنزرتي، راهو باش تبدا الناس واضحة. ثم برشا أندية أخرين مش مانيش باش نسمي، تجنبت وبحثت عن كل الحلول حتى لا يتم مش إقصاء، أما حتى لا يتم عدم منح إجازة لفرق.
1: صدقني سيد عمد أنا لآخر وقت، أنا خرجت الخمسة اليوم من الجامعة، لو ما لقيتش حتى شرط مش متوفر لن أصل الإجازة. ما قبلت لم نتجنب عنا وسائل قانونية. الكافة تراقب وزارة الشباب والرياضة وقت تطلب منا نقدموا لها جميع الوثائق هذا 21 بلاتفورم.
0: هل تلقت اللجنة والهيئة الدرجة الأولى التحذيرات من فرق الغير مشاركة في الرابطة المحترفة الأولى ولا حتى مشاركة في الرابطة الأولى تقول لها راه إذا كان باش تعطي إجازة للفريق هذا وإلا ذاك رانا باش نراسلوا الكاف والفيفا؟
1: لا تم الترك طبعا. انا قلت واعلن عن ذلك شبيبه الرياضية الكروانية اعلمتنا بذلك بموجب مكتوب
0: واضح،
1: ونحن نقول نتمسك بسلامة الاجراءات القانونية ونقولها امام الاتحاد الافريقي كرة القدم، نقدموا جميع الوثائق امام وزارة الشباب والرياضة وامام الجهات القضائية ما تدعينا لذلك. وثيقة بالتواريخ وباللي يحبوهم وحقهم، ونعاود نقول حقهم في اي مطالبه قانونيه وقضائيه.
0: الهيئه هي بدها تواصل مهامها الموسم القادم.
1: ان شاء الله اذا ما كان ما ارتقيتش الاتحاد الافريقي لبلادك
0: والرابطه المحترفه الثانيه جايه الموضوع نتاع الرخص عم جاي ولا تم تاجيل الموضوع؟
1: ولحد ذلك ما تعرف تو فما منع اعتداد بخصوص الرابطه الثانيه، ولكن العام الجاي قد يمكن مش نعملوا تويك الريجلمون انتيريور والذي سيفضي الى توسع اختصار في الدرجه الاولى.
0: واضح. عندك كلمة تحب تزيدها؟ وكأني أنا وياك في الناس اللي أنت تجاوب معناها كأن في بحث.
1: لا لا بالعكس. لا ما هو ليه داخل عندنا ما تعرف احنا خدمنا في صمت ما خرجناش عليه، ما هو ده أول تصريح بعد انتهاء الأجل.
0: واحنا فرحانين برشا كونك أول تصريح في مزايا كافية.
1: أنا نحب نقول لأي نادي راهو عنده حق يشارك وعنده حق في أي مطالبة قانونية. اليوم النشاط الرياضي نحبوه يبدا والكره تتلعب في التيران وما يصيرش حتى مشاكل، لكن راهو جميع الاعمال راهي تمت وفق القانون وهي امانه. أيه. والدائنين اليوم اللي احنا ضمنين لهم حقوقهم مش تبقوا ديما نضمنوها لانه هذا اللي يكفلوا لهم القانون.
0: وانا نحييك ونحيي الشجاعه فيك اللي انت كنت موجود، ونعرف اللي على مدى الايام اللي فاتت كان ثم برشا ضغوطات، وكان ثم اللي انت ما تحبش تقوله قلت تحذيرات ثم اقوى شويه من التحذيرات، وثم برشا ضغط وثم برشا رسائل وثم برشا حاجات صارت. في الاخير اللي صار توا ال 16 فريق موجودين في الرابطه المحترفه الاولى بطرق قانونيه كما قلت كنت تحكي انت. انا نتمنى حاجه واحده ان شاء الله تكون بحذانا نهار من نهارات في بلاتو في الوساعة، مش وقت تبدأ الناس كل تحت ضغط ويجا امشي ويجا وامشي، نفسروا ما قامت به هيئة الدرجة الأولى، قديش الفلوس اللي تفضت من عام 2010 و 2009 وحتى على موضوع الاقتطاع من CNSS، اقتطاع باسم CNSS، وحتى المخلص على معش كفسر العربي سامحني الريتونيلا سورسي كنت تحكي فيها انت تعب العربية الفصحى. دونك نفسروهم الناس الكل باش تبدا الناس على بينة، وبعد لكل حادث حديث. مشكور جدا استاذ وليد، نحييك برشا.
1: ملاحظة فقط انه بكتابة اراه القرارات، احنا القرارات اللي اصدرناها راهي ترسم مباشرة في حادث فريق كرة القدم، فما رقابة اولية على الملف. يعني اليوم فما ناس وعندها حق خدمه بصوره نهائيه تقول لا احنا عندنا حق، حتى قرارات استاد الاجازه راهي ما تقبلش للاستئناف.
0: واضح.
1: كانت قرارات رفض الاجازه تقبل الاستئناف من قبل الجامعه او من قبل النادي.
0: واضح.
1: يعني حتى الاستئناف ماهوش مفتوح، المجله يعني كيراجوا يلقاو فيها جميع الفصول.
0: واضح. يعطيك الصحه استاذ وليد عرفاوي رئيس هيئه الدرجه الاولى، دايور يحكي على ليسونس وعلى الاجازات باش تشرع على جامعه توصيل كره القدم في منح اجازات اللاعبين اللي باش يشاركوا في بطوله الرابطه المحترفه الاولى. ثم برشا حاجه جديده حتى على الفيدو ماتش، ثم حاجه جديده، ولكن اذا كان اليوم نهار 18 والبطوله تبدا نهار 22 اكل الصف وكل الدنيا هذيك كله باش تمشي باش تمد ورق اللي ثم فوا الكتريك بيان سور الكترونيك، تنجم تحط فوا الكترونيك تنجم تبعث الدوموند نتاعك، لكن نشوفوا الصف والدنيا ذيك كل ليلة صلاة ليلة انطلاقة البطولة. كان هذا آخر مسار، بعد شوية نحكي عن نادي الفريق. آخر مسار.

0: موضوع المنوال الاقتصادي وغيره.
1: صحيح صحيح عادل، ده اللي شفنا التقرير الاولاني وشفنا الحقيقه لمساندة جمهور النادي الافريقي للفريق اللي يعني بشيفر كبير اللي هو 7.5 مليارات. يعني نورمالمون يعني اي هيئه مديره تجيب ناس، وانا ديما ضد هذه الكلمه نتاع تخدم بلاش وتخدم بلاش، خاطر من نجم نحاسبك الا ما خلصك اولا، ونجيب ناس اللي الحقيقه يعني كي نشوف من اصدقائي، نشوف حتى في الباج اوفيسيال نتاع النادي الافريقي ساعات تشوف لي كومونتير، يعني يعني خليني نقول لك برشا من جمهور النادي الافريقي ما همش راضين شرتو على الموضوع نتاع الماركتينغ في النادي الافريقي، سواء تاخر في المراول نتاع الموسم هذايا، سواء عده حاجات اللي هبطوا حتى في الباج اوفيسيال. ما خليني نقول لك مثال، شيء الكلمه توجع شويه لكن لازمني نقولها، اللي هي ما تليقش بفريق النادي الافريقي وجمهور النادي الافريقي الكبير اللي في وين ما استحقوا النادي الافريقي كان موجود، وحتى اللي ما استحقوش الفريق كان موجود. ولذلك نتصور انا اللي سيفري هي ريونيون مهمه جدا غدوه، لكن ان شاء الله يعني المسؤولين في النادي الافريقي يخرجوا بقرارات مهمة الفائت جمهور النادي الافريقي وفائت النادي الافريقي بانسير كفريق، سورتو على الموضوع نتاع لي بوب اللي قاعده تصير، والا البوتيك، والا ليكيبمون اللي الناس الكل يعني تو صارت لي شهرين تو من وفاة البطوله، وجا سيف كوتش وعده ناس من جماهير النادي الافريقي جاوا من برا، يعني تمشي البوتيك ما تلقاش البرودوي نتاع الصيف، تمشي البوتيك ما تلقاش حاجات اللي تحب تخليهم سوفينير كي تروح للبلاد اللي جيت منها. وحتى في تونس هنا يعني عدت محبين، وحكيت مع برشا واصحابي برشا اللي الحقيقه ما لقاوش حاجات اللي
0: هو لهنا. معناها حتى سمينا مشاركنا الحديث ولا مش هذا الموضوع. موضوع ما كان زاد مثلا جماهير النادي الافريقي برشا حاجات تلوم عليه، يقول لك المريول ماهوش موجود، البوتيك قاعده فارغه لاشهر، الابلكاسيون تاع اول فور وان تكلفت تقريبا 250-300 ألف دينار حسب الارقام المتداوله، الشين يوتيوب اللي جماهير نادي افريقي دخلت 7.5 مليارات للكاسه نتاع الفريق، شين يوتيوب انت تعرف الفيوز يخلصوا، معناها كان انت جيت عامل شين يوتيوب تحط عليها كونتينيو راك تدخل فيه فلوس. واهم نقطه اللي يمكن ريتها اكثر حاجه في الريزو سوسيو، اسامه كان غلط وقفني يقول لك انا مش حاجه اسمها متطوع تخدم بالفلوس وتدخل فلوس يبجيني متطوع، ما نجمش تكونش عندي عليك اوتوريتي سمح.
1: طبعا انا ديجا قلت حتى على سيناجي جويني في الفيدراسيون ما حبيتش حتى كان هو عملها ما تخرجش اولا في الميديا، وثانيا انت شنو انا نجيبك متطوع من بعد ما نجمش نحاسبك. هذا نحكيه على سيناجي جويني يعني القامه الكبيره وكذا، فما بالك انت تو في فريق في نادي اللي ما شاء الله يعني عندك مدخول تاع فلوس وعندك جماهير ضخ في فلوس في على حاجة معينة للماركتينج، وتجيب ناس هذا حسب علمي والله أعلم لكن متأكد شوية اللي كانوا يعني فما أطراف اللي تخدم بلاش، وممكن تخدم بلاش متنجم تحاسب، وهذا رأيي أنا.
0: هو رأي الحقيقة التفاعلات كبيرة. ثم محب نادي إفريقيا بعث لي يقول لي أنا نتمنى في الجلسة العامة، ثم جلسة عامة تقييمية ولا على قريب، يقول لي نتمنى يقدمون الديبارتمون اللي ليه بالقطب معنى الماركتينج ديبارتمون ماركتينج. قال لي أنا ما نعرفهم الأشخاص حتى شكونهم، نعرف شكون اللي يخدم، وممتون زادا يحاولوا الفند والصحفيين باش يكون غدوة. قال كنت نتمنى يكون ثم عدد من الجمهور حاضر ولا منخرطين، خاطر راو ثم حاجات احنا عندنا فيها الحق ناخذوا ديسيزيون، وراهو الفلوس معنا اللي هي اللي تحرك الدنيا كل الفريق. حكي على سيت اوفيسيال، حكي لي حاجات الحقيقة برشا كان ندخل فيهم نقعدوا الغدوة. لكن مثلاً خذ كلمة سمير لانه عندك حق تعلق الموضوع ذي،
2: لانه في وضع كرة القدم التونسية حاليا وضعية النادي الافريقي بصفة خاصة امام شعبية كبيرة من جماهير النادي الافريقي، الادارة مطالبة باستغلال هذه الشعبية في الاطار الايجابي، هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه، سواء المالي سواء الرياضي او كذلك على مستوى الاشهار والاستشهار. المداخيل النادي الافريقي تقريبا 7 مليارات وشوية من جمهور هكا، كان عليها تقريبا 45% ميزانية النادي الافريقي هكا، ولا 40% خليني نقول تقريبا، اذا كان ميزانية في 18 مليار دونك 7 يجي يجي في الأربعين في المية ميزانية النادي الإفريقي دخلها الجمهور. السؤال هنا هل أنه الجمهور ذا قادر يدخل أكثر بطبيعة الحال؟ قادر
0: إذا كان أنت تعطيه المواية باش يدخل أكثر. أيوة
2: هنا مربط الفرس، هنا مربط الفرس. السبعة وشوية اللي دخلهم جمهور النادي الإفريقي

0: من البيتري وشريان المراوي في ظروف مش باهيه بالكل، كان توفر له انت الامكانيه تضعف ولا ما تضعفش؟ اكيد باش تضعف. هذاك اللي جمهور النادي الافريقي يطالب بتحسين هالخدمات هذه، سواء على مستوى الانترنت او على مستوى البوتيك او على كل المستويات. هذا هو. ثم كذلك التوقيت اللي حكى عليه توا اسامه، لازم نستغل الفرصه الفاكونس والصيف، نستغل كتيتر هذاك نهار 10 ماي 10 ماي 10 جوان، كنت نجم تبيع برشا لي برودوي نتاعك معناها في الفتره هذيك ولا في جويلي. هذه حفلات فنية كذا، هذا كلها
1: سمفونية
0: هذا كلها يدخل في الإطار هذا. ما نجموش نلومو برشا على الإدارة هذه، ولكن احنا نحبوا نحسنوا ونطوروا.
1: بالله سمير، بالله نقطة توضيح، راهو احنا رانا هنا ناخذوا في آراء الناس من الريزو سوسيو، ماهمش يلوموا على الإدارة، يلوموا على القطب
0: بالضبط
1: الإلهي بالتسويق وبالأمور هذه.
0: بالضبط. أنا نمشي لأكثر من اللي قالوا أسامة، لانه القطب هذا يتكون من ناس اكفاء بطبيعه الحال، سيدي بينيفول معناها لا نحبوا يخلصوا ونحاسبوهم. ان مش اكثر من هكا، حتى على مستوى الاداره وعلى مستوى التسيير لازم الناس تخلص باش تنجم تحاسبها. ما نجمش يجي مسؤول يضيع وقته وماله واحد بينيفول هكاك محبه في النادي الافريقي اوكي، ولكن احنا دخلنا في عصر شنو هو؟ عصر الاحتراف. اليوم انا كي نشوف مريون النادي الافريقي يتباع في الاسواق ب 5 و10 آلاف، مش كان مريون الكلوب برشا مريون يا ما اي اتولي حانوت يعمل مريو لوكليب خاطر هذا الشامبيون يمشي يبيعه ب 5 و10 آلاف فرنك. وين الرقابه؟ وين هذه كلها؟ في اطر، لازم تقول في اطر قانونيه. هذا الكل نجموا ننظموه، لكن انا متاكد انه مش النادي الافريقي فقط وغيرها من الفرق قادره على تنميه الموارد نتاعها اذا كان بينصير فما قانون يحمي
2: الشيء،
0: فما قانون يحمي، ثم كذلك بحسن التسيير. انا نرى انه الاداره حاليا قاعده تحاول تقوم بمحاولات في الاطار هذا وان شاء الله تحسن الامور، لكن انا متاكد انه مداخيل النادي الافريقي قادره تتضاعف من الجماهير فقط.
2: طبعا
0: بكل الطرق،
2: وراو كوتش راو قليل باش تلقى الجمهور هو اللي طالب. ساعات تلقى فرق اللي هبط لك البرودوي ويطالب الجمهور باش يجي وباش يحضر وباش يشري وكذا. انت كي جاك الجمهور وطالبك، راو حتى الناس هذوما مع كل احتراماتي لهم، انا ما نعرفهمش، لكن مع كل احتراماتي لهم، اوكي تبدا ابن النادي، اوكي مثلا تحب تخدم بلاش، لكن راو بارفوا سورتو في سيكتور معين اللي تنجم تدخل به فلوس، ما نجيبش حتى كان زم، ما نجيبش ابن النادي يا اخو، مش لازم يحب النادي الافريقي، جيب كفاءة وتخلصوا وتحاسبوا. ايجي اخوي شعمت لي برودوي، شعمت لي بيب، اش دخلت لي من البيب، هذاك كيفاش نخدم؟ سورتو في الـ في الـ في القطاع هذا اللي مهم ومهم جدا وحكينا فيه. راه فما ناس اي سيدي على نحكيو على الصيف، فما ناس طالبت بمراول تاع الباسكيت، مراول الباسكيت اليوم انا عارفها مثلا في الصيف نجم تمشي به البحر كذا يعني الناس تطلب في حاجات اللي فريمون نورمالمون انت تكون موفرها من قبل ما تبدا البريباراسيون. سيدي خلينا نقولوا نحن البريسيون اللي صارت والماتش الاخرانيين نتاع سبرينت الاخرانيين نتاع البطوله ما تكونش لاهي برشا اوكي، لكن فات البطوله من هنا 3-4 ايام سيء تبدا تخدم على روحك في الموسم
1: المريول يكون موجود
2: المريول سورتو توا الناس
1: ومشاركه البال عام نيو زاد ما استثمرتهاش النادي الافريقي برغم الجمهور هو اللي صنع ككل
2: صحيح، لكن هذا كل سيدي خلينا نكون هكا ايجابيين شويه. هذا كل صار توا على الاقل توضح الامور شويه اوموا فما ناس توا باش تروح كملت الفاكونس تاعها باش تروح، فما شكون يسال فيها على مريول النادي الافريقي وقتاش فهمت وقتاش باش يخرج كذا. هذا الكل ان شاء الله يصير اموا خاطر تو نحكيو على 4 ايام قداش مازالت لها البطوله 5 ايام 4 ايام اي يعني ولذلك تصور انت الناس تحب تمشي لاول جورني قبل ما تروح من البلدانهم يحبوا يجيو يحضروا في اول جورني مثلا بمراول الكلوب ما يعرفوش وقتاش ما يعرفوش كيفاش ان شاء الله هذا كل يتقدم
1: ان شاء الله هذا كل وغدا باش نعاودوا نرجعوا الموضوع هذا. اما تو باش نمشيو للفولي سبورتيف باش نسمعوا مالك كنزاري في حوار للصفحه الرسميه يحكي على الانتداب.
3: Tout d'abord, l'effectif, il est bien. Najm, on a un Hasbraï, la Bobir, la Wajihet, Kesfriki, la Mosebkat, la Mahalaya. Had ma yekhd blast had. Kima kuno lije ou khir ma limche, ou limche ou lije ou ma yuafi ou shab blast ali khalaya limche. On va attendre et voir. Ana ma nmanch bakch. Benkoul intidab, que soit khdina un bon recrutement, ou un mauvais, ou un moins beau, illa ma tabda la compétition ou de bambi kora.
1: ونجم نعرف ريكريتمون الا ما تبمبي الكره لانه ثم دي ريكريتمون جي القاها موجودين تدم فوزي البنزرتي وقال لي الفكتيف هذا نجم نلعب بيه على الالقاب الكل على المستوى الوطني والاقليميه.
0: ساعة قبل كل شيء سيد احمد نتكلموا على توقيت التصريح هذا
1: بارفي
0: ممتاز جدا على الصفحة الرسمية والتوقيت كان ممتاز قبل بداية البطولة بأيامات كان نرجع شوية بالذكر الوقت اللي وقع تعيين ماهر الكنزاري كان نهار اثنين باشر ماهر الكنزاري الاثنين اللي من بعدها وين في عند راهم لكن الخمسة ستة أيام بعد الإعلان على خلى الجمهور يفرغ الطاقات اللي عنده سواء السلبية والإيجابية. وريتك الحملة ذيك بتاع ثلاثة أيام الأولى بتاع مير كنزاري هو كان بعيد وقع الإعلان والهيئة كانت بعيدة وبدأ الضغط يقل تدريجيا من نهار إلى نهار. ثم بدأ مهر الكنزاري في العمل خارج الحديقة، ما هوش داخل الحديقة، كان في ستاج البر وهديت الأمور وبدأت تمشي الأمور تدريجيا. وهذا ذكاء في التعامل مع ملف الحساس نوعا ما، مش لكفاءة مهر الكنزاري. مهر الكنزاري مدرب كف، وأنا نعرفه شخصيا من المدربين الأكفاء، كان لاعب ممتاز ولاعب كبير ياسر أكاديمي، يتكلم ثلاثة لغات، عنده الخبرة، درب جمعيات كبيرة، درب جمعيات صغيرة، وبالتالي عنده كل وتحصل على القاب، وبالتالي كل الشروط متوفرة في مهر الكنزاري. إذن
1: متفقين على هذا،
0: متفقين على هذا، عشان ربي يجيبه في السويب. دونك التوقيت مهم بالنسبة لمهر الكنزاري. النقطة الثانية المهمة اللي في الاكستريه ذا اللي صار، قال الافكتيف به ممتاز، مدرب آخر يقول لك والله فما نقايس وفما نقايس
1: ومش أنا اخترت
0: ومش أنا اللي اخترت وفما نقايس. هذا المدرب اللي أنا نحبك يا متينة المدربين ذوم، لا الافكتيف بتاعي ممتاز وافكتيف قادر على المنافسة. ما تنساش نادي الفريقي راهو الموسم الداخلين عليه هذا أصعب من عام ناور. علاش؟ لأنه نادي الفريقي سيدافع على اللقب بتاعه، مش كيما نادي الفريقي يسعى للحصول على البطولة. نادي الفريقي مطالب بالمحافظة على البطولة وهي مهمة، ما هيش سهلة بالكل.
2: طبعا.
0: كلمة أخرى عجبتني في مير، الخروج اللاعبين. الكرة الحديثة تتطلب خروج ودخول اللاعبين، والله السيلي مش يخلي بقعته، شواط مش يخلي بقعته،
1: حمزة بن عبدة
0: وحمزة بن عبدة مش يخلي بقعته كذا، مش في بداية المنسوع عم ناول السيلي كان محل انتقادات كبيرة من جمهور النادي الافريقي، وذا يجيه منجحش في الاسبيرانس، منجحش منه، ولكن في النادي الافريقي الترجق سيدو خان والعام نفس الشيء في اخر عام ولا شيء اخر طور الشريمي في اول عام، شكونوا هذا في اخر عام ولا في اسم تاني؟
2: زعلوني
0: ولت عام ناول اللي كان زعلوني ونخاف
2: سنين كانت بسير ريكريتمو في بلاستو
0: بالضبط وزعلوني ذا به الترشح. إذن يمكن يكون فما مفاجآت، وين نحب دائما وأبدا أن المدرب يخدم بالموجود، يسعى إلى الانتدابات اللي يخدم بالموجود وما يتكلمش بيتي على ناقص ريكريتمو وناقص انتدابات. وماهر الكنزاري من النوعية ذي، نخدم ماهر الكنزاري من المدربين يعطيه فرصة للشبان ولمح لشيء ذا
1: أنا جايين.
0: وبالتالي أنا أنتظر إن شاء الله موسم يكون ناجح بشرط 3-4 مباريات الأولى
2: طبعا.
0: لأن الوضعية حساسة نوعا ما، 3-4 مباريات الأولى النتائج إيجابية.
1: علش حساسة الوضعية؟
0: لأنه الفترة اللي تخل فيها مهر الكنزاري وقت تململ من
1: الحساسة عمل دي بريباراسيون بريسكم
0: كان يكملوا 3-4 مباريات بها في البطولة، يحط الناس الكل في معناها في اتجاه جنبه في اتجاه واحد، لانه لا قدر الله النتيجه ولا اثنين مش باهيه في البطوله ربما اتدخل نوعا ما، ولكن ندعو لهنا الناس الكل الالتفاف حول مهد كنزاري والفريق هذا لانه الافكتيف يبشر بكل خير.
1: عزيز الغريسي غادر ولو انه ما لعبش عمله، لعب مع الاسبوار رجع من بلسيور، حمزه بن عبده تيتولير غادر، اسامه السيلي تيتولير غادر، توفيق الشريفي كمل الموسم اساسي غادر، دريس عارفه ما لعبش وفسخ عقد ومشى الاتحاد هذه المنسيري، غيث صغير غادر، معتز زمزمي كابتن غادر، فراس شوات، ومعش وضعية فهدي مسماري مازال ما فسخش معناها بصفة رسمية. في المقابل عمار عبد الحق أمضى عقد احتراف، ريان جبالي أمضى عقد احتراف، جي غسن المحرس، إسماعيل أسيمبارا، ياسين مرياح، مامادو ديارا، معتز زدام، فادي طيشي موجود مقبل، حمزة الناصري طرحكيو عليه، هيكل الشيخاوي، ونكانك المهاجم. ثم كيليبر
2: بيانسير راو شوف هو كما قال تول كوتش، أصعب حاجة أنك بتحافظ على اللقب. أولا تشوف أنت مثلا المونتاليتي ساعة متاع اللاعبين في تونس، مونتاليتي متاع اللاعبين في تونس اللي كيهز لك بطولة بعد ينجم ومكثرية تلقاها الموسم اللي بعد أكل مازالت لفوري متاع البطولة وكذا. أنا تو جي انجيكتي ناس جدد في فريق اللي هزز بطولة، والمدرب اللي أهم نقطة في الفريق هو المدرب اللي قال لك اللي راه اللاعبين هذوما والإفكتيف هذا ممتاز نجم نخدم به. ولذلك سيفريك الناس اللي خرجت أعطات الموسم الفارط، رغم اللي بداية الموسم راه اللي سميتهم الكل أبار شوات وبن عبدة الباقي الكل ما كانش عليهم إجماع بقائد الفريق الزمزم كلهم. ولذلك فما زاد الدور نتاع المدرب فوزي البنزرتي، وفما دور زاد مهم جدا نتاع المسؤولين اللي امنوا بالمدرب 4 4 مليون حتى نتذكر وصرت ماما صارت جات بيريود نتاع هكا الامور مش ماشيه برشا فما تململ صحيت وتململ وكذا على المدرب فوزي البنزرتي ومنوا به المسؤولين وقعد وصار وجات تيتر. ولذلك انا الحاجه اللي مرتحتني والحاجه المهمه وان شاء الله تكون موجوده في الفرق اللي عندنا خاطر يا كوتش باش جوست هكا نبعد شويه تاع 20 سكوند عمناول قديش من اول موسم بدينا تغيير المدربين فما الجوله الاولى فما الجوله الثالثه كذا انا نحب المسؤول اللي ياخذ قرار ساعة بتاريث أول موسم أنا جبت مثلا عدال عليه جبت عدال شنو ما الكاليتي اللي عنده شنو ما اللاعبين اللي عندي شنو النجم نوفر له نعرف ينجح مثلا 80-90% نمن به يعني نقف معاه وبعد أنا نتحاسب ونحاسبه توا في النادي الافريقي فما التينه نتاع المسؤولين هذوما اللي يمنوا بالمشروع نتاع ما نقولش 4 سنين و 3 سنين نتاع موسم يا سيدي موسم كامل. ولذلك انا متاكد ماهر كنزاري انا لعبت معاه ونعرفه كلاعب وزدت يعني قريت عند ماهر كنزاري وشفت المدرب وشخصيه المدرب وشفت العين نتاع المدرب والديسكور نتاع المدرب نتصور بالفريق هذا الموجود بالشبان اللي موجوده
1: انا جايين للشبان
2: بالشبان اللي مو مشات له زاد 15 و20 نحكيو على فريق متوج تي بو با بروندر دي ريسك باش طلع نيمبورت كي ولا جوست طلع بستر. ولذلك شوف اللي غادروا مهمين وهذه هي كره القدم عداله راك تهز تيتر راهو يولي الفريق والا الجروب نتاعك سوليسيتي من عند بعده فرق وما تنجم زاد تزيد لاعب عمره 30-31 سنه يجي اوفر 5 و6 مرات قد اللي تمدلو فيه وفانت كارير وتحرمه زاد على المستقبل.
1: وعلى ذكر الاداره انتم حكيتوا على الاداره نقطه تحسب لهم قال سمير اللي هو تم تعيينه ثم باشر بعد اسبوع في الاسبوع هذاك كان ثم برشا ضغوطات
2: بالضبط
1: ومهدي ميلاد بسمي الاسماء مهدي ميلاد بالاتفاق مع محسن طرابيسي رئيس النادي قال لهم هذاك هو الموجود وهذاك هو مدرب النادي الافريقي في المرحله القادمه ومعانيش باش نبطل منه مش نحي قرار هذا باش نحكيوا على الشبان في كلمه محمد علي نسمعوا ماهر كنزاري يحكي على الشبان لكن زاد ثم واحد من الملاعبيه اللي رفض ماهر كنزاري التفريط فيه باش حاولوا في دقيقتين نسكروا الموضوع هذا باش نمشيو للتحكيم نسمعوا ماهر كنزاري في تصريح للصفحه الرسميه على النقطه اللي ديما يحكيوا عليها ماهر كنزاري لاعب ليجوني لاعب ليجون شنو قال
3: العمر ماهوش كريتير كبير اذا كان يستحق باش يكون موجود راهو باش يكون موجود في النادي سافا با دير لي سورا افونتاجي على اللي اكبر منه ولا على الشياب او الشبان يعني مي سي لو روندمون individuel ou l'intégration l'application تاع الملاعبي هي اللي تحكم فيه il peut représenter le club ou pas انا جو ندون با لي بلاص معناتها كل ملاعب ياخذ البلاصه نتاعو كل ملاعب يحط نفسه في البلاصه اللي يستحقها كسوا في لي اون تيتولير ولا في جماعه البنك ولا في القدام.
1: واضح هو التصريح نتاعو كل واحد باش يعرف روحه باش يحط بلاصته كيما الشايب كيما الشاب هو قالها هكا معناها باش نعاود الكلمه نتاعو. فقط للتوضيح حمزه المناصري المهاجم اللي تمت اعارته الموسم الفارط لنجم التلوي اللي جا من اولمبيك سيدي بوزيد الناس كل تنبأت له بمستقبل كبير برشا جاتو اوفر اوفيسيال رسميه للنادي الافريقي من اجل الحصول على خدماته في شكل اعاره مع افضليه الشراء يعني اوبسيون داشا من فريق اسمه نياسا لامينا القبرصي. الإدارة قالت إذا كان يزمو يمشي خليه يمشي. ماهر الكنزاري قال من الملاعب هذا مش نسيب وهو ما يوحي كونه بالحق ناوي على تغييرات كسوا على مستوى الشبان عمر على الحق حمزة العبيدي حمزة العبيدي هو المليو تيران صغيرة حمزة العبيدي اللي في الكيب أولمبيك تاو حميد كان زيد تبت لي حمزة العبيدي اللي موجود في الـ ولا حمزة العبيدي ريان جبالي وغيره من الملعبية التصفيقة اللي سمعتوها ذاك عاد المخلل وعاد يدخل مين الجيم الشقود رايف عاد ما تحلوش
4: اللي عملته هذا الكل اللي يخيش تباخر
1: محمد علي ما تحلوش الميكرو عايش كمان خلينا نكمل ونحكيه على جانب بعضه ندخل في الفوضى وبشي سامحونا من توا ربع ساعة فوضى بتصير في الاخر دونك واضح شبان اي انا معاكم ونعاونكم وندز معاكم اما لازمكم تفكوا بلاصتكم
4: توتافي ما نجمش هو قالها ماهر ما نجمش يهدي البلايس تتفك البلايس في كرة القدم تتفك الكرة هذيك هي لازم تخدم على روحك وتستغل فترة التحضيرات والمباريات الودية وتشد صحيح وحاول تطور من روحك اكثر واكثر واكثر باش تتطور باش تاخذ مكانك ويفوا اخذت مكانك نتاعك اساسي كبش غادي وشد وطور من روحك وما تعطي حتى فرصة اخرى رد بالك للتراجع يلزمك ماتش الاولاني هذاك اللي تقتل في روحك باش تعال وهنا
1: قداش طلعت عمرك 17 سنه
4: انا 17
1: سنه لعب سينيور
4: 17
1: لعبت
2: 17
1: 17
2: أما أنا أسهل من الكوتش.
1: أنا 35 أي مرة.
2: لا أنا أسهل من الكوتش بارابول للواحد.
1: الانفيرونمون.
2: لا بس أنا خاطر.
1: هو جاي في بول صعيبة ياسر.
2: إيش قلت لك أنا أسهل. أنا
1: تعرف. كنت سمينا وقتها معناها متخيل.
2: أساطير. أنا تعرف شكون كان قدامي ماهر كنزاري. أنا طلعت ومشيت تارج. فهمت علاش؟
0: دوك أنا باش نخدم فيسع فيسع. سيغتو وقت اللي تلقى مدرب بيشجع عنده طبعا. عنده الايمان باللي جون ماهر كيما سي فوزي البنزرتي ماهر من نوعيه اللي ما يخافش اللي راه الملاعب صغير عنده الامكانيه يمشي معاه دونك هنا الكره في مرمى اللاعبين هذوما والمنصري كذلك من اللاعبين اذا كان ماهر الكنزاري كبش فيه وشد فيه صحيح ورفض انه يخرج سيكو ماهر معمل عليه في الموسم هذا ورا امكانيه طيبه واضح. في الاعاره نتاعو
1: واضح عندك كلمه
2: لا بيان سور انا شوف كيما طلعنا صغار نحن نشوفوا اللاعبين هذو مع دالة كما قال لك تاو الكوتش راه ما تنجمش اوكي انا نعطيك فرصة اما راه انت لازمك تفكها انا الفرصة اللي باش نديها لك في تدريبات مش من نديها لك في رادس ولذلك في التدريبات من بعد سي تاتوا باش تجري وتفك بلاستيك وزاد راهو شوف راهو مش التدريبات كما كما كما نهار لحد وراهو الامباكت الامباكت نتاع الجماهير ماهيش كما راهو كما
1: ترن
2: ولذلك ولذلك ان شاء الله اي لاعب يكون موجود في في الليكيب ان شاء الله ربي يوفقه بيان سور خاطر نحن عندنا سنوات على الكونترول والباس الغلط ولا خليني نقولوا عده فرق اللي ينتموا لها عده لاعبين اللي الحقيقه تحت المتوسط ان شاء الله في الفرق زاد نلقاو نوفيل جينيراسيون
1: باه ولانه حتى الصغار اللي سميناهم مع عبد الحق راهي نجبالي فادي طياشي نحسبه مع الصغير الحقيقه نتاع عربي حمزه العبيدي بون ماناش مكرم الصغير ولا الصغير شنو الوضعيه نتاعهم الحقيقه تيتوغو ريان مواليد 2007 ريان تيتوغو وانا كانتي حتى هو بالنسبه لي تحسب من لجنه 2006 يوسف مرات تقريبا باش يمشي للنجم المتلاوي دونك كلهم عندهم فرصه احنا لحظات وباش يمشيو لي هو اش قال شبان وشياب
0: شياب
1: ما نعرفش فين هيك لا سايبر عاد هنا مش العاده سبور ميكرو محلول عسام سعاد
5: اهلا بيك احمد
1: اهلا بيك
5: احمد وباش انطلق واهلا بجميع المستمعين والمستمعات وانا فرحان ساعه على البوست اللي غادي فمني معاش نشوفه السيد اللي غادي
1: تو تاكل في الوقت شو عاد خلينا نفهموا على حاجه باش نكونوا واضحين راهي الناس تتقلق من العياط وتتقلق كي نتكلموا فوق بعضنا وانا وياك نتكلموا فوق بعضنا انا اعترفت لي انا نتكلم فوق بعضنا بالله خلينا
5: نلتزموا وحلى معناها مواضيع تتحل معاك انت
1: باه اول حاجه قبل ما نبدا نحكيوا على تركيبه التركيبه النهائيه الناس كل شافتها ثم سؤال من عند سمير سليم
0: والله سمعت وبقوه اسمك كان مطروح معناها وكنت معناها من المرشحين باش تشد اللجنه هذه صحيح الحكايه ولا لا والله بالحق
5: هو هو مثل شيء هو هو اللي عمل الحكايه هذه انا تو عرفت
0: انا والله سمعت
5: مش مشكل مش مشكل فهمني هما معناها صفحات معلينا اما السيد اللي عملها انا نعرفه وما يعرفش هو المعدن متاعي اللي انا عمري ما وداير قلتها وما نجمش نقعد نعاودها ديما عمري ما عملت حتى كوميسير عمري ما كنت مسؤول ولا نطمح باش نكون مسؤول
1: يعني
5: انا ديما نقول انا ديما نقول المنصب متاعي فهمني في الاذاعه احسن وارتح وبالعكس نكتشفوا برشا مرات يذول نكتشفوا معناها حكام جدد ونشجعوا معناها برشا حكام فهمني
1: والله العظيم يا عادل انا نتذكر اكتشفت حكم واحد شاب انت حكيت عليه هو زفر في الرابطه الثالثه وقتها زفر مباراه كاس اللي هو لقبه طرابلسي هذاك نتذكر واحد شاب
5: اللي سمعت انا راني ما نتذكرش طرابلسي
1: ولد عواز طرابلسي
5: لا لا مش ولد عواز لا لا لا لا مش اللي توا ولا دولي معناه ليه ها مش ولد عواز
1: مش ولد عواز
5: لا لا لا, لا, لا, لا
1: أوكي
5: أنا وقت اللي زاد يذولي وقت اللي نشوف حكم ما يستاهلش باش يكون معناه موجود نقول ما
1: يستاهلش للتركيبة
5: التركيبة التركيبة
1: باختصار
5: باختصار
1: أبار معنا يوسف الصراري في التليفون
5: اللي موجود
1: تم تداوله برشا
5: تفضل شوف اللي موجودين معنا الحكام هذه الكل بريسك معنا وقت اللي نشوف هنا نشوف معنا الحكام اللي كانت موجودة حكام المسؤولين اللي كانت موجودة مع نجي جويني يظهر لي معنا ما فيهم ثلاثة برك معنا
1: تم إضافتهم
5: فما معنا على هي القائمة فيها 30 القائمة فيها 30 فيها كان خمسه معناها دوليين.
1: جست ملاحظه احنا ربحا للوقت مش نسميهم الكل خاطر ديجا تعديو وموجودين على سبور بايمو زي كفام دونك انت تنجم تحلل والناس تتبع معناها الاهم الاسماء نجي جويني مراد بن حمزه
5: وليك بارابور عمل لي بارابور بين معناها اللجنه هذه واللجنه اللي فاتت. اللجنه اللي فاتت فيها 17 والمره هذه فيها 30 وال30 معناها فيهم كان خمسه برك دوليين
1: فيش 30
5: فوالا مازال راهو معناها باش يتم النظر في الموضوع هذا بين ناجي جويني وسي ترودي معناها لمين مال ليه معناها ما يخلصش هو ناجي معناها هذا الافونتاج نتاعو لكن كي ما تخلصش ويكونوا 30 كيفاش باش نخلصوهم مع الظروف اللي تعيشها معناها الفيدراسيون ومع انه خلصوا الحكام في قرابه معناها 4 مليارات للحكام الا الا الا معناها الموسم هذا برك مازال معناها قاعده اللي تاعو قاعده تحضر
1: مدير الشؤون الاداريه والماليه رياض المسعد الحقيقه ما نذكروش الاسم
5: هي معناها حكم معناها بون مدير الاداره
1: حكم هو حاجه لحظه حكم حاجه وخبره في التسيير الاداري والمالي حاجه
5: هو كونتابلي معناها هو كونتابلي كونتابلي في واحده بريفي ما نعرفش توم بعد هو يعرف ما نعرفش ما نتبعش
1: نقولوا له
5: عنده فيه ثقه سي ناجي جويني عنده فيه ثقه معناها ابارامون يخدم مليح معناها يضحك فيكم
1: ولا خاطرك
5: انا شوف من الاخر تعرف انت علاقتي بمحمد بن حسان تعرف علاقتي بيوسف السرايري تعرف علاقتي بالمعناه لي زاربيتر كلهم انا لو كورون بوتيتر نو باس با ما حشتيش انا راني ما عندي حتى مشكل وقت اللي يكون انسان كومبيتون نتمنى انه يكون يخدم معايا خاطر ثم مثل يقول لك المسؤول القوي يخدم معاه الناس قويين على خاطر راهو على الاقل على الاقل بور معناها غارونتير للبعض. انا اليوم كان ما يكونش معايا كيما بون بنحسن انا موجود كي ما يكونش معايا السرايري يمرشكمش يكون معايا معناها الناس هذوما بالحق معناها
1: السرايري علاش
5: ما نعرفش معناها ثم حاجات انا معناها بوان دانتيروغاسيون فهمت تمنيت
1: يقول تحفظات على الاسماء
5: مش تحفظات نعرفهم مش يزيدوا حتى شيء اللي تزيدوا برشا لا بلوبار مع كل احتراماتي لهم وكلهم نعرفهم لكن معناها لا بلوبار زادوا كانوا يخدموا مع جمال حمودي كلهم كانوا يخدموا معاه معناها وين المشكل ماله هوني اي مع اللجنة القديمة
1: جمال حمودي دونك
5: مشكل في جمال الحمودي
1: معناها تتصور في اللوجيك نتاعك
5: ما نعرفش انا ما نعرفش
1: ثم اسماء تنحات في اخر الساعات بسبب انتماءاتها الرياضيه
5: انتماءاتها الرياضيه
1: لا يحب فريق معين ولا فريق
5: اكس هذوما شكون يحبوا يا اخي جاوا
1: من ثم اسماء
5: تنحى لي اسباب اخرى كيعرفها المكتب الجامعي
1: ثم قضايا ضد بعض الاسماء اي
5: ثم معناها اي
1: قضايا من نوع شنو قضايا وكهو
5: تقول لي ما تقولهاش
1: وتقول
5: ما نعرفش اسم المكتب الجامعي قضايا فهمني معناها تتعلق ب نكمل
1: لا لا لا نسبة الرضا نتاعك اون بورسونتاج انت عندك
5: ابار ناجي جويني وزوز معناها اخرين ومعاهم زاد حتى الاخت منيا البدوي عندي رضا معناها يمكن 60 توا حتى الكرة بومبي باش نجم نفهم من الديزينياسيون تو نفهم معناها التوجه نتاع ناجي جوي
1: مازال زوز اسئله باش ناخذ يوسف السرايري السؤال الاولاني برك الله اللي كثر عليه الحديث موجود في الخفاء
5: زاد كيف معناها انا نشوف انا امين برك الله علاش مش موجود فهمني في القائمه هذه معناها بالحق معناها
1: يظهر كان موجود
5: اي علاش معناها انا قلت لك ما نحكيش انا على الكومبيتونس نتاعو لكن نحكي انا على انسان فهمني يعرف يقرا يعرف يحلل لك معناها الوضع علاش مش موجود نقطة استفهام معناها هذوما
1: السؤال الأخير باش نسكروا الموضوع هذا فوا بدوت في 30 ثانية عادل زهمول عندك مشكل شخصي مع ناجي جويني
5: هنا يظهر لي معناها في بالكم آخر معناها في
1: لا من جبديش تصويرة في الجزائر عندها
5: شو يهمني أنا عام شو عندي مشكلة أنا مع أنا راني أسمع أنا وقت اللي نتعارك مع عبد وبعد سي ذاب الجليد وفي بالنسبة لي أنا هاني زيدك أنا أكثر أنا حتى وديع الجري ما عندي معه حتى مشكل حتى وديع الجري فمني ولا كلمته ما عندي مشكل ما حتى راني أي واحد اللي تراوه معناها نتعارك انا وياه في إطار العمل. راهم بعد تنجم تلقانا انا وياه نشربوا في قهوه، راني ما عندي حتى مشكل. انت معناها قاعده تشوف حتى الحكام اللي علاقتي بهم ممتازه جدا، فهمني، وقت اللي يغلط يتحاسب. نفس الشيء بالنسبه للنجم جميني. انا اليوم اليوم اليوم اليوم مش اليوم وقت اللي يتعين نوصل وقت اللي يتعين نجي جويني. انا اليوم نجي جويني كيفو انا سايه اليوم عاش نكلمه.
1: اليوم عاش كذا.
5: اليوم نولي نتعامل مع إنسان قاعد يخدم هذه خدمتي.
1: أخي شنو نعمل؟ نطيحه في صوت الراديو ولا كيفاش؟ خاطر الناس تتقلق راه كم العياط راه والله العظيم. أنا وأنتي برشا معنا. عادي. إيش تسمع معايا يوسف السرايلي؟ إيش نفهم وعليش ما هوش موجود في القائمة؟ سي يوسف مساء النور، مرحبا بك. عنا 4 دقائق بالضبط، مش قاعد 3 دقائق ونص. سامحني نعرف باش نسألك الأسئلة واضحة وديريكت ونعرفك إنسان صريح. يوسف السرايلي طلب 6000 دينار باش يكون موجود في الإدارة الوطنية للتحكيم.
6: لا مش سيء ولا محالة. السلام عليكم. السلام على الناس كل والفرجين والأخوة الحاضرين كل المشاغ بخاطرك. لو الوقت رو مجيز ما يسمح ليش
1: مش كون بحذينا رو سمحني سي يوسف مش كون بحذينا رو كضيف مش كأخصائي مبيولة خطر احنا عنا عدد زامو.
6: لا لا لا حاشا وكل انا رو دابيتود عرفوا من حد ناخد بلاس حتى حدره
1: نعرف
6: وكل واحد ربي اللي كاتب له حاجة يعطيه الورق
1: واضح. بالضبط 6000 دينار.
6: لا ما طلبش ترفينا. انا اول حاجه خلي نحكي وسالم العرض المقترح. العرض المقترح اني نسلم في خدمتي انا في كاستاذ مدارس ابتدائيه حاليا على ذمه وزاره التربيه، وبطبيعه الحال نتخلى على العلاقه التعاقديه مع الوطنيه التربيه الوطنيه كمحلل مضيوله، ونلتحق بالاداره الوطنيه للتحكيم في خطه مدير اداره وطنيه تحكيم معناها مكلف بالتسيير اليومي والعلاقه مع الرابطات وليزانس انترناسيونال والتنسيق بين لي ديبارتمون، وزيدوك فوقها بورت بارول. هذا باجر الاخ اللي كان سابقني اللي هو سي مراد بن حمزه ولا سي عواز اللي هو قيمته تقريبا 2200 دينار. انت في بلاصتي تقبل ولا ما تقبلش؟ هذا واحد.
1: الحقيقه
6: ثانيا سون بريروغاتيف، وانا قلتها بالحرف الواحد بالجمله الواضحه ما نكونش سبب مع لي دي. انا يكون نيميرو 2 افيك لو سول لا سول ريسبونس البيرسون اللي قلتها مرارا وتكرارا لو سينيجي سينو. احنا من الناس اللي نعتقد في شخصي مخول باش نكون بريمير ريسبونسابل، مي سي مش مشكل مع سينيجي، اكبر منا قيمه واكبر منا خبره ونتعلموا منه، ما فيها باس حتى الباساج دو تيموا ما بين لي جينيراسيون. مستقبلا سينيجي نصور باش ياخذ لا بيريود باش يجي عباد اخرين معناها لا جونيس اكس جريك زد مش مشكل. وانا حتى سي جمال حمودي سابقا قلت خويا رد وافق وهو الجيريان وجارنا وخونا، ولكن كنت انا ضد الاجنبي بصفه عام ولو هو تعتقد انا جارنا وخونا وربي وافق وربي وجهه خير ان شاء الله. دونك تقريبا انا طلبت ما يمكن لي معناها باش نكون ان فري ريسبونسابل،
1: يعني
6: عندي صلاحيات، عندي منقول في اختيار التشكيله زي التركيبه، اختيار الاستراتيجيات في المشروع في اي معناها حاجه
1: اديت
6: قيمه. نعم
1: سامحني قصيت عليك. معنى انا كمش لخص زوزني قاعد تبدا الناس فاهم الوضع. ما طلبتش 6000 دينار، طلبت اجر معقول اللي انت باش تخرج ديتاشمون من وزاره التربيه وباش تتخلى على المفيوله نتاع الحد الرياضي، انت تاخذ عليها فلوس بالطبيعه. والنقطه الثانيه الصلاحيات تكون رقم 2، وعندك ماكش سبب مع اللي دي كما قلت تكون عندك راي. لخصت انا كل
6: تقريبا تقريبا حتى في النسخه السابقه مع سي سي ديجي انا كنت عندي لي بروغاتيف شابوتي تولي ديبارتمون، ما نشوفش كيفاش شونجي سي بوتي معناها.
1: انا مره اخرى نعتذر لك
6: جوست لحظه برك جوست انا طلبت ما يعادل باش ما نحبش انا زاد نجبد العباد راه في الفيدراسيون ما يعادل شيف ديبارتمون في الفيدراسيون امتيازات شيف ديبارتمون يظهر مدير الاداره وتاني التحكيم ما يعادل شيف ديبارتمون في الجامعه تونس كرة القدم مع الكارير نتاعي انا مع الباك بلس 5 اللي تعتقد ما عندكش برشا حكام عندهم على النيفو انتليكتويال واكاديميك نتاعي انا مع الكارير مع السي في مع البوست تاعي.
1: حكم دوري 23 سنه حكم
6: موضوعيا يظهر لي ما كتبش لمرابوارا
1: نعتذر منك اما على الاقل وصلنا الكلمتين اللي كنا لازم نقولهم. احنا عاد باش نهار الجمعه باش يكون بحذانا على التعيينات. فقط جوست ملاحظه صغيره، اتصالات البارح من البارح على موضوع لاجون اللي هز عزيز الكناني، اتصل بيا لاجون مره واثنين وثلاثه وراني ما يثبت كونه هو اجون فيفا معتمد مش هو لكن الشركة اللي يخدم فيها. وبالتالي واجب التوضيح، مش نذكر اسمه خاطر انا ما ذكرتوش البارح، لكن هاني وضحت لاجون اللي هز عزيز كناني من الملعب التونسي والنجم اللبناني راهو اجون يخدم في شركة عندها الرخصة من الفيفا. هاكا باش تبدا واضحة المصداقية نتاع موزايكا. فاهم، مشكور جدا عادل. ما عادش بك
7: باش نبداو كريت البوست اللي يجريو عليه حبوا معنا مدير إدارة الوطنية للتحقيق. خذاني جي جويني
1: باهي اوكي داكور
7: خذاني جي جويني هو المشرف العام ومدير إدارة الوطنية للتحكيم بلاش فلوس معناها تولي الربحية 6000 دينار 14000 دينار
1: مراد
7: فهمني وذاك علاش نقسمهم على 30 هذوما.
1: نهار جمعة نهار جمعة التعيينات ناخذوهم من عندك
7: نفهمهم
1: نديكورتيك التعيينات يسلم والبرا والاستوديو سمير مساء النور مساء النور مشكور جدا وسام بارك الله فيك مراد مرة أخرى نعطيك باش يجيكم السكوحي إجا وسام يتكلم تقول قاعد في دروين معكم مراد في الأخبار ثم يجيكم السكوحي في كورنيش.
8: Calypso. Mercredi 19 août, le Calypso accueille El Kitchen Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale mixée par Haytham et Shrifa. El Kitchen Arabi, c'est le mercredi 19 août. Billets en vente sur l'application IJA. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بباردو يتمكنون أثر سلسلة من المداهمات الأمنية الدقيقة من محاصرة وإيقاف مجموعة من العناصر الإجرامية الخطيرة المفتش عنها لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة، وصدرت في شأنهم أحكام سجنية. وفق ما توفر من معطيات فأنه من بين الموقوفين عنصرا شديد الخطورة محال بحالة فرار، وصادر في شأنه عدة مناشير تفتيش وتتعلق به قضايا ذات صبغة إرهابية. وجاءت هذه العملية الأمنية وإثر معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية حثيثة أدت لتحديد أماكن اختباء هذه العناصر قبل تنفيذ مداهمات متزامنة أحكمت السيطرة عليهم. وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين على ذمة الأبحاث بعد استشارة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وإحالتهم على مصادر التفتيش المعنية. المرصد الوطني للفلاحة يشير إلى تسجيل انخفاض في أسعار توريد الحبوب بنسبة 13.5% بالنسبة إلى القمح الصلب وبنسبة 6% بالنسبة إلى القمح اللين، في حين تراجع سعر الذرة بنسبة 3% بينما ارتفع سعر الشعير بنسبة 3.4%. وعلى مستوى القيمة ارتفعت صادرات المواد الغذائية التي تمثل 14% من إجمالي صادرات البلاد بنسبة 23%، في حين زادت الواردات المواد الغذائية التي تمثل 8.4% من مجموع واردة تونس بنسبة 23.6%. وأضاف المرصد الوطني للفلاحة أن الفائض المسجل في الميزان التجاري الغذائي ساهم في تغطية 6.7% من عجز الميزان التجاري الإجمالي للبلاد. الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات تفيد اليوم الأربعاء أن كميات إضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة لدى الديوان التونسي للزيت بسعر 11 دينار و600 مليم للتر الواحد. وعليه فإن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لفائدة مخارطها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقفصة تطلق حملة تضامنية واسعة لجمع التبرعات العينية من الكتب والأدوات المدرسية، وذلك إعدادا للعودة المدرسية المقبلة 2026-2027. وأفاد الكاتب العام للهيئة الجهوية رمزي يحيى بأن هذه المبادرة التي انطلقت في 15 من أوت الجاري وستستمر حتى 20 من سبتمبر المقبل تهدف إلى دعم أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل في مختلف معتمديات الولاية.
1: قمنا بفتح باب جمع التبرعات بمناسبة العودة المدرسية. باب تاع الهلال الأحمر مفتوح للجميع، قاعدين نجمع توكي بداية من يوم 15 أوت إلى غاية يوم 20 سبتمبر إن شاء الله. نجمعوا في تبرعات عينية ومادية لتمكين العائلات المعوزة من مواد مدرسية للسنة الدراسية الجديدة. الإعانات العينية اللي هي تتمثل في جمع الكتب المدرسية المستعملة وكذلك مواد مدرسية جديدة إذا كان أمكن من كراسات أو أقلام. أو الحملة هذه متواصلة إلى حد يوم 20 سبتمبر إن شاء الله ليتم توزيعها على العائلات المعوزة في جميع المراحل الدراسية من ابتدائي وإعدادي وثانوي. إن شاء الله الناس تستجيب للدعوة هذه، خاصة وأن عم نول تجاوزنا 10,000 كتاب مدرسي اللي تم جمعه وتم توزيعها على التلامذة، وإن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة إن شاء الله للجميع.
0: في أخبار العالم، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس يدينان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين يوميا في غزة. ولم يستبعد بارو اتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضد مستوطنين إسرائيليين يمارسون العنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع صلاح الدين السكوحي وخالد اقطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
3: كورنيش من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع صلاح الدين السكوحي. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. هذه كورنيش كالعادة نرجع لأبرز الأخبار، كل شيء ما نخليه حتى شيء يفوتكم هنا في ثقافة. نسلم برجع على أخال دكتات اللي معنا موجود في الإخراج، نسلم زيد على يسري وطارق في الديجيتال، نسلم على الكيب الكل الواثق بالله شاكير ذي ليندا سارة الناس الكل هنا اللي موجودين الكلنا معاملين باش ديما نعطيكم لو ماكسيموم، باش ديما خدمتنا ترضيكم ونحاولوا ديما نتفاعلوا معكم. زيد نحكيوا انه تتفاعلوا معنا على 23513000 رقم الواتساب نتاعنا. بعد شويه باش يكون ضيف نفس ثاني عبد الرزاق الشيبي، عوده المسامح كريم البرنامج هذا اللي كان عنده نجاحات كبيره وكان فما دي بوليميك اخرين زيد كيف كيف كانوا متعلقين به. زيد زياد زويري باش يكون ضيفنا وبيدو باش نحكيوا على المهرجان الدولي للفيلم الهويه بيق ليبيا. هذا كله أكثر شكون موجود عنا بتبيعة تابعنا على فيسبوك يوتيوب سيت متاعنا زادة موزيكا فام بونيت. تحية ليكم معكم سيهدي ساكوحي، هذه كورنيش حتى للتسعة.

0: حينكم مستمعينا وين ما كنتوا موجودين، نسلموا عليكم ان شاء الله يا ربي طريق سليمه للناس اللي موجودين في كرهبهم توا، اللي مغرومين بالسينما وماناش نحكيوا على اي فيستيفال، نحكيوا على الفيفاك، نحكيوا على المهرجان هذا السينمائي الاعرق في افريقيا. كل التفاصيل عليه بالطبيعه هذا ريبورتينغ بصوت الواثق بالله باش يعطينا كل تفاصيل. قبل ما نستقبلوا بالطبيعه هشام التومي اللي هو رئيس الجامعه التونسيه للسينمائيين الهوات باش يقدم لنا البرمجه للمهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا. ريبورتينغ المهرجانات. قليبيا مش بحركة هو. في قليبيا الحكاية ما بداتش من البارح، من أكثر من 6 عقود، تحديدا في عام 1964.
1: بيتك في قليبيا زايف نوار، نعتقنا قدريحة والموج الهدار.
0: شهر أوت وقليبيا الموعد مع واحد من أعرق المواعيد السينمائية في تونس والعالم العربي وإفريقيا، المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا الفيفاك. من دورته الأولى اختار الفيفاك يكون أكثر من مجرد مهرجان يعرض أفلام ولا يمنح جوائز، كان فضاء مفتوح للشباب للهوات وللأصوات اللي تحب تحكي بالتصوير بعيد على الحسابات التجارية وقواعد الصناعة السينمائية التقليدية. على امتداد السنين قليبيا ولات مدرسة حقيقية للسينما، منها هي تعدات أسماء تونسية ولات من بعد من أبرز وجوه الفن السابع في العالم العربي كما رضا الباهي، فريد بوغدير. من قليبيا زادة تعرف الجمهور على تجارب وأسماء سينمائية من خارج تونس. الفيفاك ما كانش فقط فضاء لاكتشاف المواهب، كان زادة فضاء للقاء، سينمائي نقاد طلبة هوات وجمهور يتلقاو جمعة كاملة في قليبيا، يتفرجوا في الأفلام، يناقشوا، يختلفوا ويتعلموا. وعلى امتداد أكثر من 60 سنة تبدلت الكاميرات، تبدلت التقنيات وتبدلت طرق صناعة الصورة، أما حاجة واحدة تقريبا ما تبدلتش، الإيمان اللي السينما نجم تكون صوت حر وسؤال وموقف. واليوم في دورته 39 يرجع الفيفاك من 23 ل 29 أوت 2026. شعاره السينما والصورة زمن الحروب والأزمات، من كاميرا 8 مليمترات في الستينات إلى الذكاء الاصطناعي اليوم، تواصل قليبيا كتابة حكاية مهرجان ما عاشش على أمجاده فقط بل عاش على فكرة بسيطة وقوية. كل هاوي عنده حكاية وكل كاميرا نجم تكون بداية فيلم وبداية مسيرة. النغمة هذية والموسيقى هذية الزين الصافي ومهرجان قليبيا، بعد أيامات باش نعيشوا هالموسيقى على مسرح قليبيا في افتتاح واحد من أهم المهرجانات السينمائية في العالم العربي وإفريقيا.

0: اكيد نجم تابعوا معنا بعد شويه الحوار كامل اللي باش يكون بخصوص الفيفا والبرمجه نتاعو. هذا الكل بتبيعه زين باش تسمعوا اغنيه بلتي يا حسره بعد شويه. هذا الكل بعد لحظات مكملين معاكم في كورنيش حتى للتسعة.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بخفة للموسيقار محمد علي كمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة. إكليل القفصي وأنس بن سعيد الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.

0: مستمعينا وين ما كنتم موجودين، شكرا لكم لاختياركم موجات موزايكا فام. احنا توا باش نمشيو لقليبيا. من قريب يرجع المهرجان الدولي لفيلم الهواة الفيفاك في دورته 39 من 23 إلى 29 أوت بشعار السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. نحكيه على مهرجان عريق من عام 64. نحكيه لهنا فما دعم للسينما المستقلة، هذا النهج اللي يمشي عليه الفيستيفال. نحكيه زادة أنه يكون فما دورة جديدة ترفع شعار التحدي والتجديد، وذلك كل التفاصيل والبرمجة والجديد اللي بش يكون في دورة السنة بش تكون مع رئيس الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة جيم التومي. مرحبا.
1: مرحبا عايشك يا مرحبا كل مستمعين موزاي كفام.
0: شنو احوالك؟
1: الحمد لله لاباس.
0: الحمد لله. باش نحكيوا على الدوره هذه، على التحدي والتجديد، لكن وين يظهر تجديد في الدوره 39؟ هل هو تجديد في البرمجه والا زاد في طريقه التفكير في المستقبل؟
1: هو ديجا من الشعار والا محور الدوره اللي اخترناه السنة، هو فما التواصل مع النهج متاع الجامعة التونسية لسينما الهواة والمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، اللي هو ديما يحاول يدافع على السينما الحرة المستقلة، لكن توا في ظل تكاثر الصورة والسينما نجم نقوله التجارية وإلى الاستهلاكية ووسائل التواصل الاجتماعي والحاجات اللي معاش نجم نتحكمه فيها، قاعدة العين متاع المشاهد والرؤية متاعه ما عادش هو حر فيها، ما عادش نجم يخمم فيها كما يحب. دونك كان اختيارنا على المحور هذا في الدورة هذه في ظل اللي قاعد نشوفه فيه في العالم الكل في الفترة الأخرانية، دونك بما فيه استعمال السينما والصورة في زمن الأزمات والحروب. دونك السنة ممكن الحاجة الفقرة الجديدة اللي اخترناها، دونك عنا الفقرات متاع المهرجان، لكن زاد حابين السنة أكثر انفتاح للجمهور العموم خاصة في الورشات. دونك الورشات هي زادة خصصنا مجموعة من الورشات اللي بتكون مفتوحة للعموم مش كان للمشاركين اللي في
0: معناها يجي في العموم اللي يحبوا يجيوا غاديكا يقيدوا معناها باش التقييد مفتوح، معناها
1: التقييد مفتوح باش نحلوا لحد على الصفحة الرسمية للجامعة. دونك
0: فكرة على الورشات مثلا باش الناس اللي مهتمة، الناس اللي مغرومة بحكم اللي مش كان المشاركين فقط، اما شنو باش يكون فما في الورشات؟
1: هو في الورشات هذوما اخترنا باش تكون فما ورشات من زوز انواع، فما ورشات موجهة للأطفال، فما ورشات موجهة للمراهقين وللشباب. دونك فيها الصورة الحقوقية، فيها صناعة الأفلام بالبورتابل بالتليفون، دونك معناها تسهيل العملية الإنتاجية لكن بطريقة واعية، معناها بتقدير مش كيفاش يفهم هو يتحكم في الصورة وكالآلة اللي في يده.
0: يعني مثلا هو يخمم أن يقول أنا لازمني التليفون اللي عندي ما يكون مش سورس نتاع حاجات خايبه، يكون سورس نتاع ابداع، باب من ابواب الكرياسيون. معناها
1: هو فما برشا حاجات، معناها احنا بالتراكم من التجارب ديما نشوفوا فما برشا شباب راهو عندهم طاقه رهيبه، معناها ابداعيه وخلق، لكن ساعات ينقصوا شويه تاثير، ساعات ينقصوا شويه امكانيات. دونك هذا اللي نحاولوا نخدموا عليه بتاثير من اساتذه جامعيين، من ناس مختصين اللي هما باش يحاولوا يوصلوا الأفكار هذه للأرض الواقع، كيفاش ينجموا يخرجوها باش ما يقعدش الوسائل التكنولوجية الأورديناتور والتليفون والتابلات وكل شيء تقعد وسائل نعديوا عليهم ساعتين وثلاثة وإحنا طالعين هابطين فيهم، لكن باش ناخدوا ننجوا إحنا حاجة ونوليوا إحنا نمتلكوا الصورة ونجموا نمروا أفكارنا وأراءنا.
0: مهم برشا نحكي على الدولة هذه اللي فيها برشا مسابقات، فما الدولية الوطنية وأيضا الصور الفوتوغرافية، فما السيناريو إضافة للعروض الخاصة والموازية. البرمجة تو كي ناخذوا أهم الملامح متاعها، معناها شنو فما مش نلقاو بالضبط؟
1: هو احنا معناها في الجامعة في المهرجان نختصوا في بلوتو، معناها نشملوا كل ما هو يهم السينما والصورة. دونك على هذاك الفقرات متاعنا الكلهم وإلى المسابقات الكلهم عندهم نفس الأهمية، معناها كما المسابقة الدولية، كما مسابقة الأفلام الوطنية، كما مسابقة الصورة الفوتوغرافية خاطر هي الأساس متاع السينما، كما السيناريو اللي هو البداية الأولانية لأي فيلم. دونك يبدأ من النقطة هذيك. دونك بالنسبه للمسابقات عن المسابقه الدوليه فيها باش يكون 30 فيلم. دونك ترشحوا للمسابقه الدوليه اكثر من 380 فيلم. دونك لجنه انتقال الافلام اختارت منهم 30 فيلم باش يشاركوا في المسابقه الدوليه، منهم 5 افلام تونسيه دونك يشاركوا في المسابقه الدوليه. بالنسبه للمسابقه الوطنيه دونك ترشحوا 180 فيلم، وتم اختيار منهم 26 فيلم باش يشاركوا في المسابقه الوطنيه. كيف بالنسبه للصوره الفوتوغرافيه، الحقيقه توا ولات فما اكثر ديموكراتيزاسيون معناها للصوره الفوتوغرافيه، فما اكثر اهتمام من

0: شو اكثر زاده هذا بالنسبه للبرمجه؟ هات نحكيو شويه على المعلقه الرسميه اللي تنجموا تشوفوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فام، شفتوها قبيله ونعاودوا حتى نذكروا بها. شفنا سينمائي هاوي واقف ورا الكاميرا نتاعو موجه العدسه نتاعو نحو قلعه، شنو اللي حبيتوا توصلوا من الصوره هذه وشنو تمثل الكاميرا بالنسبه للفيفا اليوم؟
1: هو فيها قراءة سيميائية كاملة، معناها الافيش متاعنا هي القلعة، تمثل قلعة النضال، قلعة الحرية، هي اللي بتحمي الأفكار والمبادئ متاع الجامعة والمهرجان والعباد الكلها اللي تعديت من المهرجان. ما نساوش اللي راهو نجم نقوله من السينمائيين الكلهم تعداوا يا إما من الجامعة التونسية للسينمائيين الهوات وإلا تعداوا بالمهرجان كلهم، معناها من المخرجين التقنيين البريسك الناس كلها تعديت بالجامعة. دونك كالحصن هذاك اللي نلقاه فوقه الراية متاع الجامعة والمهرجان. لكن إذا كان ناخذوها صورة من زاوية هذيك، وقال أي واحد باش يصورها باش يغزرها من زاوية دفاس، معناها مقابلة وإلا زاوية العادية. لكن السينمائي الهاوي نلقاه في زاوية مغايرة، دونك هو يحمل رؤية مغايرة
0: مختلفة.
1: هي الرؤية ماهيش هي الرؤية السيدة، هي الرؤية الحرة. هو اختار باش يكون في البلاصة هذيك، والبلاصة هذيك ماهيش اللوطة، معناها هو في معزل عن المشهد الكل، لكن هو في تواصل ما بين أكل قلعة اللي نجم نقول هو يمتلكها وهو هذا، ولكن هو يحميها. وهو من دور السينما الهوي وإلا سينما الهوات والسينما المستقلة هو حفظ الذاكرة. زادة الجامعة التونسية للسينما الهوات اللي هي تأسست عام 62 إلى حد السنة في خزينتها فما تقريب 1000 فيلم موجودين اللي هم وثقوا مراحل عديدة من البلاد. فما برشا مشاهد موجودة عنا بون مالوريزمون فما الحاجات اللي ما زالت اون بيديكول، دونك قاعدين نحاولوا كيفاش
0: ديجيتاليزاسيون نتاعها
1: اكزاكتومون، معناها ولات العمليه مكلفه برشا، والحاله نتاعهم كل ما نزيدوا نبطاو والحاله نتاعهم تنجم.
0: اما خممتوا تطلبوا دعم مثلا؟ نقولوا نحن بحكم انتم قلت توا تقريبا 1000 فيلم معناها من منذ تاسيس نتاعكم معناها منذ الستينات لليوم، فيهم جانب بخلاف الجانب الابداعي اللي معروف على السينما والكل، لكن فيه جانب توثيقي زادا، فيه جانب تاريخي يروي احداث نجم تكون ماهيش موثقه موجوده موثقه في الكتب، لكن بالصوره نجم تكون ماهيش موثقه. نجم تطلبوا دعم مثلا من وزاره الثقافه مثلا، تقول اليوم راهو عندنا مشروع مهم لرقمنة الأفلام هذه باش تتحفظ وما يتمش إتلاف.
1: هو الحقيقة احنا المشروع متاعنا توا اللي حابين نمشيو في طريقة علمية وأكثر أكاديمية، خاطر ساعات اللي بوبين معناها كانوا موجودين في السات باك وبعد نقلوا للمقر متاع الجامعة وبعد نقلوا لبلاصة أخرى، بعد كانوا في المقر اللي كانت اللي توا فيه مدينة الثقافة. دونك فما حاجات اللي ولات موجودة البيليكول، لكن ساعات ما تعرفيش متاع أنا فترة متاع أنا
0: فهمتك
1: بريود. دونك فما جانب أكاديمي، دونك احنا الطريقة ولا المنهج اللي نحبه نتخدوه هو طريقة علمية مع الارشيف الوطني مع المعهد الوطني للتوثيق بتبيع بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، باش نحاولوا كيفاش هالمراحل هذوما. مثلا نعطيك مثال، فما مشاهد نتاع قدوم الفلسطينيين في في في بنزرت، فما الارشيف اللي موجود في في في التلفزة، لكن فما زوايا اخرى اللي هي متاخدة بالكاميرا متاع ابناء الجامعة اللي مشاو وقتها صوروا الاحداث هذوكم. دونك فما محاولات عملت متاع نيميريزاسيون، دونك فما ديجيتاليزاسيون تعملت البضع الافلام الجديدة منهم شوية اللي خلطت على 16 مليمتر اون كولور، دونك هذوكم تمت رقمنتهم. لكن احنا نحبوا نرجعوا اكثر للافلام الاولانية بالكل اللي هي يلزمها برشا عمل وفيها الذاكرة الوطنية زاد
0: مهمة برشا. باش نحكيو زاد على الورشات، احنا حكينا على فيش وشوفنا الجانب، نجم نقولوا انه لفيش حاجه من الجوانب الابداعيه بتبيع تحيه لخليل القبجي. أيوة هو اللي كان المصمم
1: خليل القبجي اللي هو زاد ابن
0: اكزاكتومون هو اللي كان خدم لفيش هذية. من حاجات تخوف الابداع هي الذكاء الاصطناعي، انتم عملتوا من بين الورشات عندكم ورشه على الذكاء الاصطناعي، اليوم تحاولوا نوعا ما بالورشة هذه هاوكا بلغة أخرى سينمائي لازم يسيطر على الذكاء الاصطناعي ويردوا في مصلحته، وما تخافوش أنه ينجم يهدد الإبداع والخصوصية. مثلا تلقى فيلم ما ينجم يتمس بالروح متاعه.
1: هو الحقيقة لهنا فما ساعات تلقى منهج ماشي

0: ما تنجمش تقاومه. دونك الذكاء الاصطناعي تولد حاجة مفروضة في الواقع نتاعنا اليوم، لكن كيفية استعماله، هل تو مثلا انت خديت الاكزامبل نتاع لافيش، تو كان نشوفوا برشا تظاهرات قاعده تصير ظاهره، معناها دوما تغزر لها تعرفها لافيش وتعرفها بين بين بين الذكاء الاصطناعي مخدوم، معناها هذا شنو يخرج، هذا شنو يخرج، النيونس نتاع حتى الالوان ولهذا كل شيء. دونك تقعد الطريقة هو كيفاش نستعملوا هالذكاء الاصطناعي. دونك الورشة هذه سورتو موجهة للأطفال، معناها ما بين 10 و 15 سنة، هو كيفاش استعمال. دونك انت مثلا بشجيل الذكاء الاصطناعي باش تعطيه السيناريو نتاعك، وهو باش يقول لك مثلا وين الإخلالات، وين الحاجات اللي تنجم تحسن فيهم، فما صياغة يعاونك باش تحسنها. فما حاجات مثلا اذا كان باش نحترموا المراحل كلها نتاع الاخراج السينمائي، فمرحله نتاع ستوري بورد، ستوري بورد باش الناس كل تعرف تصور.
1: دونك ينجم تستخدم الذكاء الاصطناعي
0: يعاونك باش دونك نحاولوا نوصفوه كما التليفون، ما عادش تمد باش تصور به اكسيدون في الكياس، تولي تمد باش تصور به حاجه مهمه اللي تصير.
1: ممتازه برشا الفيفاك في دورته 39 من 23 ل 29 اوت. فرحان برشا اليوم كان ضيفنا رئيس جماعه وسائل السينمائيين الهواتي هشام التوني. فرحت برشا
0: عايشك سيدي.
1: كلمه ختاميه من عندك للدعوه للناس اللي تحب تواكب.
0: والله هو هذا نجم نسميوها الملتقى تاع احباء السينمائيين الكل. مرحبا بالناس الكل. دونك من 23 ل 29 اوت العروض الليليه باش تكون في مسرح الهواء الطلق زين الصافي في قليبيا. عندنا زاده دي رونكونتر ودي ماستر كلاس باش يكونوا في الصباح في مدرسه السيد البحري في قليبيا، ونقاشات الافلام باش تكون العشيه كيف كيف في مدرسه السيد البحري في قليبيا.
1: مهم برشا. شكرا ليك سي هشام، تحياتنا ليك. الحوار كامل تلقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا امشيو للفيفاك. لو نحكيوا على مارجن مهم عريق زاد ملتقى وفرصه زاد للسينمائيين الهوات انهم يوريوا الخدمه نتاعهم في مكان يمن بهم ومكان يوري خدمتهم بالصحيح. احنا بعد شويه باش نحكيوا موسيقى وباش نحكيوا مع زياد الزويل اللي باش يكون ضيفنا بعد لحظات، اما اقبال بالطبيعه لازمنا ترتيحه صغيره وهنا راجعين.
2: برتجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبرتين العشر مساء تاع الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبرتجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: شلون تسمعوا في واحدة من الإبداعات ضيفنا اليوم زياد الزويري.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: زياد الزويري عازف كمان مؤلف موسيقي تونسي وصل بصوت الكمانجة المسارح العالم مشاركه. هو فنان من الموسيقى ما عندهش حدود أما عندها جذور. من طفل بدأ يعزف كمان عمر 8 سنين إلى موسيقار درس في باريس تحصل على دكتوراه في الموسيقى اشتغل مع أسماء عالمية لكن ديما يرجع لتونس الهويته لمقاماتها وإيقاعاتها وذكرتها. فرحان برجة باستقبال اليوم في كورنيش. مرحبا بك.
2: يعيشك الله يخليك. شكرا للاستضافة.
0: مرحبا بك.
2: ميرسي بوكو.
0: دونك باش نحكيو موسيقى باش نرجعوا لبرشا تفاصيل ذكرياتك كيفاش تصنعت الموسيقى فيك كيفاش بدايتك والكل. لكن باش نحكيو زاد على المشروع ميت كمان اللي هو بتبيع المشروع هذا مهم برشا اللي نحكيو ديما باش نبداك بسؤال الاول. كاينك ديما تحب تخدم بالكبير معناها ديما الفكره هذه احيانا بعض الموسيقيين في تونس او في العالم هي يقول لك نحب نخدم بالكبير يحب ديما يغزو مشاريع احيانا للدرجه كبيره. الى اي حد الكلام هذا صحيح؟
2: والله لا ديجا اللي كنتوا تسمعوا فيه توا مشروع باب الديوان ديو هذاك تسمعوا في غسان فندري جيتار ولابتوب وزياد زويري كمانجا هذاك باب الديوان وخرجنا به مشينا به لبرشا بلايس يعني تلعب برشا في فرنسا في المغرب في تونس يعني تريو مقام رودز كان ثلاثة من الناس بعد ولا أربعة
0: بالكبير مش معناها واحد كره
2: بالكبير حاجة أخرى تقولي موسيقى
0: هذيك أنا خدرا حاجة قلتك بالكبير تخدم مشاريع تحب حاجة مشروع عن ستاليب بالكبير
2: ما فهمتك شخصا تولي الإجابة إيه نحب نحلم كبير نحب نخمم كبير نحب المشروع أو فات اسمه مشروع مش حفلة يعني هو مشروع معناته هي حاجة لازم تكون عندها سيستين لازم تكون عندها كونتينويتي لازم تكون عندها بيرسبكتيف ما يزمش كي نعملو اكسيون تكون اكسيون ليميتي دون لو طون دونك بيان سور باش نوصلوا للحكايه هذه لازم فما تمعن لازم فما خدمه فما ريشيرش فما يعني لازم تكون فما امباكت معناتها مش انت باش تعمل حاجه راهو باش تسمعها انت وثلاثه من الناس معناتها من واجبنا احنا زاد ممكن برشا ناس يقول لك اي الموسيقى هذه انسترومنتال واليتيست اليتيست وكذا لا سي با فري
0: هو الفكره هذه بتاع اليتيست معناها تقريب صفه كلمه اليتيست تتقال على برشا فنون تتقال على المسرح تتقال على السينما احنا نحكيو موسيقى تو في الموسيقى يقول لك ساعات ينسب مثلا او زياد زويري اليوم قدامي ساعات يجي واحد يقول تعليق مثلا يقول لك زياد زويري يعمل موسيقى لاربعه من الناس علاش تتقال الكلمه هذه وقت اللي الموسيقى هي حاجة يونيفرسال للناس الكل معناها ماهيش لا الموسيقى لا تعترف لا بالطبقات الاجتماعية لا بالثروة اللي عندك انت في جيبك لا بمستواك التعليمي هي ما تهم شيء الموسيقى للناس الكل
2: هو شوف المشكلة احنا متاعنا في مجتمعاتنا انه عنا لا كاتيجوريزاسيون احنا نخليه كل معناتها شكل موسيقي في الكاتيجوري متاعه ونحكموا عليه حكم مسبق وفات الحكايه
0: معناتها المزود نتاع الحوام الشعبيه الاوركستر سامفونيك نتاع تمشي بكوستيوم وروباسوريك كاين تلصق انت عانيت منها شويه جاتك تعليق من نوع هذا
2: انا ما نعانيش منها الحكايه خاطر انا ديجا فاهمها وهي حالة اجتماعية عادية بالنسبة للإنسان عادي معناها بالنسبة ليه هو عنده نمط الأغنية يحب يسمع الأغنية على فكرة الأغنية موجودة في حياتي معناتها أنا تو نحكي معاك عندي 6 أغاني قاعدين في طور تلحين قاعدين نلحن فيهم الشعراء كبار وباش يتغنيهم إن شاء الله في معناتها السيزون كولتوريل الجاي إن شاء الله باش تسمعوهم يعني كل لكل مقال راهو رضا القلعي في الستينات والسبعينات والثمانينات وقت اللي مرة بالسفساري معناها وتسمع في الدانس دي فيولون اللي هي فالز اون سول ماجور يعني نورمالمون ما عندها حتى ايدونتيتي تابعة تونس ولا تسمع فيها مزموم ولا قال محارسيكا ولا اللي تسمعوا فيه تو كنتوا تسمعوا في غيطة وسوقة وحاجة في قلب التونسي معناها في باب الديوان مثلا نحكي لك كيفاش معناتها التونسي احنا حاكمين عليه مسبقا وحاكمين عليه بالغلط راهو اليوم تو بعد باش نحكيو على لي سون فيولون معناتها الناس راهو تدخل وقت موسيقى تمسه يدخل لها راهو كلكو سوا هي شونتي انسترومنتال تونسية ولا حتى غربية وفما ان بوبليك بور توت لي ميوزيك يعني
0: هو هذا مهم برجع انه الموسيقى ما لازمش تكون حاجه حصريه لكاتيجوري معينه وهذا مهم ياسر باش نحكيو على سون فيولون باش نحكيو على برشا حاجات لكن قبل هيك نرجع بشوي بشوي نبداو من الطفل زياد اللي بدي كمان جو عمره 8 سنين في عائله تقريبا الناس الكل تعزف حتى جدتك يقولوا لك تولدت في بروفا صحيح ولا
2: اي صح هذه
0: معناها تولدت في بروفا
2: يعني احنا السالون تاع الدار كان مكان للعمل يعني كان مكان للتمارين الموسيقيه كان الوالد عامر سواري استاذ كبير في صفاقس وعنده يعني فرقه موسيقيه كبيره كانوا كل يوم احد يعني موجودين في المكان احنا الاقامه نتاعنا يعزفوا دونك كانت فما البانوبلي نتاع لي انسترومون الكل موجودين هما يعملوا بوز وزياد يدخل كل مره مره يشد قمر جبر شد عود مره يشد نحكي لك هذا عامين عمري عامين
0: ثلاثه معناها حتى النطق ما زلت بشوي شوي
2: نطقت موسيقى تنفست موسيقى وصلت انا حتى ناس معناها نقول عاوز نقول له شنو اسمك قول له شو تعزف يعني بالنسبه لي الناس كل تعزف في الحياه يعني فهمت كاو في سن الخامسه دونك الوالده اللي فضلها تعزف بيانو هي دونك بديت معايا الوالده اول استاذه بالنسبه لزياد وبعد شوي بشوية مشيت للكمانجة مع عمي لسعد زواري وبعد تخصصت ومشيت للمعهد العالي وخرجت الباريس كانت معنا رحلة طويلة معنا ديجا لا فورماسيون أنه الواحد كأخذها رصيد معناها معين يعني وخول لي أنا باش من بعد نجم نخوض تجارب مش سهل أنك تدخل في العالمية معناها مش سهل أنك تعزف يعني في دي كونتكست اللي ما أنت ملول مكش مستعد كما الجاز كما الغوك كما باش تمشي في أوركست سيمفونيك وأنت سوليست وحامل لثقافة معناها مش سوليست باش تعزف كلاسيك معناها باش سوليست باللي مويان تكنيك هذوكم لكن عندك ثقافتك
0: جذورك
2: وهويتك وجذور اللي حكيت عليهم انت
0: مهم برشا انت قلت بديت مع الوالدة اول استاذة كانت لك في الموسيقى اش تعلمت اخر بخلاف الموسيقى والبيانو من عند الوالدة
2: والله تعلمت لا جينيروزيتي تعلمت لو بارتاج تعلمت الحب تو سامبلومون فوالا
0: و تاثيرها كان هي اللي خليتك دفعتك باش انك تقدم في الموسيقى والا خاطر انت قلت من بعد مشيت مع عمك كمان شغلت لسعد الزويري في الكمانجه بين البيانو والكمانجه علاش الكمانجه انت خاطر قلت لي في الصاله نتاع داركم تقريبا كل آلات حاضره اما علاش الكمانجه
2: والله كمانجه ما نعرفش اليومين هذا علاش عمي لسعد وقت اللي جاء شافني كان عايش في فرنسا دخل شافني نعزف بيانو وقتها قال سيد ذيرا ويعزف نورمالمون يزمو يدخل كمانجة علاش كيفاش وقتاش هو جاء قرار عائلي ما فهمت دونك انا من الاول دخلت كمانجة مش مقتنع برشا الحقيقه معناها والعام الاول كان لي بينيبل يعني كان صعيب صعيب صعيب صعيب معناها نفسيا وبدنيا واللي تحب انت وانسانيا كنت رافض لكمانجة العام الاول تعذبت معها وبالحق يعني
0: نعرف ولا موسيقية تعب
2: عشت الامرين العام الاول فهمتني
0: كيما شنو مثلا كنت توصفنا هكا ثم ناس تسمع فينا يمكن يعملوا هما بيدهم كمانجة يمكن يلقاو ريحهم فيه فك العام الاول هذاك نتاع تعب كيفاش تحاول تعطينا التفاصيل اكثر شنو اللي تعب
2: شوف البيانو لما تعزف بيانو تخلي انت تو تخلي يدك تخلي اي صباع على توج دو بيانو تسمع صوت
0: اي
2: الكمانجة بس تسمع صوت هكا شويه كوريكت ابو بري كوريكت لازمك 6 شهور ستة شهور من العمل والمواظبة اليومية
0: مش تنجم تخرج صوت
2: مش تخرج صوت أببخي كوريكت يعني إكوتابل فهمت حكيناش على
0: تعزف مقطوعة ولا أي
2: لا في العقل لا فهمت دونك أنا بسيكولوجيكمون في العمر هذاك سيت اون بريسيون خاطر أنا وصلت عملت أشوات بالبيانو ونسمع ونعاود وانديبوندونس دي دومان معناتها وصلت عملت أشوات تقنية مهمة نلقى روحي نتشعبط في نوتة في كور دافيد في كذا وشي يا لطيف كمانجة راهو ما نحبش نوريك توا على المباشر ممكن الناس تخرجها من سياقها مي كمانجة راهو السيونس الأولى ما فماش موزيكا معناها سي دي بروي فهمتني باش تعمل لك ضجة ويتعبك وبعد بشوي بشوية أنت مع الأستاذ باش تحاول توصل للحل
0: يا معليش كبشت وما غيرك مثلا يقول لك اسمعني أنا مازلت صغير نجم نبدل الانسترومون في عقلي نرجع لها وقت اللي هكا علاش كبش شنو اللي خليك تكبش في الكمانجة برغم انه العام راهو عام برشا على طفل صغير
2: برشا انورم
0: كان كان جيت تو في عمر تو ميسي تعلم مش اما حكيت طفل صغير يفد يقول لك انا عام كامل
2: كيما يقولوا جدود الضربه اللي ما تطيحكش تقويك ولا ما تقتلكش تقويك معناها اون فان دو كونت هو نوع من انواع التحدي وحنا حياتنا كلها تحديات دونك هي كان وصلت انا لانديلام قلت يا اما نحي كمانجة كما قلت انت حل سهل اي سي بون نحيها من مخي ذي ونرجع البيانو على روحي وإلا أكل عنيد، عرفتك العنيد متاع
0: تكبش
2: بي أور نوت تو بي، معناها شوليت هلكا، معناها شوليت فهمت. لما حال اليومين هذا احنا معناتها معترك الكمانجا والموسيقى معناتها لا متناهي، احنا ديما نتعلموا في الاخر بالكل، لكن الحمد لله ظللنا بعض من الصعوبات.
0: الحمد لله برشا الحمد لله. زاد انه انت كبشت وكملت وقدمت ومشيت فيها ك هواية كغرام كدراسة ومشيت فيها بالكدي بالكدي لهنا نمشي. وأكثر زيدا نحكيه على الدراسة في باريس، معناها شنو بدلت لك باريس بخلاف أنك بخلاف شهادة، شنو أخذت من باريس؟
2: والله باريس هي سعق بكل شيء نقطة التقاء، تلقى فيها مع ثقافات العالم الكل، عملت ديزيشانج، حليت عيني على حاجات في الموزيكا كسوا في التيوري ولا في البراتيك. لي رونكونتر اللي عملتهم في باريس بدلوا لي حياتي معناتها تو سامبلومون، معناتها الثمانية سنين هذوك ما عديتهم في باريس انفتاح العالم. انا كنت من قبل نسمع ديجا موسيقى هندية، موسيقى تركية وجاز وغوك وكذا، دونك كانت محلولة ديجا الاذن متاعي. وباريس تقول عليها جي كونكريتيزي اللي سمعته هذاك الكل، ولقيت ناس معناتها في مستوى كبير عاونوني، ومن غاديك الحمد لله معناتها نجمت نخرج للعالمية.
0: هذا مهم برشا خاطر الفنون بصفة عامة تحب الانفتاح، تحب تتعرف على ثقافات أخرى وحاجات أخرى. نحكي على سيف السنة زياد زويري، لو نعطيه عنوان سيف السنة 2026
2: نحكيه على الميدان الثقافي يعني.
0: أنت كيفاش عشت؟
2: والله
0: كموسيقار
2: أنا فما حلمة على المستوى الشخصي تحققت، اللي حلمة المئة كمان واللي وصلنا 300 كمان توا نزيدو نحكيو عليهم بعد
0: بيه.
2: لكن هو ممكن موسم الإحباط بالنسبة لي.
0: الإحباط كيفاش معناها؟ ثقافيا في التعاملات، أي نوع من الإحباط؟ الإحباط أنواع.
2: شوف الإحباط الإحباط كفنان مش كفنان يعني، معناتها نحكي لك أنا اليوم زياد زويري ما نحكيش على كل شيء، ما نحكي على حاجتين مهمين، حاجتين مهمين. انا قدمت مثلا مشروع لي فيولون دي موند، لي فيولون دي موند هذوما دورنا العالم، احنا عائله من العازفين، سبع عازفين كمان في العالم الكل، لو كان نمثل تونس والمنطقه العربيه في السيليكسيون هذيا. عندنا عازف من الهند، عازف من الصين، من مغوليا، من السويد، من فرنسا، ومن كوبا، وانا دونك من تونس. دونك هذيا عاملين اربع البومات، دورنا 60 دوله من عام 2009 اليومين هذا مازال موجود البروجي دايوغ. انا غدوه ماشي لفرنسا في ليزالب، عندنا مهرجان كبير دونك مع المجموعه هذه. المجموعه هذه اول مره حبيتها، انا حلمت باش تجي لافريقيا، ما جيناش افريقيا حتى مره، دونك باش تجي لتونس.
0: دونك حبيت تجيبهم من تونس بعد ما درتوا نجم نقولوا القارات الكل، باش ما نقولش الدول، القارات الكل حبيت تجيبهم من تونس. ولكن ساوين حبيت تجيبهم في إطار أنت وحدك خالص
2: حمامات،
0: حمام مهرجان حمامات.
2: أنا خليت أن دوسي بالنسبة لي من ميم با نتكلم عليه، دوسي معناتها بالنسبة لي حاجة إيفيدونت. راهو البروجي هذايا سي أن بروجي معناها يونيفرسال، معناها بلانيتير، نحكيو على دي تيوب، نحكيو على دي مليون دو فيو، نحكيو على حاجات معناتها اللي أنت كتبرمجها اليوم في الحمامات. عندك سياحة خارجية، عندك جماعة من إيطاليا، احنا عندنا قاعدة جماهيرية كبيرة في إيطاليا،
0: في الحمامات منطقة سياحية في برشا سوايع.
2: نحكي لك يعني فما ناس تاخذ طيارة باش تجي تفرجها، نحكيوش على الريزيرفوار اللي موجود ديجا ناسيونالمون، نحكيو حتى جنوب فرنسا، نحكيو في جنوب اسبانيا، ونحكيو برشلونة يجيو، ميلانو يجيو كذا. معناتها فما حاجة كبيرة على المستوى السياحي وعلى المستوى الثقافي. عندك سبعة ثقافات، تعرف من سبعة ثقافات معناها عندك سات دبلوماسي حاضرين، فهمتني؟ شفتوا هذا الكل، هذا الكل بسعر زهيد جدا. معنى انا كلمتهم خاطر عنا 16 سنه مع بعضنا، فهمتني؟ كلمتهم
0: دونك معاش
2: الاولاد
0: تحكي لاصحاب، معناها
2: احنا ماشيين لتونس بلادي باش نحلوا افريقيا، احنا تو شفت باش نمشيو لتونس عنا سي لا كلي، فهمتني من ما تراه نحكيه على 50% ممكن حتى 40 ولا 45%
0: طيحت في كل شيء فقط طمعا منك أنت باش تكون موجود في تونس وتبدأ من تونس بالنسبة لإفريقيا
2: احنا راهو شوف وقت
0: هي ما دي قدم دوسي بترفض ولا قدم دوسي ما جاتكش إجابة
2: ما صارتش الحفلة ما صارتش أنا كلمت مدير مهرجان بعد ما عملوا هما وشفت أنا قلت له علاش شنو الحكاية قال لي والله كورت أين معناتها فما مشاريع أخرى قلت والله بوركوا با بالك في فما مشاريع أخرى يعني ولا معناتها
0: ما لقيتش حاجة أخرى. اليوم مهرجان الحماد الدولي وفاء فما مشاريع أخرى ريتها اللي هي كنت نجم انت تكون موجود غادي مع السبع عازفين كانوا نجم يكونوا غاديك
2: انا
0: ما غير حتى ما تدخلوا في الاسامي انا مشروع كنت تستحق تحسوا فكرك بلاستيك فنيا
2: لا
0: انا قلت لك ما غير ما تدخلوا في الاسامي غير ما يهمش
2: لا مانيش كونكورونس انا مانيش بالكل كومبيتيسيون افيك كيكو سوا انا نشوف اللي كل واحد اجتهد ما نجتهد ولا يصب له اجر واحد اما انا نشوف اللي المشروع هذاك اوبجيكتيفمون انا تو نحكي كاكسبير مش كعازف في وسط كذا فهمت معناتها كان عنده الحق معناتها المعادلة الميزانية المالية متاعه كانت معناتها إيجابية جدا ونتحدى أي واحد نجم نقول لك حتى أرخص من عروض تونسية تقدم أرخص من عروض بالدينار كان تعمل فوا ندري قديش معناتها بالدوفيز وكذا أرخص من عروض تونسية تقدم ويعمل مش سولد أوت يعمل دو سولد أوت ما تقبلش شفتوا العرض ذي الأولاني ما تقبلش العرض الثاني ستينية قرطاج وستينية التلفزة الوطنية اللي انا كنت معناها مع التلفزه كان عندنا شراكات وخدمنا
0: انتم نشرت الاخبار نذكر
2: اوبيريت انا شعبك ونشرت الاخبار وكان فما بروجي تري امبيسيو بون معناتها ان شاء الله يصير انا ديما عندي امل فهمت اما عملنا تقريبا ما لا يقل على 10 الى 12 جلسه عمل ودخول للفولوتيك ومعناتها على 60 سنه او قسمناهم العشريات وعملنا كوميدي ميوزيكال كامله وفيها معناتها حاجات من نواغي بلون كيفاش ليفولوشن حتى
0: يوصلنا مع التلفزة باش تحط في كرتاج
2: بالضبط هي ستينية للتلفزة ستينية لقرتاج وقعدنا حلمنا حاجة اكسترا اوردينير فهمتني البروجي هذايا لم يقبل بالرغم اللي كان مع التلفزة كانت يعني معناها أصرت أنه يكون موجود خاطر فما بلو فاليو فما حاجة سيتا مومون هيستوريك راهو ستينية تصير مرة برك في التاريخ
0: أكيد ثم ستينية مئوية
2: ثم بعد حتى بعد باش تعمل سبعينية راهي حاجة أخرى مش ستينية ستينية تعديتها وبالنسبة لي فهمتني بون معناتها في المقابل
0: في حالة حمامات أنت كلمت مدير المهرجان في حالة كرتاج كون كلمت
2: لا في حالة كرتاج أنا بقيت يعني بقيت أتأمل بون نكلم التلفزة خاطر التلفزة هي معناتها انستيتيوشنالمون ان ما نجمش نقول انا كزياد زواري فنان باش نطلب ستينية نتاع قرطاج
0: انت شراكة بينك وبين التلفزة
2: بالضبط
0: عيطوا لك التلفزة ايجا باش نعملوا حاجة ستينية التلفزة في قرطاج
2: دونك من اوت 25
0: باهي ما سالتش التلفزة قلت لهم كلمتوش قرطاج سالتوهم
2: اكيد شنو اللي جاب تابعت الموضوع انا معناتها عن طريق التلفزة الاجابة انه مهرجان قرطاج لا ما يحبش لا برودكسيون يحبش يعمل برودكسيون يحب حاجه جاهزه يحب يعمل ديفيزيون اعطيونا عرض موجود ماذا بينا زاد معناتها تكون جماهيريا يعني معناتها يبيع ويعبي وكل حاجه ذوكم الكل ما نحبوش نعملوا برودكسيون تابع المهرجان
0: وحسب ما فهمت برودكسيون شكون تبع التلفزه
2: هي كوبرودكسيون معناتها هما باش يدفعوا على برودكسيون اللي هي تو انا كيشوف تشوف توت بروبورسيون غاردي معناتها ما نحبش خاطر المجالس بالامانات ما نحبش نحكي على لي مونطون اما انا كي وقت وصلوني لي مونطون تاع حاجات اللي هما دي كونسير عاديين ماهمش برودكسيون يعني ديفيزيون تاع حفله فما حفلات فاتت فاقت المونطون اللي تم اقتراحه كبرودكسيون معناتها انت كقرطاج باش تقعد لك في تاريخك هذيك معناتها موجوده نتاعك ملكك كقرطاج كانت تصير لا ديفيزيون ولا ريديفيزيون في نتفليكس ولا في بلاصه في العالم معناتها فما حقوق للمهرجان يعني
0: حاجه نتاعك
2: كمهرجان وحاجه نتاعك كتلفزه وتولي ماده اعلاميه وتكون حتى التلفزه يعني تكون لحافز يعني باش تقعد لها للتاريخ يعني
0: موسم الاحباط هذايا باش يكون فارق معاك في تعاملاتك مع المهرجانات العام الجاي ولا ونتعدي 26 27 حاجه اخرى عادي
2: شوف راهو هما حاجات كيما هكايا يتعداو انا ديما نذكر ديما البوزيتيف الحلمه نتاع 100 كمان واللي هي على فكره الحلمه 100 كمان اقتوري حتى على اقترحت يعني باش ناخو معناتها عليها مثلا ان سوتيان كيلكونك ولا دعم ولا كذا، كيف كيف يعني كان رد سلبي، وخدمت معناتها خدمت على روحي معناتها بامكانيات معناتها شخصيه، مع بيان سور فما جمعيه ويلوفسوس حنا نشكرهم يعني اللي بحق امنوا معايا بالحلمه. هذا هو الاحباط، كيفاش حبيت اقول لك يعني الحلمه هذيك كمان تولدت ونجحت، وصلت لبر الأمان، ومش بمئة كمان أكهو، 150 كمان في رباط سوسة في المنستير مع الحضرة العوامرية، وختامها كان في قرطاج في المتحف الأثري قرطاج.
0: المتحف الأثري
2: بقرطاج.
0: مازال الركح هذاك دعونا نحكيو فيه. 100 كمان نجتها، خاطر أنت قلت لي زاد 100 كمان، قلت لي حتى وصلت 300 كمان معناها بالكل. الفكرة علاش بدي أحب التحديد قبل حتى نشر الأخبار مع مراد، كان ناخذ فكرة على 100 كمان.
2: ألوغ 100 كمان هو من الأول بدا حابين نعملوا حفلة عرض يجمع 100 كمان من تونس من مختلف الأجيال مختلف الجهات. عملت أنا بيلا كانديداتور، يجيوني أكثر من 200 ترشح.
0: اوكي
2: دونك اليوم باش نعطيك ابديت اخر ابديت، احنا اليوم 320 معناتها راهي الفاق اللي صارت حاجه اكثر من ما تخيلنا واكثر من حلم.
0: وقتاش تشوفوها قدامنا هكا اللي كان فما موعد نجم نوضوا بين الناس؟
2: هما فما تو مواعيد مع مثلا تو فما صفاقس قاعدين نشوفوا معاهم في باب الديوان.
0: ممتاز
2: بلاصه امبليماتيك، حابين نربطوها بالمعالم الاثريه، هذاك علاش عملنا رباط سوسه بعد مشينا لكارتاج، ولا بارتي سبيكتاكل نتاعها خاطر فما لا فورماسيون موجوده اليوم في تقريبا الاقاليم الكل. عندنا ديبول تاع 10 اقسام قاعدين يخدموا اون ميم طون، وعندنا لو بروجي سبيكتاكل اسمه لي لوميير دو كارتاج.
0: أوكي.
2: ان شاء الله يكون في قرطاج 2027.
0: ان شاء الله فرحان برشا زياد زويري. كوراج فرحانين برشا انه تونس تكون موجوده في العالميه بولادها بفنانيها، ان شاء الله ديما هكا متالقين. شكرا لكم مستمعينا، احنا مازلنا مكملين معاكم، بعد شويه نحكيوا تلفزه، نحكيوا على عوده المسامح كريم مع عبد الرزاق الشابي، أما قبل نسمع المتألق المقدم العالمي مولاد الدريدي في قدم الأخبار في تونس والعالم.
3: كاليبسو Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Trani, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Ben Amr. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Trani, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA.
4: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

مستمعي موزيكا فام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس تبلغ إلى موفى النصف الأول من سنة 2020 نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي اليوم الأربعاء. وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة نفسها 1911.8 مليون دينار، توزعت أساسا على قطاع الصناعات المعملية الذي استأثر بنسبة 72% من إجمالي الاستثمارات المباشرة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.7%، والفلاحة بنسبة 1.3%. وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من 19 من أوت 2020 إلى غاية 19 من سبتمبر 2020. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 من كيلوغرام. كما ضبط القرار سعر الأقصى للدجاج الجاهز الطبخ ب 7900 مليم لكيلوغرام على مستوى المذابح و 8950 مليم كيلوغرام على مستوى البيع العموم. وألزم القرار جميع المتداخلين في تزويد السوق بهذه المنتجات بتأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانوني لمسلك التوزيع المنظمة وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية مع اعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلبة. بورصة تونس تنهي معاملات حصة الأربعاء في المنطقة الخضراء، إذ سجل مؤشر تونانديكس ارتفاعا بنسبة 2.01% ليبلغ 19564.64 نقطة، وسط حجم مبادلات بلغ 12.6 مليون دينار وفق تحليل الوصيل البورصة تونس الأوراق المالية. هجمات على سفن تتسبب في توقف أكثر من 97% من قدرة روسيا وأوكرانيا على تصدير الحبوب في حوضي بحر أزوف والبحر الأسود، ما أدى بدوره إلى قطع مصدر رئيسي للإمدادات منخفضة التكلفة وساهم في ارتفاع الأسعار العالمية. وزاد مصدرا الحبوب الرئيسيان من وتيرة هجماتهما على المواني والسفن خلال الشهر الماضي، مما ترك المستوردين في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا يواجهون احتمال الاضطرار إلى شراء الحبوب من موردين أعلى تكلفة مثل أستراليا والولايات المتحدة. وتشير حسابات لرويترز استندت إلى بيانات رسمية وتقديرات محللين إلى أن روسيا وأوكرانيا صدرتا مجتمعتين ما معدله 7.2 مليون طن حبوب شهريا من محطات في منطقة أزوف والبحر الأسود خلال الموسم الماضي. وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإيراني يقول أن جماعة الأنصار الله الحوثيين تعمل بتوجيه ودعم من الحرس الثوري الإيراني على تهيئة الظروف للسيطرة على مضيق باب المندب عبر التمدد في الساحل الغربي ومحاولة السيطرة على الجزر اليمنية الاستراتيجية في البحر الأحمر. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سلاح خالد في كورنيشة مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: هذه صفة العرفية على موزايكا فام شان سموتها وبرتيب سوتر وثقة بالله نرجو على مسيرة الفنانة
1: بورتري 40 سنة فن و40 سنة وصوت تونسي حاضر في قلب الأغنية العربية. هي لطيفة الفنانة اللي خرجت من تونس وهي مازالت شابة مشات لمصر باش تكتب واحدة من أهم قصص النجاح التونسية في الموسيقى العربية. اليوم بعد أكثر من 4 عقود لطيفة ترجع للواجهة من بوابة كبيرة تدخل الجرامي أوورد وتصير اليوم نجمة غلاف بيلبورد عربية لشهر جويليا أوت 2026. أما الحكاية بدأت قبل برشا. من طفولتها كانت الموسيقى جزء من حياتها، بدأت تغني وهي في سن صغير قبل ما تشارك في عام 1978 في برنامج نادي المواهب وتلفت الانتباه لصوتها، وبعدها كان القرار الكبير السفر لمصر والدراسة في معهد الموسيقى العربية ثم أكاديمية الفنون، وين تحصلت على تكوين أكاديمي في الموسيقى. لكن مصر بالنسبة لطيفة ما كانتش مجرد محطة دراسة، كانت نقطة التحول. تقابلت مع الموسيقار الكبير بليغ حمدي اللي سمع صوتها وشجعها باش تجي تعيش في القاهرة، ومن غادي بدأت الرحلة الحقيقية. لطيفة تدخل عالم الأغنية العربية من أوسع أبوابه، تتعاون مع أسماء كبيرة بليغ حمدي، عبد الوهاب محمد، زياد الرحباني وكاظم الساهر، والأهم إنها ما اخترتش طريق واحد. غنيت الطرب بالبوب، جربت ألوان موسيقية مختلفة، وغنيت باللهجات المصرية التونسية والخليجية وحتى بالفصحى. وعلى امتداد مسيرتها أصدرت أكثر من 25 ألبوم.
2: بحب في غرامك ألاقي كلامك محدد قصادي.
1: لطيفة ما وقفتش عند الغناء، دخلت السينما مع يوسف شاهين في فيلم سكوت حنصور سنة 2001، وبعدها المسرح من خلال حكم الريعان لمنصور الرحباني، وخاضت تجربة الدراما التلفزيونية وقدمت زادة برامج موسيقية على الشاشة. لكن ممكن أكثر حاجة تفسر علش لطيفة بقت حاضرة لليوم هي الاستقلالية. في آخر حوار لها مع بيلبورد عربية كشفت أنها اختارت من وقت مبكر أنها تنتج أعمالها وحدها وتمتلك أرشيفها.
3: كل سنة وانت بألف صحة وخير، الله يحميك وكل جمهورك بمصر.
1: واليوم لطيفة ما تحتفلش فقط بمسيرة طويلة، هي تواصل التجديد. في صيف 2026 تحضر بأعمال جديدة من بينها أغنية شبهي بالملي مع تحضيرها الألبوم خليجي جديد.

0: من طفلة تغني في تونس إلى فنانة تقف أمام كبار الموسيقى العربية إلى نجمة عالمية بعد أكثر من 40 سنة فن. لطيفة ما تبدلتش برشا، أما الزمن تبدل والموسيقى تبدلت والجمهور زاد تبدل، وهي اختارت كل مرة إنها تتبدل معاه من غير ما تفقد صوتها.
1: بتبيع بعد شوية باش نحكي على عودة المسامح كريم، البرنامج هذا اللي نجم نقوله صناع تاريخ في قناة حنبال. عبد الرزاق الشابي اختار انه يرجع البرنامج هذا بور المومون، وين باش يكون موجود الى حد الان نعرفه في تلفزة تي في، لكن مازال ما نعرفوش هل باش يكون غادي ولا كيفاش باش يرجع، شنو هو الحلة الجديدة، هل ينجم ينجح اليوم في 2026 كما كان نجاح قبل، شنو وعلاش المراهنة على الفكرة هذه بالذات، كل التفاصيل باش نرجعوا زيد على حاجات يمكن ما تعرفوهاش على عبد الرزاق الشابي، طفولته بداياته ذكرياته كل حاجة صنعة الشخص. نحكي على الإنسان اللي وراء، الإنسان اللي موجود في التلفزة والمقدم اللي عمل برشا برامج. لكن قبل هذا الكل باش نسمعوا أمير عيد يغني لكم حاجات قوية، كيروكي الكل باش يكونوا موجودين بالطبيعة في تونس في سبتمبر، هذا نورمال المعلن عنه، لكن تواهي تسمعوا شوية موسيقى.

0: نمشي وتوا لحوارنا بالطبيعة مع عبد الرزاق الشبي العالمي اللي شرفنا بحضوره في كورنيش
1: الانترفيو.
0: مرحبا بك عبد الرزاق الشبي.
2: أهلا وسهلا بك. تحية لك وتحية المستمعين مزيك.
0: نسلم على كل مستمعين. عبد الرزاق الشبي نحكيه على سنوات وسنوات في العمل في الصحافة، لكن زيدا نحكيه على محطة مهمة، الشاشة الصغيرة اللي قدمته للناس. نحكيه على التلفزة، مختلف البرامج اللي كان موجود فيها من مختلف زيدا القنوات اللي كان يمشي لها بطبيعة. هذه الكل باش نرجع له بكل تفاصيل بعد شوية، لكن الأبرز يمكن هو عودة المسامح كريم، واحد من البرامج اللي طبعت في ذكرة التوانسة الكل. ساعة مبروك العودة عبد الرزاق.
2: أهلا وسهلا، يعطيك الصحة. هي عودة الحقيقة سلاح راي، مش بمبادرة من عبد الرزاق الشبي بل من الجمهور. تقول لي أنت علاش الجمهور؟ أنا كل ما نمشي لأي مكان ونكون موجود فيه أغلب الناس يكلموني يقولوا لي عبد الرزاق رجع لنا المسامح كريم. أكيد برشا مستمعين توا مش يقولوا اللي قالوا عبد الرزاق صحيح، كلهم تقريبا يقول لك رجع لنا المسامح كريم. قلقتني الحكاية يا صلاح.
0: وعنده سنوات متوقف، لكن إنه كأنه الناس ربطتك يقولك أنا مرة عبد الرزاق كان في المسامح كريم لازمه يرجع. شنو الأسباب يقولوا لك رجع لنا؟ شنو عليش معناه يقول لك؟
2: لأنه كان صوت الناس، لانه البرنامج هذاك طبع الذاكره كما قلت انت، لانه البرنامج هذاك مس كل التوانسه تقريبا في الزمن نتاعو. وين نجح البرنامج؟ كانت الناس راهو التسعه نتاع الليل الشوارع فارغه، التسعه نتاع الليل فما حد يدور في الشارع. في قضيه ربيع حد ما يدور في الشارع، في قضيه سونيا اللي قتلها رجلها حد ما يدور في الشارع، وفي عديد الحالات اللي تعملت في المسامح كريم. ثم مسامح كريم بكى الناس، مسامح كريم عطى عاطفة قوية، مسامح كريم دمعة وابتسامة، فيه برشا ضحك زاد، أما فيه برشا شعور إنساني. ممكن الفترة هذه الناس حست اللي البرامج هذه تفقدت، اللي البرامج هذه اللي كان عندها وزن كبير وكبير برشا في التلفزات. اليوم تقريبا تقريبا سلاح الدين تقريبا البرامج كل تشبه لبعضها. وين البرنامج الاجتماعي في التلفزيون؟
0: جات فترة كلها تخدم تقريبا، معناها كل قناة نقصد تخدم في برنامج اجتماعي خاص بها، ثم عاكيت لكن ما حاليا فما نوعا.
2: علاش؟ مو السؤال صحرة كبيرة برشا. كي شوفوا التلفزيون العربية الكل توا، حل التلفزيون العربية مش تلقى البرامج الاجتماعية هي المسيطرة. المنوعات تلقى منوعة في الأسبوع، نحن 50 منوعة في جمعة، يعني مشينا للترفيه وللبرامج الترفيهية ومنعنا البرامج الاجتماعية. مش منعت بقانون أو بسلطة، تلفزات وحدها، تلفزات يقول لك برنامج اجتماعي اليوم ما يجيب ليش شهار، ولكن يجيب لك مشاهدة كبيرة. كيفاش يجيك الاشهار وكي تعمل برنامج باهي؟ كي تعمل برنامج اجتماعي يمس الناس وقتها المستشهر يجيك. والدليل المسامح كريم، تعرف قداش كان يعمل من سبوت بيبليسيتير في الوقت ذاك؟ 35 في الجمعة، يعني تقريبا 70 في الأسبوعين 140 سبوت في السبوت في الوقت ذاك. سبوت غالي مش رخيص كما توا، يعني دخل في فلوس كبيرة.
0: أما لهنا
2: حطوا الناس فيه
0: زاد عبد الرزاق،
2: أما ما يصبروش تلفزات وأنا نعذرها راه نقدر الشعور نتاعها على خطر الفلوس نقصت.
0: مع عبد الرزاق احنا مش نحكيه برشا تفاصيل على البرامج الاجتماعية، ما فما اللي يقول لك انه اكيد سمعت الجملة قبل، سواء في المسامح كريم عندي ما اقول لك هذو مزوز كانوا الابرز وقتها، كان فما برامج اخرى. اما يقول لك ما ايش الناس تتعدى في البرايم تايم، قيلت الجملة هذه قبل. فما ناس احيانا يقول لك خاطر قعد مسامح كريم سنوات، المسامح عندي ما اقول لك قعد لسنوات وانت خدمت زوز معناها، لكن فما ناس تقول معناها أنا كمشاهد علاش تحط لي في مشاكل الناس؟ تقالت الجملة هذه عبد الرزاق، كيفاش ترد عليه؟
2: تقالت ولكن أيضا البرامج هذه حلت مشاكل الناس. يعني أنا كي نرجع لمحمد عبد الرحمن اللي جال المسامح كريم خطوة عن الموت، ومن بعد يطلع لفرنسا ويعمل زراعة كبد ويرجع يخدم لواجيست توا في سوسة بعد 15 سنة أنا ما زلت باتصال معاه. راهو المسامح كريم أنقذ حياة ناس، أنقذ حياة عبيد، مش كان محمد عبد الرحمن برشا. ثم مسامح كريم أنار برشا قضايا خرجها، كانت راهو اللي قتل سونيا عنده عام في الشارع يحوس، واللي قتل ربيع موجود في الشارع راه، يعني يعيشوا في حياتهم وهم قاتلين. من كشف الأمر هو البرامج التلفزي. أنا بالعكس رأي للبرامج هذه كانت في خدمة الناس، كانت صوت الناس وقدمت حلول للناس.
0: يعني اليوم البرامج الاجتماعية عودتها ترى اللي هي باش يرجع صوت الناس للتلفزة هكا يلعب درزيق شيب
2: من خلال يعني أنا ومن خلال المسامح كريم سيعود صوت الناس يعود معاناة الناس تظهر باش تتحل. نتصور
0: باش نحكي وإحنا بأكثر تفاصيلك باش نرجع زيد على النسخة السابقة للمسامح كريم. لكن قبل نحب نذكر أنه ليلة باش يكون عنا التغطية خاصة في موزيكا فام لحفل ماجد الرومي اللي باش يكون بتبيعه في مهرجان قرطاج الدولي. على ذكر الحفلات والمهرجانات عبد الرزاق، لشنو مشيت سنة؟
2: مصارحك أنا صارحك. عندي تقريبا 10 سنوات من آخر حفلة عملها هاني شاكر في قرطاج، قلت لن أحضر في المهرجانات كمتابع وكمشاهد. علاش؟
0: من آخر حفلة يعني شكل حاجة برابور الحفلة هذه كبيدة ولا؟
2: لا لا بعدها هي قررت. تعرف علاش؟ أنا أستغرب ومذهول وفي حالة صدمة أنه منشطين بارزين مش في تونس، في العالم العربي راني نحكي اللي هما أولادنا، يعني ما فماش مكان مخصص للإعلاميين، يعني ما فما معناتها أنا راها عدم احترام لأسماء بارزة وأعتبرها النجوم في تونس. أراهم الناس هذوما يضيفوا للمهرجان، ولكن الناس هذوما مهمشين كيمشيوا للمهرجانات. هذاك الوش أنا قررت لن أحضر في أي مهرجان إذا ما يعطينيش قيمتي وما يقدرنيش وما يحطنيش في المكانة التي تليق بأكثر من 25 سنة إعلام تلفزي وصحف تونسية.
0: معنى اليوم لازم ثم مكان مخصص مثلا للإعلاميين.
2: طبعا أنا ما نشوف المهرجانات في العالم. أنا مشيت للمغرب، أنا مشيت للمغرب الموازين ومشيت الجرش مع صابر الرباعي 2014، الإعلاميين اللبنانيين والأردنيين في الصف الأول وطبعا مميزين ومحترمين وفي مقاعد تليق بهم. هذا شفته. اليوم نلقى والله ندى بن شعبان إعلامية كبيرة في القناة الوطنية رفيعة تعمل في لايف في آخر بلاصة في مهرجان قرطاج غادي فوق. استغربت قلت أنا يا ربي ما زلنا في الحالة هذه، كيفاش إعلامية هذيك مش موجودة في مكان يليق بها؟ قلت قرارك صحيح يا عبد الرزاق، عندك 10 سنين ما حضرتش، قرارك صحيح، واصل ولن أحضر رغم أنه مش المهرجان بشي يضيف لهم رأوا الأسماء هذه، هما يضيفون للمهرجان. ثم هل معقول مهرجانات يقدمها وينشطها أشخاص لا علاقة لهم بالإعلام في كل المهرجانات حتى مهرجان الدولية وتابع سلاح الدين تابع وانت مكناقد وتابع. شوف من يقدم هذه المهرجانات تلقى بوشناق وقيمته، قدموه أشخاص مع كامل احتراماتي ليهم لو عمل الإعلام لو مارس الإعلام لو عنده الخبرة والله صح، يعني ناس عاديين جدا. وتدوينة ماهر الهمامي البارح نقيب الفنانين والله يدفع على الإعلام.
0: أما اللي قدموا في المهرجانات نحب نعرف كيفاش مثلا شنو اللي ريتو انت ينجم يمس من قيمة الفنان مثلا؟ يعني انا مثلا تولي نسمع
2: في المهرجانات في بوشناك ولا
0: هذه برك عبد الرزاق قالت لي قدموا راه في المهرجانات ساعات فما تقديم قبل. انا نتذكر قبل في سنوات وانت تعرف اكثر مني يمكن كان فما كي تطلع فما حفلة يطلع مثلا اعلامي من التلفزة ولا من الإذاعة يتكلم الكل، هذا قبل ما توا فيو معناها قاعدين نشوفوا مثلا في المهرجانات عادي انه نلقاو في حمامات في كارتاج وغيرهم من المهرجانات هذوما زوز حالة سميتهم خطر الأبرز. أما كيقدموا فما طريقة تقديم جديدة اللي هي بالفوا وكل شيء، احيانا التقديم لا يتطلب خبره عالميه زد لازم كبيره، لو مش معناه هو خايب في التقديم.
2: لا لا لا غلط، التقديم يتطلب. هذيك هي مشكلتنا في المهنة، هذيك هي مشكلتنا في المهنة.
0: هل اليوم
2: تقول لي التقديم لا يتطلب؟ لا التقديم حاجه كبيره برشا.
0: كارتاج لازم يكلم عبد الرزاق يقدم مثلا، لو يتصل بيك، لو يتصل بيك مهرجان قرطاج، مهرجان قرطاج
2: قالي رجع لك. خلينا نوضح لك حاجه
0: ونساليكم بقى خبي.
2: هل في لبنان او في مصر او في الاردن او في العراق يطلع اي واحد يقدم فنانين كبار؟ عمر كريتها انت متابع للمهرجانات الكبرى؟ يجيبوا احسن ما فما، افضل ما فما. هذه صورة مهرجان امان، هذه صورة بلد كامل امان. الكفاءة رو عندها تجربة ودربة، مش هكيك.
0: هل شفت انت تقديم سيء اسنين؟ انت قلت ما حضرتش عندك 10 سنين عبد الرزاق، ما نحش احكيه على تقديم. راهم لازم تكون حاضر بشكل حي.
2: شو الصور ماهيش توصل؟ لا صور ماهيش توصل.
0: اعطيني حافلة
2: صور. برشا صور قاعدة توصل.
0: انا خد طرفش نسأل فيك.
2: لا استذكر.
0: طرفش نسأل فيك.
2: ولكن برشا صور قاعدة توصلنا في علش التقديم.
0: علش نسأل فيك؟ على خاطر تو سامبلومون تقريبا تقريبا، وهو انا معناه كان غلط قل لي تقريب. لأول مرة نسمع رأي حول تقديم المهرجانات، لأول مرة نسمع ملاحظة من نوع هذا. يعني لو حاجة فيها خلل أكيد باش يكون. مثلا نعطيك اكزامبل، الفنان التونسي يقول لك مهمش مثلا، عندنا عديد الأمثل اللي تثبت أنه مهمش. يقول لك مثلا فما مشكل تقني مثلا في بعض الأماكن اللي

0: في مصر، هذا في البلدان الكل، حتى في خارج، حتى في فرنسا، حتى في أوروبا. مش معقول نعطيه مهرجان الكبرى الهوية. طبعا
1: هوية كلمة مبالغ فيها.
0: لا الهوية ترى مايش عيب،
1: ما قلتش عيب،
0: مايش عيب، لا الهوية مايش عيب. أما نعطيه، شوف شوف، أنت باش تعمل مهرجان باش تعطيه ظروف النجاح حكا ولا
1: بالضبط.
0: من الجمهور للفنان المقدم البرنامج للسان للضوء للكهرباء للصون للتكنيك حكا ولا. أنت العنصر هذاك ما تعطيهوش القيمة اللازمة اللي هو مهم. أول طلب شو يخرج لك هو مقدم البرنامج، ثم يأتي الفنان باش يغني. يعني كلها مربوطة ببعضها.
1: أما اللي ريناها احنا في برشا مهرجان ما يطلعش مقدم، فما مهرجان الاثنين يمكن يطلع المقدم على الركع، ما ريناش الطلوع.
0: لا فما مهرجانات برشا، فما سنة فما موجودة كين. حتى ما تراهمش موجودة. مش في
1: انت تحكي على طريقه اخرى، تحكي على التقديم اللي هو كي يطلع سيرسين.
0: انت تحكي على اون اوف. لا هذاك ما فيش مشكل، لا هذاك صوت ينجم يكون.
1: تحكي يطلع سيرسين،
0: يطلع سيرسين ويقدم. لا اون اوف فما اصوات جميله ورائعه وفهمته ويقرا من الورقه وينجم يعطينا حاجه مزيانه على الاخر. على الاخر لا اقصد
1: هذاك. اي فهمك، خاطر حابين نوضحوها،
0: تفهمنا في هذا
1: امورنا واضحه. نحكي لهنا زيد بتبيع على برشا حاجات، لكن هات عبد الرزاق حاب نرجع معاك من البدايات. وانت تعرف ان البدايات هي اللي تصنع اليوم الشخص في خدمته ولا في علاقته بالناس. هات نبداو بالطفل عبد الرزاق الشاب، الطفل كيفاش كان، شنو البروفيل؟ هل هو المشاغب؟ هل هو العاقل اللي يقرص يده تحته؟ شنو نوعية الطفل اللي كانت موجودة وقت؟
0: أنا الطفل، أنا المراهق، أنا الكهل، لم يتغير شيء. أنا شخص نحب نفس الأماكن من اللي أنا صغير، نفس الأغاني، نفس الأصدقاء، ما نبدلش. وانا طفل باش نفاجئك، ويمكن ما تصدقنيش، ويمكن تقول عبد الرزاق يهاول، اما قسما اعظم انا طفل في نفس الرسانة، وانا مراهق في نفس الرسانة، وانا في العمر هذا في نفس الرسانة، لم يتغير شيء كبير برشا. انا لم اكن ابدا مشاكسا في حياتي، انا ديما منزوي. أنا تو كي ندخل البلاس يلزمني ديما متخبي، ديما وراء العرسة كما يقولوا، فهمت؟ ما نحبش روحي،
1: ما نحبش نبان
0: برشا، ما نحبش نبان. دونك طفولتي كانت هادية، كانت محلاها. في ستة أخوة، نحنا ستة أخوة أولاد. بابا إنسان مناضل، إنسان خدم على ستة أولاد مش سهل، خدمة عادية، ما هوش معناتها مسؤول أو موظف عامل يومي، ولكن كان له بينا ستة، وكنا نعيش في ظروف كما توانسة الكل قبل، معناتها ظروف عادية جدا. وكانت الحياة حلوة على بساطتها، باهية خارقة العادة، وتعديت الأيامات هذيك وكبرنا ودخلنا معترك.
1: شو تعلمت من والدي صغرك؟ خاطر طفل صغير في العادة عبد الرزاق يلاحظ ويخرج
0: كل شيء من بابين. أنا يديك بابا، أنا أشبه الباب، أنا أكثر واحد يشبه البو
1: شكلا وموضوعا
0: وشعار. نوريك تصويرة بابا، لبس كسوة كحلة وكرافات كحلة، ونحط أنا في المسامح كريم، ونحط بابا أنا في المسامح اسم وتصويرة بابا، باش تقول لي هذا عبد الرزاق هو بابا. تلمو نشبه لبعضنا برشا.
1: نسخة من
0: بابا. تخذيت عليه تعرف شنو سلاحة، خذيت عليه أهم حاجة، بالحق أهم حاجة، أني لا أتسرع ولا أرد الفعل في تسرع، في حالة تسرع. مهما تعمل، مهما تقول، مهما تكتب، مهما تذرني، ناخو وقتي مليح مليح، وما نتسرعش، وما التسرع ذاك ما عنديش. هذا خذيته مع عند بابا وتعلمته ونجحت به على الأخر.
1: التريث في أخذ القرار في ردود الفعل،
0: هذاك ما فيش كلام، قرار باش ناخذه نفكر برش. ساعات يقولوني مرزنك يا عبد الرزاق، قولهم خليوني رزين، حب روحي رزين. وكانت تقريبا تقريبا تقريبا سلاح كل القرارات اللي خذيتها في حياتي، كانت على الرصانة وما ندمتش عليها، ما عندي حتى قرار ندمت عليه. خروجي من قناة حنبال ما ندمتش عليه،

0: رغم الألم ورغم الشعور ورغم حبتي لحنبال، خرجت من حنبال ما ندمتش، لأني قعدت نخمم ياسر، وقعدت تقريبا 5 سنوات باش ناخذ قرار خروجي من حنبالة. 5 سنين
1: واحد آخر فترة الأخرى ما كانت هو خطر. أنت يا عبد الرزاق تقريبا خلي نقوله آخر المغادرين، معناها خطر برشا اللي كنتم مع بعضكم في البداية، كان فما برشا أسماء وقتها، نحكي على علي شبي، سمير لويفي، معز بن غربية، والعديد والعديد، وإن شاء الله نكون منسيت حد. أنت تقريب
0: أنا الوحيد اللي قعدت،
1: معناها علي مشى في أثناء الحوار تقريبا، سمير كيف كيف،
0: أنا الوحيد،
1: معز مشى بدل، كلهم بدلوا قنوات. أنت قعدت للآخر تقريب، حتى في البرنامج سمعني كان غلط صلحت تقريبا، برنامج كل وحيد اللي قعد، أنت وزميلة يمكن هلا
0: زويت
1: هكا هو فقط.
0: شوف لا فما برامج اخرى، برنامج الصباح وفما كوره، خالد
1: مش كيما قبل،
0: خالد عنده. اسمع نقول لك حاجه، انا الحوار التونسي 3 مرات ترضى لي باش نكون في الحوار التونسي، وسامي الفهري موجود، وعلى الشبي موجود، والاولاد بتاع الحوار يعرف، وما مشيتش.
1: معلش رفضت،
0: انا قعدت متعلق بقناه حنبال في الوقت ذاك. بالنسبه لي انا انه خروجي من حنبال حاجه صعيبه ياسر في الوقت ذاك، فثلاث مرات جيني الفرصه باش نكون في قناه الحوار وما مشيتش للحوار، وقعدت في قناه حنبال.
1: شنو تعرض عليك وقتها في الحوار؟
0: تعرض علي وقتها نتذكر من المرة اللي اتفقنا فيها، الاخرين عرضوا عليها ما قالوا لي شنو البرنامج، يظهر لي حكايات تونسية اللي قدموا سامي الفهري، حكايات تونسية كان باش يكون عندي انا، ومن بعد ما نعرفش عاد سامي شنو اللي صار وكيفاش، لانه انا ما مشيتش للحوار. دونك
1: هذا جيفك ال5 سنوات نتاع تفكير في الخروج من حنبال؟
0: لا
1: قبل ما ليش رفضت وقت الحوار في الوقت ذاك، كانت القناة اللي يمكن تقريبا أكثر مشاهدة، الانيماتور اللي يمشي غاديك ولا الانيماتريس يبان على الأخر، الخدمة مع سامي الفهري برشا ناس في الوقت ذاك
0: رغم الإغراءات
1: تطمع فيها، معناها نحكيه معناها واحد من الناس اللي يطمعوا الناس باش إنه يكونوا موجودين في قناة، وهو ما حرككش هكا الطمع الإيجابي، خلينا نقول خلي نظهر في حلة أخرى.
0: والله والله لا،
1: يعني قعدت من
0: حبيت نقعد في قناة حنبال اللي أعطتني النجومية وأعطتني الشهرة وأعطتني محبة الناس في الوقت ذاك. قلت أنا عبد الرزاق من سأكون وفيا لقناة حنبال، واللي خلاني نقعد في حنبال هو وفائي للعربي نصرة الله يرحمه ولقناة حنبال، وما غرتنيش الامكانيات الماديه في الوقت ذاك، وما غرنيش الاضواء نتاعها،
1: ما نحكيوش على الفلوس، مانيش نقول لك اعطيني مونطون اما مقارنه باللي تخلص فيه في حنبال قديش كنت باش تخلص في الحوار فوق قديش؟
0: لا مش برشا، لا تتسمى برشا في الوقت ذاك، كي نقولوا فوا دو تسمى برشا،
1: معناها قالك ندوبلي لك
0: السالير فوا دو، اي تقريبا فوا دو.
1: برشا من يسمع يقول لك غريب الرفض،
0: رفضت انا ليه نجم نرفض؟
1: ما ندمتش؟
0: نجم نرفض ليه؟ لم اندم، انا قلت لك عمري ما خذيت قرار وندمت فيه. ليه؟ انا قراري واضح في الوقت ذاك، انت تقول لي وقت الحوار طالعه واللي يمشي غادي، انا زاد وقتها راه في المسامح كريم ضارب على الاخر، وقتها وجودي في قناه حنبال راني عامل ماهيش بنتك، عامل دمعه وابتسامه، عامل سؤال خطير، عامل ظروف المباشر، عامل اقوى عامل من هنا تبدا القصه، عامل كلمات وليت كيفاش يقولوا معناتها مشهوره لدى الناس، انت في الشارع انت توانك انت هذا بك شاي تقول لي عبد الرزاق، يا تسمع سؤال خطير، يا تسمع ما هيش بنتك، يا تسمع اقوى يا تسمع حاجه، نحكي لك فازا من الطرائف فمع بيت ديما يسخيبوني لبس كسوه وكرافات، تلمو يراوني في التلفزة هكيك عمري ما قدمت كانت كسوة وكرافات،
1: حتى في الدار بكسوة وكرافات
0: يسخيبوني، مش نعطيك انا سكوب هالو. النوم دفاغ عنده مارك، مانيش باش نقول عليه ومانيش باش نقول على المارك، تكلمني السوسيتي اللي تعمل له الاشهارات بتاعه، يقول لي عبد الرزاق تجيب حذانا ونسكويت، مشيت الاقتراح شنو مش دوخ، قالوا لي شوف يا عبد الرزاق، قال يا اخو اللي يحب يجيب الكسوة ويعمل غطسة في البحر ويصوروني بالكسوة في البحر، وكانت ستكون ضربة كبيرة برشا.
1: إشهار هذا،
0: إشهار تلمو الصورة على عبد الرزاق
1: كوستيوم.
0: قالوا ديما كوستيوم، دي أنا مانيش كود. يقول لك حاجة، عمري ما نلبس الكرافات في حياتي اليومية. معناتها
1: فقط
0: أما
1: التقديم.
0: الصورة اللي عملتها أنا، لأنه أنا ما غيرتش الصورة،
1: حسيت فيه إهانة. ذيك علاش ما مشيتش؟
0: حسيت مش إهانة، حسيت تسيء إلى
1: صورتك.
0: إلى صورتي إهانة تخدي. أما حسيتها ورفضت، رغم برشا فلوس
1: مش مدخل كوستيوم في الليل، معناه
0: حاب يلعب على الكونتراديكسيون. هو ذكي راه، هما والناس اللي يفكروني عبد الرزاق كوستيوم يعمل يعني في غطسة، ومن بعد يقوم وخرج لهم هكا مبلول بالكوستيوم تاعه. وتلقاها في الليزافيش الكل، وتلقاها في التلفزة، وتلقاها في هاي ضحكت زميلتك تلمو. شيماء
1: سارة سلام عليها. سارة بكوش معنا في الفريق. انت حكيت على المسامح كريم، هات نرجع شوية للحلقات ولا يمكن لمامو اللي ضربوا. باش نبدأ من واحدة بارك لينا، انا واحد من الناس شايته في المباشر، معنى وقت شايته وقت عرض البرنامج والكل. والحقيقة حاجة عملت بوليميك، وفي الوقت ذاك وصل حد استدعاوك في كلام الناس باش تحكي على المسألة هذيك. هل اليوم تندم على ما سمي بما هيش بنتك؟
0: لا انا ما عملتهاش راهو، انا ما هيش بنتك، راني لا خممت فيها ولا حذرتها ولا كانت متعمدة.
1: نمشي معك اكثر، ميسي تبعني عبد الرزاق باش نفهموا بعض. وقتها اللي تفرجوا، خاطر انت جبت الطفله وعلى على اساس فما التحليل والكل باش تعرف اسكو هي بنت والا لا، طريقتك خاطر انت كنت زاده في حنا بعد، كنت تربح سيارات.
0: اي صحيح.
1: دونك برشا ناس حتى في فيسبوك المتابعين قالوا طريقتك باش تربح مبروك عليك السياره، هي بيده ما هيش بنتك. اما مش نفس الكونتكس، نحكيو على انسان
0: هو نفس الشخص،
1: والطفله زادت حسينات صدمه. اما انت نفس الشخص اكيد، اما هل كيما تربح سياره كيما تعلن خبر سيء من نوع هذا؟
0: هو هذاك
1: برشا اللي معليك عبد الرزاق.
0: طبعا طبعا هو هذاك التامبر تاع صوتي، وصدقني وهذيك هي طريقتي في الكلام، ومانيش انا نخمم ربحت السياره كيفاش نعملها وما هيش بنتك كيفاش نعملها. انا تلفت نلقى الراجل هكا على يميني، نلقاه مسكين مغسور ولا يبكي، دون ان اشعر باش الراجل نرتحه. معناتها في نيتي اني رت، قلت له ما هيش بنتك، ما هيش بنتك، باش نقول له وقف غادي يزي من غير ما تبكي، فهمت؟ دونك خرجت من تلقاء نفسي، لانه هو في ظروف المباشر راه يتصور كاينه مباشر، معناتها ما
1: يتصور بلوك كامل.
0: اي بلوك كامل. دونك نفس الشخص هو عبد الرزاق شابي. دونك خرجت منه بكل تلقائيه، وذاك الواش ممكن شدوها العبيد زادا ممكن
1: اللي ما نعرفوه زادا، يمكن ذاك اللي شفناه في التلفزة نهارتها في التصوير. تقلقت الضيفة متاعك ولا ضيوفك؟ اسكو حسوها؟ حسيت منهم هكا؟
0: لا والله
1: من طريقتك بيتاتر ولا جزت الأخبار قلع؟
0: لا بالعكس، قعدوا مرتاحين من بعد، وحكيت معاهم. وبعد كذا ايام لقينا بول بنية هذيك فعلا، وأمها لقيناها، ولكن رفضوا العائلة التصوير. أما لقيناها
1: ما هيش بنتك، قالت تقريبا كيف كيف برشا كلمات قد يتم استعمالها بطريقة كبيرة برشا فيرال. وانت جيت في عصر مش كيما قبل التلفزة، قبل يتعادى في التلفزة يقعد في التلفزة، دي جيت في عصر الفيسبوك واليوتيوب والانستغرام والناس تبارتاجي وكل شيء. برشا ناس وقتها يقولوا ما هيش بنتك، وتتقال حتى في مسلسلات رمضان، حتى بعض الاشارات يستخدموها، حتى
0: بدلوا ما هيش درشنو، ما هيش كرهبة، ما هيش ياغورت.
1: كيفاش تتع... اسكو يجيك مره في الشارع كي تبدا متعدي، ثم حتى ساعات سبحان الله تبدا تدور تعدي امام مقهى في مكان في حومه، ثم ناس مشاهير يعيطوا لهم بسميهم، انت هل انت من نوع المشاهير اللي يعيطوا لك بحاجات قلتها في التلفزه؟
0: اي انا كي نبدا متعدي،
1: انا الاغرب مثلا،
0: انا كي نبدا متعدي كيما قلت لكم، يقولوش عبد الرزاق، يقولوا يا ما هيش بنت كاو، يا ماما يا ماما، خلي عاد اشهر كلمه، يا ماما يا ماما، هذيك ما نحكيوش. انا نتعدى
1: كيف سبونتاني،
0: يقولوا يا ماما يا ماما سبونتاني.
1: انت اسكو تقولها في حياتك؟ شوش قولها في حياتك اللي خرج في التلفزه؟
0: باش نحكيها قول انا يا ماما يا ماما، اهلا ماما اهلا ماما، قول الحقيقه، نقول نحكي لك. صارت خطفت من من من من من مستشفى الاطفال،
1: صارت زميلتنا
0: زميلتنا ربي يلطف بها. تخطفت المستشفى، جاتني الأم والبو، عملنا النداء، لقيتها سارة مخطوفة في منطقة نائية. المهم رجعنا البناية نهار التصوير، جيت سارة، سارة عمرها 6 أشهر 7 أشهر، شديت أنا البناية التصوير تلقاها سوق فيسبوك موجودة، تلقاني أنا شاد البناية هكا وقول يا ماما راهي راقدة، فضلك في المسامح كريم فيه شوية ضحك، يا ماما راهي راقدة، يا ماما شو محلاها، يا ماما درشنو. إما من الوقت ذاك مشيت يا ماما يا ماما وما عودش قلتها راه في التلفزة، فماش رجع لي ما تلقانيش نقول فيها.
1: ما حتى في اللي يقلدوا مثلا مقلدين سلموا عليه وسيمي قالوا مثلا واحد منهم يقلدوك التيك نتاعك يا ماما يا ماما تقعد ديما هذيك.
0: لا انت تو كان تصور معاه كان التصوير او انت تبعثها لصاحبك ولا صاحبتك ولا مرتك ولا حد تقول، مش يقول لك يا مع رزوقه تعرف يقول لك، يقول لك يا مع يا ماما يا ماما، واضح قولك اكيد يقولك يا ماما يا ماما.
1: ها في واتساب نسلم عليهم يبعثونا توا، بعثونا بالله شنو هو اشهر كلمه سمعتوها من عند عبد الرزاق الشابي على 23500 وصلوا تاش ان الفزاد. نحكيوا لهنا على برشا حلقات، كانت فما حلقة قضية سونيا المفقودة والدتها زهرة، ثم قضية مقتل الطفل ربيع 2012، فما قصة
0: ولد زين العابدين بن علي
1: أخذ
0: ضجة زادة كبيرة برشا،
1: ثم قصة زياد وعبد القادر أكليلو حوم البشر، هذه وقتها حلقة كانت في سبتمبر 2012.
0: ما همش يأكلوا فيه
1: إيه ما
0: لا الناس قالت أما سيبا فغي راو الأولاد أمهم نعرفها ودائما نسأل عليهم، الأولاد راو يعيشوا كيفنا، معناتها يأكلوا كيفنا ويعيشوا كيفنا وكبروا ديجا كبروا بالقدي بالقدي، والأم هي اللي لاهية بيهم، معناتها ملا مناظلة الأم، ملا مناظلة،
1: هل في
0: ملا مناظلة، ملا مناظلة، والله والله والله
1: في الحلقات
0: الكل قادر تشدوا هكا ساعة خطوة يغربلك يزوك تشدوا الأم هي اللي تفهمه. أسمع ومع أمهم لا بلا يخذوا كلام أمهم شيء غريب.
1: أما زيد نسألك حاجة أخرى مثلا من الحاجات اللي هكا نحاولوا هكا نعرفهم في الحلقات الكل، فما حلقة صورتها وما تعديتش؟
0: أنا ما عديتهاش.
1: رفضت عليش؟
0: رفضتها. نحكي لك عليها. شوف الحلقة جتني أم، الأم هذية مرت بظروف صعبة جدا، مهنتها 3 نقاط مانيش باش نقول
1: باه.
0: هالام هذه كونت اولادها، واللي يوصل انجنيور واللي يوصل طبيب واللي يوصل علم اولادها اللي هي جات باش تصور في المسامح كريم وتحكي قصتها بطلب منها راوا بطلب منها، والمراه ذيك قديش جريئه نذكرها كما تو صورت معاها، الأبناء سمعوا اللي متغدوا سمعوا اللي أمهم صورت، يكلمني واحد من أبنائها يقول لي يا عبد الرزاق راي أمي فلان الفلانية اللي صورت راو عائلة كاملة باش تتحطم. قلت له أوكي مانيش باش نعديها وما عديتهاش، رغم الحلقة هذيك كانت تعمل ضجة كبرى في تونس، والله والله لا عديتها.
1: رفضت دونك أرفع. انك تكون فماش زانيكدوت حاجات من الطرايف اللي صاروا قبل في المسامح كريم يمكن التوانسه ما عرفوهاش، خاطر قبل ما كانش فما لي ريزو سوسيو الكل معناها، دونك فماشي حاجه هكا مثلا تتذكرها من الطرايف البرنامج،
0: من طرائف البرنامج
1: الكواليس،
0: طرائف البرنامج
1: كواليس احنا ما نعرفوهاش اثناء التصوير،
0: اثناء التصوير اللي قتل سونيا مثلا، اللي قتل سونيا وقت دخلت استدعيته، انا دخلت هكا وفما استوديو بالمكشوف تاع رياضة مقابلني، نلقى واحد قاعد هكا، قمت انا قلت شبيه ذي واحد قاعد في استوديو، نلقى هو، قلت وش تعمل هنا يا عبد المجيد، ارجع لللوج، رجعت لللوج وقتها انا قلت شنو مش مجيبه غادي، هو يقول لك العبد اللي عمل عملة يبدأ تخوف. بعدين زاد فما فاز اخرى وقت عيت له، انا قلت نستقبله عبد المجيد، وفي الديكور بتاع المسامح كريم فما درجة هكا، جاء طلع تعثر شوي لطاح في الدخلة، تلقاه شوي لطاح ما عودناهاش موجودة. ثم حاجة أخرى وقت بشي نحيوله اللي بيكخوه وقت كملنا ترهوش، هذا كل واحد نتابع فيه راهو بالذمه نتابع تابع فيه هو بالذات معناتها نشوف دونك هذوما من الحاجات اللي قاعدوا في ذهني بون حاجات اخرى ممكن كان
1: فكرت اكيد فما برشا حاجات غير اذا نحكيوا على العوده
0: ما حكيتليش على استوديو الاحد على العربي سناجريه على على سسو
1: انا جايين
0: على الاخر مختار تليلي
1: انا جايين
0: على على, على مشيت لك سبقت الكونديكتور
1: بتاعك هذا انا جايين وحاسين باش نحكيوا عليه تو سويت لكن قبل نحب نعرف انا فقط هكا باختصار على الاقل احنا عندنا المعلومه تو المسامح كريم باش يرجع في موسم 2026
0: كريم باش يرجع بمبادره مني انا وبانتاجي انا
1: انتاجك الشخصي
0: انتاجي الشخصي
1: مستعد تاخذ ريسك هذايا في ظل في ظل كيفاش نحكيو معناها في ظل
0: صعوبات هذه
1: تقول صعوبات ماليه دومين صعيب زاد عبد الرزاق وانت تعرف مش انا باش نقول لك لكن هو انتاجك الخاص الشخصي في قناه تلفزه تي في باش يكون موجود شنو جديد ولا باش تحافظ على ما كان موجود في النسخه القديمه
0: شوف هو النسخه هي بيدها راهو تتغير التفاصيل تتغير المشاهد تتغير الاشخاص تتغير الحكايات اما الفورما هي بيدها فهمت اكيد اليوم مشاكل اخرى دخلنا لها في حياتنا كتوانسة اكيد اشياء حاجات اخرين باش تطلع اللي ما شفناهاش ربما في المسامح كريم في صورته القديمه
1: تنجم تجيب ضيوف قدم حاله تقديمه تجيب تكرمهم مثلا تجي تحكي عليهم
0: خممت امي زهره انا وياها اصحاب الطاوله باش نجيب أمي زهرة مثلا اللي هي أم سونيا أكيد باش نجيب أم ربيع وبو ربيع منير اللي علاقتي بيه لتو رئيسك تعرف اللي الناس هذوما عندهم 20 سنة يتعداو لتو علاقتي بيهم راهو لتو نكلموا بعضنا لتو عندي معاهم حكايات معناتها مش عديت الحالة ومشيت على روحي برشا حاجات
1: قاعدة فما متابعة معناها
0: فما متابعة إنسانية شخصية وانا مانيش نقدم في المسامح كريم
1: باهي هذا بالنسبه للمسامح كريم نستنى مع سبتمبر اكتوبر ما لمزت
0: اكتوبر
1: اكثر العوده باش تكون في اكتوبر كل التوفيق بتبيع عبد الرزاق الشيبي باش نحكيو توا على استوديو الاحد اللي هو كان يوم الاحد خدمت من حتى من قناه حنبع في قناه التاسعه نفس الشيء توا في تلفزه تي في
0: شو انا كي نشد حاجه راني ما نسيبش باش تفهمني سلاح يعني كي نشد برنامج راني ما نسيبش انا بديت نهار لحد 2011 ولاول مره منوعه تلفزيه دخل الكوره وراني دخلت الكوره من 2011 مع سي المنصف بن سعيد في بالك كان هو الكرونيكور نتاع الرياضه والمنصف بن سعيد في ديمانش حنا بعد نجح نجاح باهر باش نبداو واضحين ثم بعد سي المنصف بن سعيد كان مختار تليلي
1: اوكي
0: عدى معايا 8 سنوات تقريبا مختار تليلي ثم جاء عهد العربي السناجرية اللي انطلق معايا عنده عامين
1: بيه
0: دونك رغم ديمونش حنبعل استوديو الأحد هذم هو تكملة للماضي اللي تصنع فيه
1: اللي انت اختمت وقعدت محافظ بالكل لكن ما تعتبرش انه الموسم هذا هو الأكثر جدلا انه حتى الناس قالت علاش الراو في عربي السناجرية يقرع شعره بالطريقة هذه فما حتى كلام قال انه مش كان انتوما لكن اي بلاتو فيه رياضة تم احيانا توجيه تهمة انه فما نوع من بث الفتنة في بعض التصريحات بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن قصد او غير قصد لعديد اللي نحكيه لهنا العربي سنجرية والمختار تليلي برشا ناس يقولوا عبد الرزاق شابي اللي سنيك الاكثر جدلا والناس كانت
0: كان الاكثر جدلا لانه البطولة زادة سنة كانت سخونة سلاح كان فما الكلوب والاسبرانس في منافسة قوية جدا على البطولة دونك وتعرف عربي سنغري هو محب للترجي الرياضي التونسي اذا كل كلمه باش يقولها ربما ما تعجبش طرف اخر يعني سواء من نادي الافريقي او
1: وجود الرياضه لازم شويه زاده اكيليبر مش ما نحكيش على حيات مثلا انت تقول مواجهه كبيره بين زوج فرق لازم زوج فرق يكونوا ممثلين في البرنامج مثلا اللي هي عاده جديده ولات عندنا تو عندنا 3 4 سنين تقريبا كل البرامج لازم يكون فما تمثيل لنادي معين عكس البرامج القديمه وانت تعرف كانوا محللين رياضيين
0: لا جبنا من النادي الافريقي اكيد شبت شكون موجود لكن العربي هو متواجد دائما وابدا هو قار بتاتر الضيوف الاخرين ما همش قارين هو قار فعلا ولكن حاولنا باش نحافظوا على شويه موضوعيه معناتها ونحاولوا وعربي ساعات نلوم وراوه ساعات نلوم نقولوا
1: عربي يخرج على السيطره العربي
0: احيانا واحيانا الراوي يقول كلام باهي ربما في فريق النادي الافريقي لكن لا يسمع الشيء ذاك ما يسمع كان الاشياء الاخرى. ما تعرف جمهور الرياضه راهو هي بنت الرياضه شنو هو هي فك المنافسه هذيك.
1: ما خفتش من الرياضه بانه هو هذا الموضوع اللي الناس احيانا تخاف منه يقول لك لازمني نرد بالي برشا منشطين.
0: لا انا مانيش برنامج رياضي 100% سلاح الدين. دونك مانيش معناتها برنامج 100% رياضه. انا خذيتها رياضه لايت. انا خذيتها رايت اسئلتي انا ماهيش اسئله المختص ماهيش اسئله الصحفي الرياضي المختص. انا اسئلتي نتاع المواطن العادي اللي في داره نتاع المراه نتاع الراجل نتاع العائله. دونك ربما هذاك زاد كان عنده سبب اللي خرج الرياضه من كسوتها الرياضيه البحته الى مجالات اخرى تعاملت في استوديو الاحد وذاك اللي خلى ربما المتابعين.
1: باش نعرضك توا ثلاثه تصاور عبد الرزاق الشابي باش تشوف معنا في الاكران. ثلاثه تصاور هذوما باش نحاول نحب تعليق من عندك. التصويره الاولى في
0: حسن عبد الرزاق
1: هذا في الشباب وقتها ما عادش قداش عمرك في الوقت هذاك في العشرينات في اولها
0: اكثر
1: في الثلاثينات
0: اكثر ما نظر اصغر. الصوره هذه انا نخدم في الصحافه المكتوبه وصورة تعز عليا برشا على خاطر وقت عرفت برشا علاقات مع الفنانين والمذيعين مع نجيب الخطاب الله يرحمه مع صالح شغام رغم الصغر السن ذاك. تصور هذاك يقابل مثلا نجيب الخطاب في الزمن ذاك أو صالح شغام اللي هما أقطاب كبيرة في التنشيط التلفزي. ثم في الوقت ذاك خدمت الناس تنسى ربما خدمت مع هيلا الركبي تلفزيا عملت معاه 4 برامج عملت معاه أرضي وفاء بالوعود وعملت معاه صباح الخير تونس يوم السبت صباح الخير تونس يوم الأحد وعملت معاها أحلى التماسي اللي هو أيضا نهار الأحد. ها
1: ذكريات
0: ما تعرفيش
1: هاي أنا نكتشفه
0: ساعات يقولوا منين جاء عبد الرزاق.
1: هو خطر عبد الرزاق للشهرة الأكبر بداية كنت من
0: قناة حنبع
1: لكن إيش اللي مشيهم من التصوير
0: إيش يقول لك في الصحافة المكتوبة راني معروف وقت لا ريت رغم صغير كنت معناتها القلم متاعي كان عندي وزن.
1: كيفاش كانت الشهرة في الوقت ذاك
0: وزن كبير
1: في غياب وسائل التواصل في غياب
0: موجودة.
1: كيفاش كانت الشهرة وقت كيفاش تتحس كيفاش تعاش في الشارع مثلا
0: انا كنت نكتب على احر من لا لن نودعكم في الصفحة الاخيرة صورتي هذيك هي بيدها في الباج الاخرانية اون كولور فكانت الناس تعرضني وتقولوا لي نقرا لك عبد الرزاق ويطلعوني ويعرفوني من خلال صوره في الجريده.
1: ممتاز
0: والله
1: نمشي لصوره اخرى صوره مهمه صوره نحكيوا على واحد من رفقاء دربك نحكيوا على وليد تونسي العوده نتاعو برشا صعوبات عشت معاه الفتره ذيك
0: عشت معاه اصعب فترات. وليد هو صديق عزيز لي خويا مش صديقي معناتها عشرة قديمة برشا برشا
1: تقريبا في كل برامج كان واحد من الضيوف ديما على الأقل مرتين في العام
0: أكيد ديما يفتتح
1: ديما وليد موجود
0: يفتتح الموسم ويختتم الموسم وليد معايا. وليد أصعب لحظات عشتهم معاه الحقيقة مش في الكلينيك مش وقت يخو في الأدوية متاعو طيلة عام كامل لا أصعب فترة هي نهارت لأول مرة سيواجه الجمهور في مهرجان أذنة وكان وليد مازال مبراش كومبليتمون وليد مازال تعب
1: مازال يحاول
0: شيت أنا باش نقدمه في مهرجان أذنة كانت لحظة بالنسبة لي أنا صعبة أنا بكيت فيها الحاجتين بكيت لأني فرحت أن وليد عاد إلى جمهوره وبكيت أني خايف على وليد من المرض متاعه حات في قلبي من داخل أنا ما نقولوش حات كل الاحتمالات أنا هو يعرف كي يخزر العينة يقول رزقي هك رزقي شنية ما نصرحوش لكن أنا حات الاحتمالين وقلبي يوجعني نروح متقلق علي نروح متأثر. فاليوم الصورة هذيك صورة سيطرت على المرض والتحدي نجح في المرض متاعه صورة عزيزة علي
1: الحمد لله نجح والحمد لله من أهم فنانين.
0: وليد راهو طفل فما ناس ما تعرفش هذا وليد من داخل طفل راهو وليد تراه متغشش تقول هذاك وليد طفل وأفضل حاجة فيه والله المنصرحك بها، والله المنصرحك
1: ما لا يعرفه الناس عن وليد التونسي.
0: ايه عمره ما يحسد حد، عمره ما يجبد فنان بالخايب، بل بالعكس ديما يشكر. هذا احكي لك في الكواليس. والله وليد
1: عازم حكينا على الفنانين، تو نحكي على وليد التونسي. من الحاجات اللي موجودة في المسامح كريم الأغاني، كنت فما أغاني مثلا أنا أكثر بعض. أنا تقريب غنية صبر بيع ألف سلام عليك يا حبيبي تقريب نسمعها وحدي في ودني، منذكر صبر بيع نذكر المسامح كريم.
0: هل شعب صبر بيع يتذكر برك أتوقلك عليه.
1: اخترت بلاي ليست للسنة ولا بتحافظ على البلاي ليست اللي كانت موجودة من قبل السنة؟
0: لا أكيد مش نعملوا حاجات أكيد.
1: شكون الفنانين اللي مذبيك صوتهم؟
0: فما أغاني رو بيتعوضوش، كتقول ألف سلام عليك تقول يا ريت يا أمي تجيني، وتقول أغاني أخرى برشة، تقول فقدتك، تقول والله ما يسوى، حسي الجسم تنجمش تستغنى عليهم هذوب أبدا أبدا. شوف هو أنا كنت في التوى ساعات ندخل البلاصة نقعد فيها يحطوا لي الأغاني بتاع المسامح كريم، مش يبدأ في بالك يحطوا عبد الحليم، يحطوا الأغاني بتاع المسامح كريم.
1: سرعة عبد الرزيق اسكو، فما
0: في الوقت ذلك نجحت برشة أغاني،
1: فما ناس طلبت منك تحط أغانيها؟
0: أي
1: ورفضت ولا قبلت؟
0: قبلت في صورة ما يكون متماشي مع البرنامج، أما إذا مش متماشي مع البرنامج ما نجمش.
1: فما اللي فصلوا وليت نوعا ما بيناتكم هكا، ما أعتبرها نبزية منك؟
0: لا والله لا، أما لا أنا اللوم صابر بركة.
1: على شو تلومه صابر
0: بركة؟ صابر ربيعي تو صديقي وخويا، هو يعرف مليح اللي برشا أغاني كما يريت يا أمي تجيني وصرخة رجعتهم أنا بالمسامح كريم، عمره مش بدلي عليها حتى تقابلوا
1: لليوم.
0: ها
1: لليوم
0: عمره ما قال، عمره مش بدلي
1: رجاله لوم
0: حتى بمحبة، حتى بمحبة بتبيع نحبه صابر خويا، وبالعكس هو أفاد زاد المسامح كريم بأغانيه راو بتبيعها راو، هو هي ثنائية متكاملة.
1: أما أنت ماذا بيك فك التليفون هذاك متاع عبد الرزاق؟
0: صحيح، ولكن تعرضي تقول لي عبد الرزاق
1: تليفون قل له حاجة ترى مادام في لونتين بالك شي يسمع فين
0: صابر. أي صابر قل له يا صابر يا ريت يا أمي تجيني رجعتها أنا ولا لا، صرخة رجعتها أنا ولا لا، ألف سلام عليك اكتشفتها أنا زاد خط ما كانتش موجودة ألف سلام عليك. بالمسامح كريم مكاو.
1: شكرا. اسمع
0: مش يتغشش،
1: لا لا ما يتغشش،
0: بمحبة ومعزة يا صاحبي.
1: شكرا ليك عبد الرزاق شيبي كون ضيفنا اليوم، نورتنا بتبيع الحوار كما تلقاه موجود على يوتيوب موزايكا فام، زاد على فيسبوك موزايكا فام. نسلم على الفريق الكل بتبيع، نسلم على خالد، نسلم على طارق، نسلم زاد على ذي ليندا سارة الوثق، وزاد نسلم عليكم انتم مستمعين. شكرا لكم لاختياركم موجات موزايكا فام. موعد الأخبار مع واحد من قدماء قناة حنا بارز، نسلم علي برشا مولا الدريد اللي في قدم لكم الأخبار في تونس ولا عالم، لكن بعد شوية موعدكم مع مالك العوني في هابي أور، ومع زيادة أقوى واحد في الإذاعة دلي بن أحمد في الأخراج. تحياتي لكم مستمعينا، احنا مكملين معاكم، تصبح الأخير
0: مراد خدم معايا
1: مراد الدريد
0: مال أنا ويا مع بعضنا
1: شي حضر في حلقة كحالة معنا في المسامح كريمة.
0: اسمع رو سينا دايرة الضورة وش عملها وتو يحكي لك مراد.
1: لا حكي لي مراد
0: لا أقوى برنامج في تاريخ تونس، خذ ما عندي أي.
1: ومراد كان واحد من فيها، تحية ليك مراد دريدي اللي
0: كان عنصر كبير
1: فيه. عنصر مهم برشا. سلم عليكم، ميرسي بوكو، سامحونا على وقت الأخبار تجاوزناه. تحية ليك مراد، بسلامة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايكا فم أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزي تؤكد أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال إشرافها اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. وقدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال المجلس الوزاري عرضا مفصلا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، استعرض خلاله تطورات الظرف الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى مؤشر عدم اليقين الذي يعد أداة مهمة لتحليل انعكاسات حالة عدم اليقين على القرارات الاستثمارية والاستهلاك والتجارة والنمو الاقتصادي، ويعكس تذبذب المؤشر ارتفاع درجة حساسية الاقتصاد العالمي تجاه تطورات والصدمات الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية وما يترتب عنها من مخاطر وتغيرات في التوقعات الفاعلين الاقتصاديين. وبخصوص الاقتصاد الوطني، تم تسجيل نمو في الناتج المحلي بنسبة 2.3% خلال الثلاثية الثاني من سنة 2026 مقابل تحسن النشاط الاقتصادي مقارنة بالثلاثي الأول الذي تطور خلاله الناتج المحلي بنسبة 1.4%، كما تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بجبل الشمالية حكيم مرابط يدعو الفلاحين إلى التريث قليلا قبل الشروع في حماية صابت التمور من التقلبات المناخية ودودة التمر من خلال تغليف العراجين بالبلاستيك أو أغشية ناموسية، وذلك إلى حين تجاوز موجة الحر التي تمر بها البلاد نظرا لبعض التأثيرات السلبية التي قد تسببها تغطية العراجين خلال هذه الفترة على جودة حبات التمور. وأشار المصدر ذاته إلى أن العدد الأكبر من فلاحين ولاية جبلي سيضطرون خلال هذا الموسم إلى استعمال مادة البلاستيك في عملية تغليف العراجين نظرا لربط تزودهم بمادة الناموسية التي وفرها المجمع المهني للتمور بتسوية الوضعية الجبائية لدى القبضات المالية، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي تم اتخاذه منذ السنة الفارطة تسبب في عزوف العدد الأكبر من فلاحي الجهة على اقتناء الناموسية التي أثبتت جدواها البحوث العلمية في حماية عراجين التمور من التقلبات المناخية ومن دودة تمر، داعيا إلى إعادة النظر في هذا القرار. في أخبار العالم، مسعفون يؤكدون استشهاد 9 فلسطينيين في مركز للشرطة بقطاع غزة اليوم الأربعاء جراء غارة جوية إسرائيلية بعد يومين من إهناء المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر زيارة للمنطقة لم تنجح في دفع خطط الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع. وقالت مصادر طبية وشرطة أن عددا من أفراد الشرطة بعضهم من كبار الضباط كانوا بين الشهداء، فيما قالت وزارة الداخلية أنه مقر الشرطة البلدية. وأضافت المصادر أن 15 آخرين أصيبوا. بعد مرور نحو 20 يوما على موجة العبور الكبير لآلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة، ما تزال عشرات الأسر تحاول اقتفاء أثر أبنائها الذين فقدوا. كثير من هؤلاء يرابطون أمام معبر ترخال الحدودي من الجانب المغربي أملا في خبر أو معلومة تبدد مشاعر الحزن والقلق التي تعتريهم. وفي محاولة للإجابة عن أسئلتهم، أنشأت السلطات مكتبا خاصا للمفقودين بالجيب الإسباني يتلقى البلاغات ويجمع الصور والمعلومات الشخصية بما فيها علامات مميزة كالأوشام والملابس والمقتنيات التي كان يحملها المفقودون. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك العوني ودري بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: في تونس موزايك FM لا

اهلا وسهلا مرحبا، شكرا لكم على سماعكم وجاي كفام ذا هابي اور من توا حتى للنصف الليل اليوم الاربعاء 19 اوت 2026. ان شاء الله طريق السلامة للجميع، الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا ولا www.mosaikefm.net سينون لابليكاسيون موبيل موزايك كفام. كما العاده تتفاعلوا معنا على واتساب موزايك كفام 23 500 و13000. علاش؟ على خاطر الليله عندنا برشا كاش. $600 كاش من أداء موزايك فام. تتفاعلوا معنا على 23 500 و13000. فتارجيوا معنا اللحظة، بعثونا مساجاتكم بيانسو بسطروا معنا في القرعة. اليوم معنا زوز متسابقين شاركوا معنا بشجم يربحوا $600 كاش من أداء موزايك فام. سهلة اللعبة، 5 سؤالات في 30 ثانية كهو باش نجموا تربحوا $600. بطبيعة الحال أول إجابة غلطة تخرج من المسابقة ديريكت مون فولا. تتفاعلوا معنا على 23 500 و13000. مرحبا داليف في الاخراج، اهلا وسهلا. مرحبا زيدا معنا وائل في ستوندار موزايك فام، كيف كيف معنا طارق في الاخراج الرقمي، معكم مالك لوني برو الميكرو. هابي اور زيدا توا هابي اور. نبداو مع البوزيكا كولابوراسيون ما بين سايمون إليس فيتشرينغ دي سافر في تيتر اسمه Walking on a Dream على موزايك فام. تيتر هبط في اول جويليا 2026، محقق تقريبا 174 الف مشاهده فقط على يوتيوب، كمان تيوب ضارب في الراديو تاع العالم الكل. هذه هابي اور حتى نصلي.

0: معكم في هابي اور حتى نصل على موزايك فام. بعد شوية الموعد يكون معهود لشانس عندكم الربح والكاش 600 دينار بالنسبة لليلة. لكن قبل هذا الكل ليكم انتم كان معكم حتى بروجرام بالنسبة للسهرية ونيفا
1: جو الليلة.
0: نبدأ الليلة بمهرجان قرطاج الدولي. الموعد يكون مع اختتام الدورة 60 مع عرض النجمة ماجدة الرومي الليلة في اختتام مهرجان قرطاج. أما بالنسبة للجماعة اللي يحبوا يعملوا سهرية الليلة نقولكم تنجم تمشيوا للبلتازار وين تلقاو الليلة سيلتيكا. في المولو الليلة تلقاو لابيتيز مع فارس مراد ميزيك أوكتو وشيان. في أينا الليلة تلقاو تري سيتي مع أمين ميدب فولكا وزيدا. في جولين تلقاو الليلة زهر لايف باند. في الفولا مور اللي تلقاو لي جاردان فيستيف مع ماكسيم دي بي هارتاغ لويجي رايان بي وشوهاي ال. ولا هذا بالنسبة لسهرية الليلة. في الموت الليلة تلقاو دي جي سلامة. وبالنسبة للفلو الليلة تلقاو سهرية في تونتون دي بلاد مع ساف ويوستاز. في البيهايف نقضوا في جمار تلقاو فوزير وأيضا تلقاو زياد سعيد لايف بيرفورمانس. في ليدون تلقاو ليلة ذا ثرو باك تايم ماشين مع عزيز غزوين. في الفيلا دي دون تلقاو ليلة ريم النقاش مع دي جي غيزون موزايك اف ام دي جي مارو. في حبيبي تاون تاون تلقاو الليلة اتموس نحكيو على نيو جاز يو كي جاز بروكن بيت. هذا بالنسبة للكونسيبت متاع الليلة. في الاوبرا الحمامية تلقاو ليلة دي جي صابر بوخشينا. في ذا فيمس تلقاو حافظ. وبالنسبة للكوزي بار تلقاو الليلة كاراوكي نايت باي هيثم سامود. وبعد تلقاو دي جي بانجالا. في الكاليبسو الحمامية تلقاو ليلة الكيتش العربي الاصيل. ونقعدو مع الحمامات في البوبوت حمامات نور تلقاو تاسك لايف باند. نمشيو لسوسة الليلة تلقاو في تري هاوس بلينجوز. بالنسبة للجولف تلقاو الليلة ريبينيل. ونكملوا مع ذا سالون.

نون ستوب على موزايك اف ام. بعد شويه مواد الاخبار سبور اكسبريس, لكن قبل هذا الكل ليكم انتم كتحبوا على فيلم للسهريه, نعطيكم مقترح اليوم. وقت اللي يتحول مخزن بارد الى كابوس, تخيلوا مكان مسكر بعيد على عين الناس, مخبئ في حاجه من المفروض ان تقعد مدفونه الى الابد, ولكن المشكله للشيء هذايا ما ماتش. هذا هو فيلم Cold Storage, فيلم يجمع بين الرعب والخيال العلمي والإثارة, يأخذنا إلى واحدة من أكثر الأفكار غرابة نوعا ما. ماذا لو يستيقظ شيء أو كائن غريب بعد سنوات من العزلة؟ قصة الفيلم تبدأ باكتشاف مادة غريبة وخطيرة يتم التعامل معها بطريقة سرية قبل ما يوفى بها الموضوع إلى مكان اللي هي منشأة متاع تخزين باردة. لكن بعد سنوات تصير بان في النظام تاع التبريد متاع المنشأة هذية وتبدأ الحرارة في ارتفاع, ومع ارتفاع درجة الحرارة يبدأ الخطر الحقيقي في الاستيقاظ. الفيلم من بطولة النجم الإيرلندي ليام نيسن, اللي يرجع مرة هذية إلى أجواء أفلام الثريلر والساينس فيكسيون إلى جانب كل من جو كيري وجورجينا كامبل. الممثل في فيلم Cold Storage أنه ما يعتمدش فقط على المطاردات العنيفة وإلا أفكار أخرى, جوست فكرة بسيطة ومرعبة نوعا ما. شو قولكم لو كان ثم حاجة ما تنجمش تقتلها وهي خطيرة, وأنه الإطلاق متاعها يستحق كان ارتفاع في درجة الحرارة؟ دونك الفيلم من هنا بالأساس مأخوذ عن رواية لديفيد كوب, اللي هو معروف أيضا بكتابة سيناريواته بتاع برشا أفلام, نحكيه على جوراسيك بارك ولا ميشن امبوسيبل أو ميشن امبوسيبل. وذايا يفسر برشا الاهتمام بتاع الفيلم هذايا فكرة الخطر البيولوجي والكائنات اللي ممكن تتحول من مجرد اكتشاف علمي إلى تهديد للبشرية. دونك Cold Storage فيلم مناسب للناس اللي يحبوا ساينس فيكسيون ويحبوا الأجواء المرعبة والكائنات الغريبة والمؤامرات وهذا الكل. دونك فيلم سامباتيك على الآخر, نقترح عليكم بالنسبة إلى Cold Storage. الأخبار سبور إكسبريس بعد شوية, الموعد يكون صيف ساعة أكثر من توا, نحكيه على غود لا شانس الموعد مع الكاش 600 دينار من هدايا موزايك.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. كاتب عام جامعة طماطم المعدة للتحويل باتحاد الفلاحة والصيد البحري محمد حسن يقول في تصريح لموزيك اليوم أن ما عاشه الفلاح من أزمة بيع الطماطم لوحدات التحويل انسحب أيضا على قطاع الفلفل الأحمر المعد للتحويل. ووضح حسن أن التوتر ارتفع منسوبه بين وحدات التحويل والفلاحين المنتجين، وشدد بالقول أنه في غياب أي لفتة من السلطات لإنصاف الفلاح فإنه لن يجد بدا من مقاطعة زراعة الفلفل والطماطم، مما سيسبب أزمة في تغطية حاجية السوق الوطنية.
2: حبينا نحكي تصريح على مستوى انتهاء موسم التحويل الطماطم المعد للتحويل منذ حوالي أسبوع بجهة نابل. للأسف الشديد يعني قطاع الطماطم المعد للتحويل لا يزال مهدد بالاندثار ويشكل خطرا على الزراعة مستقبلا. موسم 26 اعتبره التاريخ كان أسوأ موسم على مستوى التحويل، وكنا نبهنا ذلك للحكومة من خلال وسائل الإعلام مشكورين على ذلك بصعوبة موسم التحويل باعتبار كنا عندنا ستوك 50,000 طن من معجون الطماطم، وكانت صعوبة كبيرة في عيشة صناعية، ولكن الحكومة عزلت عن إيجاد الحلول لحل حالة تشكيلية التصدير. وشكون خلص الفاتورة في هذا كل؟ هو الفلاح مسكن يدفع الفاتورة غالية ويزيد في معاناة يوم بعد يوم. ومن بين الصعوبات والمظالم يتعرض لها الفلاح مع هذا الكل هذا الموسم، فلاح ما عنده حتى خيار غير مسكن طماطم كلها الشهيري انقطاع الكهرباء هذا يتعرفوه عشناه، مشاكل اليد العاملة، تواصل ارتفاع الكلفة، السعر المرجعي 270 إلى 4 سنين، هذا كل يا أخويا وإحنا مازلنا نعاني في المعاناة هذه. تفرح لي في الميزان مش معقولة، هذا لا ما يقبل حتى عقل. تواصل مديونية تتضاعف من سنة لأخرى، إلى حد الآن مش واحد يعمل فلاح، لا يتيت أحد فلاحين يعمل فلاح تكلم عن فلاح، لا يتيت معناتها الحكومة تكلم عن فلاح، أمسيكي يكفي العصار وهو صابر على الحكم ربي سبحانه وتعالى.
1: وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنتج والطاقة سلاح الزواري يبحث مع سفيرة الهند في تونس مرفوقة بوفاء وفد من رجال أعمال عن اتحاد الصناعات الهندية أفاق تطوير التعاون الاقتصادي التونسي الهندي وفرص الشراكة والاستثمار في تونس. وثمن الوزير مستوى العلاقات التونسية الهندية على مختلف الأصعدة، مؤكدا أهمية مزيد دفع التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والتكنولوجية والطاقة والطاقات المتجددة. من جانبه عبر وفد رجال أعمال عن اهتمامه باكتشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار في تونس، وما يفتح أفاقا أمام المؤسسات التونسية والهندية لإقامة مشاريع مشتركة. ويعد اتحاد الصناعات الهندية من أبرز الهياكل المنظمة للقطاع الصناعي في الهند، إذ يضم نحو 9,000 عضو يمثل أكثر من 300,000 مؤسسة صناعية، كما يمتلك مكاتب في عدد من الأسواق الدولية من بينها أستراليا والولايات المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم الأربعاء المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق ليبيا. ويأتي هذا اللقاء بعد نحو 3 أسابيع من استقبال الرئيس المصري لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المعترف بها دوليا. وأكد السيسي خلال اللقاء ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا وتوحيد مؤسستها وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم الرئاسة المصرية. فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد أيام موجات الحر بعدما شهدت 52 يوما من موجات الحر منذ منتصف جويليا. وسجلت البلاد 1243 وفاة خلال موجة الحر الثانية هذا الصيف بين 3 و22 جويليا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات التي تعزى إلى الحرارة الشديدة هذا العام إلى 7300. ويؤجج ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالحر معركة سياسية في فرنسا على وقع اتهام المعارضة للحكومة بانعدام الجاهزية، بينما من المنتظر نشر الحصيلة النهائية في شهر أكتوبر القادم. 7 أشخاص بينهم 5 أمريكيين يلقون حتفهم اليوم الأربعاء بعدما تحطمت طائرة هليكوبتر تقل سياحا كانوا يستقلونها في منطقة سامبورو في كينيا. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الخميس 20 أوت، يتواصل الطقس عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، البحر قليل اضطراب فمتموج بالسواحل الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: تحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. البدايه بالانديه والحصول على رخصه المشاركه في البطوله. الرئيس لجنه الدرجه الاولى كان حاضر معنا اليوم داير في ريكاب سبور، اكد لنا كونه كل الانديه مع انقضاء الاجيال انهت كل الاجراءات الخاصه بالحصول على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم القادم، بالتالي 16 نادي على 16 باش يشاركوا. آخر زوز نوادي خذاو الرخص هما اتحاد الرياضي بن قردان اللي قام اليوم بتسوية الوضعية الخاصة بلاعب المصراتي يوسف مصراتي، خاصة 28 ألف دينار، وكنا حكينا عليه موضوع ذا البارح. وزاد كيف كيف الفريق الثاني هو أولمبي البيجي اللي هو تقريبا أنهى كل شيء، عنده فترة لكن في البلاتفورم وقت يجي يحط ستاف تكنيكي يزم يحط أجوان كثم إشكالية تغيير نزار جلاسي بزياد بن عمارة المدرب بالمساعد جديد في ستاف تكنيك متاع الأولمبي البيجي اللي يقوده نصيف بيعي، وهكا 16 فريق على 16 اخذ رخصة المشاركة في البطولة. النادي الافريقي رفض عرض من نادي نيا سلامينا القبرصي من اجل الحصول على خدمات المهاجم حمزه المناصري. حمزه المناصري نعرفوه كان تم انتدابه من اولمبيك سيدي بوزيد، تمت اعارته الى النجم المتلاوي، سجل في مباراه الكاس نذكرها كثلاثيه، وكان سجل الموسم كل تقريبا 4 أو 5 اهداف. لكن في كل الحالات حمزه المناصري رجع بالبريم تاعو الى النادي الافريقي، سواء كان في التدريبات معناها مع فوزي بزرتي او مع ماهر كنزاري، سجل في مباريات الوديه وكان تألق في ليماج دافليكاسيون كله في ليزونترامون، وذاك علاش قرر ماهر كنزاري وتشبث بخدماته رغم العرض اللي ماديا مقبول والعرض زاد فيه اوبسيون داشا. ولكن كما كنا حكينا بكري في موزايكا فام، اخبار خاص موزايكا فام، فانه تم رفض العرض هذا وباش يواصل حمزه الناصري بطلب من ماهر كنزاري المغامره مع النادي الافريقي. لا بآخر كنا حكينا عليهم بكري، قلنا الوضعية مش واضحة لأنه النادي الإفريقي لم يعلم بشكل رسمي عن فسخ العقد مع فهد المسماري. واليوم العشية تقريبا، منذ مش اليوم العشية منذ تقريبا 45 دقيقة هكيكة، نادي أهلي بنغازي أعلن رسميا عن عودة فهد المسماري إلى الفريق اللي بدأ منه عام 2022 الأهلي البنغازي. نادي الصفاق سيرفض زوز عروض، العرض الاول من اجل انتداب متوسط الميدان ترافيس موتيابا. مش اول عرض يرفض النادي الصفاقسي لترافيس موتيابا، نذكروا في اول ميركاتو كان ثم عرض من الدوري الليبي، وقتها حتى الملاعبي ما كانش ياسر هكا متشجع كونه متحمس كونه يمشي يلعب في الدوري الليبي، تم رفض العرض هذا بالطبيعه. ثم جاء عرض قطري، عرض جزائري، وفي الاخير العرض الاخراني 700 الف دولار رفضوا النادي الصفاقسي بالاتفاق مع وكيل الاعمال نتاع الملاعبي واتفاق مع الملاعبي. و تقريبا ثم فرصة لخروج الملاعب هذا، لكن في الميركاتو الشتوي بما أنه ترافيس موتيابا يحب يخرج ويحب يقعد في نفس الوقت، حب يزيد يواصل شوية مع النادي الرياضي الصفاقسي، دونك رفض العرض هذا بشكل رسمي. كيف كيف تم رفض عرض انتداب اللاعب كيفين مونديكو بعرض هذا من فريق ليبي، عرض موجود 800 ألف دولار رفضوا الفريق النادي الرياضي الصفاقسي. نادي البنزرتي مفاوضات مع هداف الفريق السابق طيب بن زيتون، المفروض زاد ملاعب آخر يصحح بما أنه ثم اتفاق حاصل وصل، المفروض يكون وصل اليوم العشية لمينبا اللاعب السابق للأولمبي البيجي والجيش الرواندي اللي بشمضي مع السيابي. حسب مراسلنا في جرجيس عز الدين مسلم، فإن الرابطة المحترفة الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة رفضت تعيين مباراة الجولة الأولى من البطولة في ملعب جرجيس. موسيقى رفضت لكن الملعب أرضية الميدان متاعو ماهيش صالحة، ورفضت نجد صلوحية منحو الترخيص استضافة مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي ضد الأولمبي البيجي، وغدوة باش يقوم تقوم هيئة الترجي الرياضي الجرجيسي بإرسال وثيقة الاحتضان لإقامة المباراة هذه في ملعب جرجيس. بدون ماتش هذا ضد الأولمبي البيجي يندرج ضمن الجولة الأولى وبشي تلعب نهار الأحد 4:30 متاع العشية. خبر كنا حكينا عليه زاد البارح، الجامعة التونسية لكرة القدم أخذت اليوم الفيفير الضوء الأخضر من اللجنة الطبية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وقبلت الملفات الطبية الخاصة بثلاثة من لاعبية باش يغيبوا على دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم. نحكي على محمد صادق محمود، ريان جبيلي، وليس الضوي، وباش يعوضوهم كما قلنا البارح فارس بوسنينة، ريان شعبين، وشمس الدين جريز. ماتش الأهلي ضد البارسا ماتش أميكال، وفي 2-1 للبارسا. هو الماتش كله تعمل على حمزة عبد الكريم يعني في إطار الصفقة عند حمزة عبد الكريم. وحمزة عبد الكريم مصبرش برشا 29 دقيقة سجل الهدف الأول في مرمى فريقه السابق اللي جا منه نحكيه عليه الأهلي المصري, ثم الهدف الثاني سجله رافينيا وهدف الأهلي المصري سجله زيزو. في الشامبيونز ليج الأوروبية الأدوار التمهيدية الأدوار الإقصائية سيلتيك يفوز 3-0 على لاسك النمساوي, وسيباستيان تونيكتي كان لعب في المباراة هذه دونك 3-0 وفات. وفي الليغا أتلتيكو مدريد يفوز في أول جولة لي أول مباراة لي في الليغا الموسم هذه ضد ملقا 2-0. نشاهد يقول أخبارنا هذه تقع على موقعنا موزيك كافان بونيت, خليكم تاو مع ميريكو كامل الفريق فيها في أورا.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون on illimité.
4: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو, تمتع بالمكالمات on illimité وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
0: هابي اور لثنين الجمعة من 9 لنص الليل, مالك العوني, موزايك FM.

يا مزيكا من عند رامي عايش على مزيكا فهم نصوحة للعشرة وواحد وعشرين دقيقة. شكرا لكم على الاستماع لساعة الثانية من هابي أور كالعادة. سامبل كونسوم سامبل كونسوم. ألو نحكيه على فنان في أول الألفينات كان ضارب برشا، كان نحكيه مثلا توفى في 26 قلو ذا ويكاند، لكن في أول الألفينات كنا نحكيه على جاستن تمبرلين.

جاستن تيمبرليك واحد من الزارتيست اللي موجودين برشا ان توكا وقتها، من الزارتيست اللي كان عمل نجاح كبير في الالفينات، نحكيو 2005 2006 2007 زاده. 2006 جاستن تيمبرليك خرج تيتر اسمه ماي لوف اللي سمعتوها توا في فيتشرينج مع تي اي. نحكيو ديما في الروبريك هذيا على الانسبيراسيون تاع الاغنيه منين جات. ايبا باش نقوي شويه في المرسو هذا تاعي، قوي شويه مسالش تسمع في صوت في اللوطة في معناها في الـ في الباك جراوند داك شوية تيت تيت تيت تيت تيت ولا مش تعبان مزيد خلينا

الصوت هذاك. الصوت هذاك ماهوش انسترو ولا هكا افي عملوه, لا لا, الصوت هذاك يا سيدي من سيدك مش ماخوذ من اغنيه, ماخوذ من من لعبه خرجت في البلاي ستيشن 2 عام 2002 في نوفمبر 2002, واللعبه هذه اسمها ريغاردز رويال رانسون, اللي هي زاد سيري تلفزيون زاد او ميم طون تمت يعني الادابتاسيون نتاعها في جو فيديو, وكانت هبطت على البلاي ستيشن 2 وهبطت وقتها على جو اسمها جيم كيوب, وقتها كان نزلتوا على الجو هذه. الصوت اللي خذوه اهو من اللعبه هي ضحكة تاع طفل صغير, ضحكة تاع طفل صغير في وسط الجو هذه. خذاها جاستن تيمبرليك وركب عليها الغنية متاع ماي لوف واستعملها في الرفران متاع الغنية متاع ماي لوف. ولا دونك ما خذاش, ما تعبش روحه برشا, يعني عبارة واحد يلعب في بلاي ستيشن ساك صارت فازة هكا قدام وخذا الاكستري هذاك عمل به غنية, والغنية الو غلا عملت نجاح خارق للعادة بالنسبة لجاستن تيمبرليك. شفتو كانت لولا في الهوت 100 في البيل بورد, كانت لولا في البوب اير بلاي في امريكا, لولا في نيوزيلندا, لولا في الثانيه في السويد, الثانيه في سويسرا, الثانيه في انجلترا, يعني الوغ لا شنو نقول لكم, حاجه خارقه للعاده. وهناك نحكيوا على الكومبوزيسيون تاع جاستن تيمبرليك, كان معاه بروديكتور الوغ لا هو الوحيد اللي ديما معاه, ديما هو اللي ساند, هو عنده الافكار اللي هو اسمه تيمبلاند هو كان معاه في البرودكسيون بتاع الموسيقى, منها الموسيقى هذه تيمبلاند مع جاستن تيمبرليك زيدا كانوا مع بعضهم. يلا ماي لوف تو سويت

اللي جاوب على الخمسة أسئلة مبروك عليه 600 دينار. ولا برشا مساجات قاعدين يجون على واتساب موزايك اف ام, وبعد شوية باش نختاروا بيان سور المشاركين على واتساب 23 500 و 13000 سينون كما قلت لكم 600 دينار كاش. 600 دينار كاش زعما يروحوا اليوم ولا لا؟ خلينا نشوف واسكو عندكم ثقافة عامة باهية ولا لا. عنا مجموعة من الأسئلة متوسطة, لا صعيبة لا سهلة, متوسطة. دونك حاولوا ركزوا شوية في 30 ثانية تنجموا تربحوا معنا الكاش.

0: العشرة 41 دقيقة على موزايك اف ام. شكرا لكم على الاستماع. مازال معكم في هابي اور حضر النص الليل وقايد الربح وقايد الكاش. غروب دو لا شانس 600 دينار كاش من هدايا موزايك اف ام بالنسبة لليوم. 600 دينار كاش زعم المتسابقين متانا اللزوت او المتسابقات اللي بشربوا معانا اليوم ينجموا يروحوا ب 600 دينار والا لا. خلينا نبداو الصعب. الي نقول لها عاصمة مرحبا. الو الو الو
1: شو
0: عسلامة عسلامة ليش نحوالك؟
1: لاباس الحمد لله.
0: ماهيش نيويني نوت نجم تقول لا واي راهو
1: فماش مشكلة
0: ما فماش اشكالية. الا تكلفين مع حيطة ضامنة؟
1: اي حيطة ضامنة.
0: حيطة ضامنة تقرا في ميلاني جيني سيفيل وين في الكومبيوس؟
1: لا ازات رادس.
0: إيزات رادس حياة كبيرة لإيزات رادس الكل لإيزاتيون القراءة هذه زادة لإيزانسينيون الكل. سافا القراءة والعام؟
1: إيلي سافا
0: سافا. أنت نجحت باك ولا ديجا كملت بريمير أني؟
1: لا كملت بريمير.
0: آه كملت بريمير أني دونك باس دوزيام أني ولا كيفاش؟
1: إيه
0: إن شاء الله باهي. أو ميم طون عندك متسابقة أخرى باش تلعب معاك زادة هي مدام ويصال من سليانة. عاصمة مرحبا.
1: مرحبا
0: سافا مدام؟ بيحاول قرب شوية صوتك للتليفون خطى صوتك بعيد ولا ناحي لوبر
1: بي هكا تسمعوه
0: ناحي لوبر كاريمو ها بي ناحي كل
1: اي
0: هكا نسمع فيك ما غير لوبر خطر الصوت ولي بعيد برش
1: بي
0: داكورتو بي الي ويصال سلموا على بعضكم تلعبوا بعضكم اليوم
1: عسلامة اهلا
0: بي
1: اهلا بي
0: ماذا الحلو ديسكسيون هاي صباح وينك شنو الامور الا ويصال خف السلكم. قانون اللعبه قانون اللعبه ماهوش سهل ياسر ماهوش صعيب ياسر في كل الاحوال. علاش؟ لانه عندكم كل واحد خمسه اسئله خاصين بيه داكورتو خمسه اسئله خاصين بيه به ثم شكون باش يلعب الاولاني وشكون باش يلعب الثاني وهنا انتم بعد شويه بتختاروا شكون باش يلعب الاول وشكون باش يلعب الثاني. اللي باش يلعب الاول إذا كان أخطأ في سؤال واحد يخرج أوتوماتيكمو. إذا كان جاوب على الخمسة أسئلة الثاني اللي يستنى يخرج أوتوماتيكمو. متفاهمين؟ نفسر لكم مرة أخرى؟ نورمالمون سي بون. دونك شكون يحب يلعب الأول وشكون يحب يلعب الثاني؟
1: خاصة الدهية
0: ويسال معايا نورمالمون ها الا الا تبدا الا الا ويسال تبدا الثانيه ويسال يعني لو كان الا جاوبت على الخمسه اسئله راك ما تكملش تلعب معانا روح رياضيه امورنا واضحه حسيت ويسال انه المسيو بجنبك
1: ليه مشني معارف
0: ما حبكش معارف اوكي شكون معارف
1: لاني معارف لاني مخطوب كل ما فهمي
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يجيب المكتوب يا ويسال مش خايفه منك او توك شكون بعدك ويسال شكون بعدك
1: هاني في الدار معايا
0: اخويا اخوك بعدك سلموني برشا به حاضره نبداو بالي يا سيدي الي حاضره
1: حاضره
0: شوف الي خمسه اسئله السؤال اللي ما لقيتلوش اجابه قول باس وبعد نعاودو نرجعو له عندك 30 ثانيه فقط داكوردو دونك المواضيع ممكن اللي انت هكا تبعد عليهم شويه شو نجم يكونوا
1: كوره
0: الكوره اي الكوره به الكوره به شوف لو بارلور ممنوع يا الي
1: باي
0: اجابتك تكون سريعه ما عندك شانس باش تحكي مع تشات جي بي تي باش يجاوب لك تدمرنا واضحه داكوردو كان ثم بحذاك حد يعاونك او نسمع اي صوت بحذاك يعاونك في الاجابات تخرج ديريكتومون
1: باي
0: اوكي 600 دينار اللعبة حاضرة لين نبدأ سيد المخرج حاضرين نبدأ مع ألا على 300 دينار 3 2 1 ايه ونيفا. سؤال الأول شكون مؤسس شركة سبيس إكس؟ مدينة تونسية معروفة بصناعة الفخار
1: نابل.
0: من هو أول الخلفاء الراشدين؟
1: باس.
0: شنية عاصمة الجزائر؟
1: قسطنطينة.
0: وحران رحتي خسارة. لا الجزائر هي العاصمة متاع الجزائر. يا لا أول مؤسس أو المؤسس تاع شركة سبيس إكس هو إيلون ماسك. مدينة تونسية معروفة بصناعة الفخار. نابل صحيح أو الخلفاء الراشدين هو أبو بكر الصديق. ما له غزمة ولا مربحتش معنا. إلا تحب تعمل ديديكاس؟
1: ديديكاس لعائلتي.
0: كهو برشت إلا كهو ديديكاس لعائلتي وكهو. يعطيك صحة عليه. مرسي بوكو كنت معنا. شكرا ليك. خلينا نمشي المدام ويسال. يا ويسال
1: بسمع فيك.
0: كيفاش؟
1: أنا معاك
0: تسمع فيك. كمعايا به. الأسئلة ما هيش صعيبة برشا ولكن لازم شوية تركيز. داكوردو؟
1: لا.
0: آيا ويسال زعما تروح اليوم بستمية دينار؟ وينك يا ويسال؟
1: نسمع فيك
0: وتكنشال. ويسال سيل تو بلاي نحي لو بارلور نحي الكيت نحي كل شيء برشا بروي قاعد يصير برازيت.
1: باهي
0: باهي خليك كونسونتري معانا وخوك خلوريز خنكملوا نلعب. باهي
1: باهي
0: تمام. داكوردو؟
1: باهي
0: باهي. يلا حاضرة؟
1: حاضرة.
0: 3 2 1 اونيفا. ما هو أطول نهر في إفريقيا؟
1: نهر النيل.
0: قديش من ولاية موجودة في تونس الكبرى؟ لا لا لا لا لا ويسال ويسال ويسال ستوب نوقف. ثم برشة توشويش بحذاك إذا كان خوك عاون
1: فيك. لا والله ما تمش توشويش والله
0: ما زمني إيش والله. نسمع في توشويش
1: يعني.
0: نسمع الكلنا ثلاثة في توشويش باللي كاسكرة. نسمع فيك يا ويسال.
1: باهي باهي.
0: سيتو بلاي ما نجموش نلعبه بطريقة ذي ممنوع راهو غلطة أخرى تخرج. أوكي
1: باهي.
0: خليك مركزة معايا تو أنت مشيت صحيحة لك بول ماما. باهي أقعد معايا. دونك احنا اسألناك سؤال دونك شنحينك السؤال الثاني مش باش نسألولك السؤال هذا خاطر ديجا عندك شانس باش نجم تجاوب عليه. دونك باش ناخذولك سؤال اخر من السؤالات اللي ما جاوبتش عليهم اري. دونك باش نعاودو من وصل قداش من ثانية يا سيد المخرج باش نعاودو من الاول جديدة. نعاودو من الاول جديد. دونك باش نبدلو زوز سؤالات باه ان توكا الوغ باه اي لا باش نعاودو من الاول. اوكي
1: باهي اوكي نسمع فيك.
0: باهي يلا نبداو.
1: باهي
0: نبداو. قاعد لحظه معايا سيد المخرج قال لي راني حاضر. دونك لحظه بركه مخاطرتي توا بدات لنا اللعبه الكل. يلا نيفا نبدا وي. الو ما هي عاصمه كندا يا الي؟ لحظه بركه. ويسال راهي موريتانيا بلاد وكندا بلاد. يعني انت يا عباره قلت لك شنو هي عاصمه تونس قلت الجزائر. ما له غصمه ويسال ما كيفاش ويسال
1: كنت اجابه واحده جبت انا شيء.
0: ويسال عطيك صحه ميرسي بوكو اللي كنت معانا. اللعبه غدا باش تكون على 700 دينار.
2: هابي اور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل.
0: كمل الجملة سيد المخرج. دونك اللعبة غدا باش تكون على 700 دينار كاش من هدام وزي كلام. فوالا امورنا واضحه ان شاء الله غدوه. دونك فهمتوا النوع بتاع الاسئله الاولاد انا يزيو. خلينا نكملوا. دونك شنو هما الاسئله اللي كانوا موجودين؟ خلينا نعطي شويه الاسئله اللي كانوا موجودين بالنسبه لوسال كانت تجاوب عليهم بكري شويه. دونك كنا نسالوا شنو هي عاصمه البرازيل. دونك فوالا اللي هي عاصمه البرازيل. آلة موسيقيه فيها 88 مفتاح. دونك هذوما السؤالات اللي كانوا موجودين والاخرين كل ما بين الصحيح والغلط. ونهايه الحرب العالميه الاولى كانت وقتاش؟ فوالا عاصمة كندا هي أوتاوا. عاصمة كندا هي أوتاوا. لهي موريال لهي موريتانيا. يلا هوت سيلكشن.
2: هوت سيلكشن باي دلي بن أحمد.
3: Tourner sans arrêt dans cette cour comme un félidé. La poussière me pique les yeux, je suis fatigué. Je veux rentrer dans mes quartiers. Le jour fuit, la nuit tombe. Les remords sont plus persistants. Et moi assis là dans la pénombre, j'attends. La ville, château, des femmes et des veufs, des pots, des mercos. Que du beau, quoi, c'est jackpot au casino. Je voulais des
0: jours. Dali Ben Ahmed, اختار انه يزن العالم الراب français مع الرappeur الفرنسي شوريكان. Donc voilà, le membre هذا اللي كان من جروب IM. والجروب هذا كان موجود في كارتاج عام 2014. Hot Selection spécial rap français. سيدي لمعه شوريكين. مرحبا بكم في الاستماع. مازال معكم حتى نوصل في هابي اور.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ولي بنزرة سالم بن يعقوب يعطي اليوم الأربعاء إشارة انطلاق أشغال صيانة وتهيئة وتعبيد عدد من الطرقات والأنهج الرئيسية والفرعية ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية والتنموية والمدرجة ضمن البرامج الاستثمارية لكل من مصالح بلديتي بنزرة ومنزل جميل، وفق ورد على الصفحة الرسمية لولاية بنزرة. ففي مدينة بنزرة تلع الوالي على الأشغال الجارية لتهيئة وتعبيد الطريق الحيوي بحي النخلة، موصيا المصالح البلدية ورقبية بالحرص على إتمام الأشغال الفنية السرعة والنجاعة المطلوبتين ولا سيما بالجودة الواجبة. وتندرج أشغال تهيئة وتعبيد هذه الطريق ضمن برنامج استثمار بلدي أعادته مصالح بلدية بنزرت تعادل كلفته المالية ما يزيد عن 6.6 مليون دينار، ويتضمن التدخل فيما يزيد عن 14 نهجا وحيا بكل من معتمديات بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وجرزونة، وذلك على مسافة خطية تفوق 4 كيلومترات، علاوة على أشغال تعهد وتجديد شبكة الإنارة العمومية بكلفة مالية تعادل 235,000 دينار، وتواصل أشغال صيانة مجموعة من الطرقات البلدية بكلفة مالية توازي 600,000 دينار، حيث بلغت نسبة تقدمها 60%، وبرمجة اعتمادات مالية تعادل 600,000 دينار لإتمام بقية الأنهج والطرقات التي لم تبرمج في إطار الصفقة الأولى. في أخبار العالم، رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي يطلب من نظيره الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف منح صادرة النفط العراقية عبر مضيق هرمز معاملة خاصة، وفق بيان صادر عن مكتبه عقب استقبال المسؤول الإيراني في بغداد الأربعاء. وجاء في البيان أن رئيس البرلمان العراقي دعا إلى مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط البلدين، وأن تكون للعراقي خصوصية فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز بما يحفظ مصالحه الاقتصادية. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان يؤكدان ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، وجددا إدانتهما للرفض الإسرائيلي استكمال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة. كما ناقش الجانبان خلال لقاء في الرياض اليوم الأربعاء آخر المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وآخر تطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. 3 مصادر مطلعات تقول أن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السوري أسعد شيباني الأسبوع الماضي، ناقش خلالها الوجود العسكري التركي في سوريا قبل أيام فقط من قصف الكيان الصهيوني قاعدة جوية سورية. وقالت المصادر أن المكالمة جرت في 14 أوت بين جوفمان وشيباني، وتمثل أحد أعلى مستويات التواصل حتى الآن بين الكيان والإدارة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع. رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو يقول أن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم روسي بصواريخ باليستية، وأفاد شاهد من وكالة رويترز بسماع أكثر من 12 انفجارا. وقال كليتشكو أن ضربات استهدفت مباني غير سكنية في منطقتين من كييف واشتعلت النيران في بعضها. الذهب يرتفع اليوم الأربعاء بأكثر من 3% إلى أعلى مستوى في أكثر من 2.5 شهر بعد إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية عن دعم للسيولة أدى إلى تراجع عوائد السندات والدولار. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع مالك ودلي في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: في تونس هابي أور لثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني موزايك FM. Le Mix.

0: ميرسي بوكو سليم على الميكس نتاعو في الكيتش. وصلنا حتى ل 11:27 دقيقة على موزايك اف ام.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.
0: السلام على مستمعينا اللي عاد ميلادهم اليوم 19 اوت، غدوه زاد 20 اوت بعد نص الليل. ان توكا دو زون ها نعمل ديديكاس المدام محاسن العائله بيان سور، نحكيو على بن رابح رجلها محسن ولادها سيف مجد وائل وسيرين مع بعضهم العائله كامله، يقولوا لك هابي هابي بيرثدي. زي مدام محاسن ان شاء الله ربي يفضل لك الوليدات والمسيو زاد سي محسن. ان توكا عيد ميلاد سعيد لكل مولودين اليوم نهار 19 ونهار 20 اوت 2025 مولودين في 19 اوت وكا علينا في العام مهما كان العام. بعد شوي باش يكون الموعد مع جينيراسيون. اليوم في جينيراسيون اخترنا نسافروا بكم العام 1991 35 سنه التالي باش نرجعوا بكم الى عالم الروك. شنو ابرز التيتر اللي كانوا خرجوا عام 91 وعاشت معها توت اون جينيراسيون والموسيقى مازال ضاربه الى يومنا هذا؟ لكن قبل هذا الكل خليكم مع جاي زي في بيك بامبين على موزايك فام. تعرفوا الموسيقى من انسبيري ان توكا انسبيري من عند ورده. دونك فما برشا دي رابور يختارون هكا ياخذوا حاجات مع توم كلثوم عند ورده وكذا يعاودوا في غنيتهم. بيك بامبين عند جاي زي على موزايك فام، مازال معكم حتى نص الليل في هابي اور.

رجع عام 2000 من عند جيزي اسمه بيج بامبين. بقي شوي نحكي قلت وردة نعرفش خد نقرأ قديم في الكونديكتور ممكن موجودة وردة في البلاي ليست. ان توكا التيتر هذايا انسبيري ومعناها ماخذين السامبلينج من غنية خسارة خسارة اللي خرجت عام 1957 من عند العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وكان لحن الملحن بليغ حمدي ومندراك. ان توكا الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. ريتم اخر بدنا شويه ريتم ومن بعد نبداو ريتم اكثر في جينيراسيون. نحكيو على عالم الروك بعد شويه.

جاب على موزايك اف ام وصلنا حتى 11:38 دقيقة مازال معكم حتى نوصل على موزايك اف ام بقايا جينيراسيون جينيراسيون 1991 نجم يكون من أحسن الأعوام موسيقيا في خاصة نحكيه على الروك وين ظهرت مجموعات كثيرة في عالم الروك. تحية كبيرة لكل المولودين عام 1991, سلام عليهم برشا, سلام على زملاء احنا هنا في الاستوديو مش بعد برشا على 91 كنا. ان توكا اليوم اخترنا انه نسافروا بكم إلى عالم الروك ونرجع بكم إلى عام معين هو العام 1991, وباش نبداو بعد شوية باش نسمعكم بعد شوية تيتر. التيتر هذا يجيكم عن مجموعة اسمهم نيرفانا. على أغلى نيرفانا خرجوا ألبوم اسمه Never Mind بالتحديد في سبتمبر 1991, يعني كيما توا 35 سنة بالضبط تقريبا نيرفانا وين خرجوا الألبوم بتاعهم. شو يختصموا Smells Like Teen Spirit على موزايك فيما قبلهم. نحكيوا على مجموعة أصل التسمية متاعها اسمهم Rapid Eye Movement أو بما يعرف بريم. ريم خرجوا في عام 91 زادة تيتر بالتحديد عام في فيفري 1991, تيتر اللي كان عمل ضجة كبيرة برشا وكان نجاحه لليوم مازالوا يغنيوا فيه حتى في الكاراوكي. ها نحكيوا على تيتر اسمه Losing My Religion على موزايك اف ام. زلنا في الليست بعد شوية Guns N' Roses, تسمعوا كوين, نيرفانا وغيرهم اللي جروب الموجودين في جينيراسيون بالنسبة لليوم.

Smells Like Teen Spirit على موزايك FM يوفو جينيراسيون. اخترنا نسافر بكم الى عالم الروك اللي رجع بنا العام 1991. نقعدوا في 91 مانيش بعد برشا. بعد شويه تسمعوا واحده من اقوى المجموعات واللي كانت عامله ضجه كبيره وكانت نجحت وموزيكتها كان سبيسيال برشا. نحكيوا على مجموعه كوين بعد شويه وصوت السحري بتاع فريدي ميركوري. تيتر شويه اسمه The Show Must Go On. لكن قبلها خليكم مع مجموعه اخرى اللي اسمها Guns and Roses اللي خرجوا عام 1991 البوم اسمه Use Your Illusion 1. تيتر ذايا كان في نفس الالبوم بتاع نوفمبر رين Guns and Roses اللي هو خرج عام 91، لكن تيتر كشفوا عليه عام 92 في أول العام. يعني كانت العباد تعرف أنه سمى تيتر موجود اسمه November Rain، لكن ما كانش كشف عليه. خرجوهم بعد تقريبا 4 شهور من صدور الألبوم من عند Guns and Roses. شوي آخر كما قلت لكم تسمعوا زادة كيف كيف في مجموعة كوين في تيتر اسمه The Show Must Go On. تيتر ذي من ألبوم اللي هو ألبوم Greatest Hits 2 وأيضا Innuendo ولا هكا اسم الألبوم زادة اللي خرج تسجل عام 90 وخرج في أكتوبر 1991. توت اون جينيراسيون عاشت مع الجروبات هذوما يوصلونا حتى الآخر ليميسيون تاعنا بالنسبة لليوم. ميرسي بوكو اللي تبعتونا، شكرا داري في الإخراج، ميرسي بوكو طارق في الإخراج الرقمي، شكرا زادة الوائل في ستوندار موزايك FM. بعد شوية موعد أخبار نصليل مع مورا دادريت تتقابل معكم غدوة إن شاء الله نفس التوقيت نفس التعديل على موزايك FM. كان معكم مالك لوني طارق، سلام للجميع، تصبحوا على خير.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زازلي تؤكد أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال إشرافها الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس تبلغ إلى موفى النصف الأول من سنة 2026 نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الأربعاء. وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم بداية من الأربعاء 19 من أوت، حيث تم ضبط سعر القارورة ذات سعة نصف لتر ب 600 مليم، واللتر الواحد ب 800 مليم، واللتر والنصف ب 850 مليما، فيما حدد سعر قارورة اللترين ب 950 مليما. كما تم تحديد هامش الربح الخام الأقصى ب 15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15 مليما على مستوى التوزيع بالتفصيل. وفيما يتعلق بالدواجن، حددت وزارة التجارة أسعار البيع خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 19 من أوت إلى موفى سبتمبر المقبل، حيث تم ضبط سعر الدجاج الحي بخمسة دنانير وثلاثمائة مليم لكيلوغرام، والدجاج الجاهز للطبخ بسبعة دنانير وتسعمائة مليم كيلوغرام على مستوى المذابح، وثمانية دنانير وتسعمائة وخمسين مليم كيلوغرام عند البيع للعموم. الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تدعو إلى التدخل العاجل لتسريع خلاص الديون والمستحقات المتخلدة لفائدة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وأكدت الغرفة في بلاغ أن تراكم المستحقات وتأخر خلاصها أدت إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات، ما أصبح يهدد قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية وتجديد مخزوناتها. في اليوم 64 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 173 يوما من اندلاع الحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تتفاوض مع الإيرانيين في الوقت الراهن، قائلا أن التفاوض معهم مضيعة للوقت. وترامب يشير إلى أن كميات هائلة من النفط تخرج عبر مضيق هرمز، مضيفا أن الحصار البحري على إيران فعال. تخطى الدين العام الأمريكي عتبة الأربعين تريليون دولار، وهو رقم قياسي في ظل استحواذ نفقات الدفاع والبرامج الاجتماعية، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على العجز المتزايد على حصة هائلة من إنفاق الاتحادية. وقالت وكالة أسوشيتد بريس إن الرقم غير المسبوق للدين العام يسلط الضوء على الأولويات المتنافسة للإدارة، بدءا من زيادة الإنفاق الدفاعي الذي تعتمد عليها الولايات المتحدة لخوض حرب الرئيس دونالد ترامب ضد إيران المستمرة منذ ما يقرب من 6 أشهر، وصولا إلى خفض تكلفة الوقود والمواد الغذائية. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس موزايك FM ريترو نايت.